0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة فام. سهريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم اللي مازالت توصلنا بالاس ام اس على 85990. اما قبل باش نواصلوا عن فقرتنا القارة منهم فقرة الاغاني المتشابهة وين نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من غنية بوزو موليبي الاغنية للفنان اليوناني سوتيس فولانيس الاغنية اللي خرجت عام 2001.

وتاوان خليكم تسمعوا مش غنيتين بلا ثلاث غنيات، فضل شاكر يا غايب ونصر يا اللي قلتي تبغيني، وايضا نسمعوا معاهم غنيه سوتيز فولانيس الغنيه الاصليه اللي كانت بعنوان بوسو مولي باي. نرجو نواصل معكم سهره الليله في لي برونتو.

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وي فاكراك أرجع تاني.

0: RTL.
1: هكذا كانوا معكم من نهاية موعد الليلة من اللي برونتين. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق أولى رحلة الحجة التونسي نحو البقاع المقدسة، وترامب يهدد باستئناف ضرب إيران في حال رفضها المقترح الأخير. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنطلق اليوم الخميس أولى رحلات الحجاج التونسيين نحو البقاع المقدسة لتتوصل الرحلات إلى غاية يوم 22 من مايو الجاري، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 من مايو، تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى 21 من مايو، وتشمل هذه الرحلات مطار تونس قرطاج وصفاقسطينة والمنستير لحبيب بورقيبة وجرب جرجيس وجبس مطمطة، على أن تكون رحلات العودة بداية من 1 وحتى 14 من جوان 26 و2000. ويشار إلى أن المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي كان قد أكد في تصريح سابق أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال هذا الموسم يبلغ 10,982 حاجا وحاجة. دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحجاج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. وفي إطار حرصها على تحسين تجربة السفر، توفر الخطوط التونسية امتيازات خاصة بنقل الأمتعة تشمل حقيبتين بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة، بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم، وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرامات. كما أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجة الراحة والرفاهة خلال الرحلة، وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول، ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتح زهير النوري أمس إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي والمالي، مكلف باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى شهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع، وفق ما جاء في بلاغ للبنك المركزي يوم أمس. في شان وطني آخر، يمثل اليوم الخميس الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له. وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعته يوم 24 من أفريل لسماعه قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به، ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. دوليا الآن، ها هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف ضرب إيران بمستوى أعلى وأكثر كثافة من السابق إذا لم تقبل طهران بالمقترح الأخير لإنهاء الحرب. وقال ترامب في تدوينات له أن العملية العسكرية الأمريكية ضد طهران ستنتهي إذا افترضنا أن إيران ستوافق على تقديم ما تم الاتفاق عليها، متوقعا أن تكون الموافقة احتمالا كبيرا، مضيف بأنه في حال عدم قبول إيران للقضايا التي تم الاتفاق عليها فإنه سيبدأ القصف، وللأسف سيكون هذه المرة بمستوى أعلى بكثير وبكثافة أكبر من السابق وفق نص تدوينته. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهة النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. وفي ذات السياق نقل موقع إكسوس الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن تعتقد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ونقل الموقع أن مسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين أفادوا بوجود مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. وفي لبنان استمرت الغارات الإسرائيلية على الجنوب في حين أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوب البلاد. وقال رئيس البرلمان اللبناني إن أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

Şevhara FM, music non-stop. Non-stop.

0: Showara FM.
1: Sorry seems to be

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

هجر العصور لزمان عاش فيه محمد الرسول ربي صلى عليه زاد عطاها النور وقلب الإنسان اخرته كالقبور وراه الحرام

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 20 ذو القعدة 1447 للهجرة الموافق ل 7 مايو 2026. العلامة البارزة هذا الصباح هو تقريبا طقسنا يتميز بكونه درجة الحرارة الصباحية، تعرف استقرار لما قل ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة، لكن فما شوية غيوم هكايا هذا الصباح، ومن المفروض باش يتواصل الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط، وهذا كل تو نشوفوه في الخريطة متاعنا. لكن اللي يهمنا فما مصاحبة، فما خلايا رعدية، وأيضا درجة الحرارة قصوى راهي باش تتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال وقرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات، لكنها باش توصل اليوم إلى حدود 35 درجة بالجنوب الغربي و39 أو حتى 40 درجة بأقصى الجنوب التونسي. هذه إذا قراءة أولى، تفاصيل والتحيين وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية تلقوها معنا كما عودناكم في البداية. زاد أيضا نقول اليوم الخميس 20 ذو القعدة 1447 للهجرة الموافق ل 7 مايو 2026 باش يشهد انطلاق أول رحلة لحجيجنا الميامين للبقاع المقدسة. كل الأمور في نصابها، 5 على 5، تأطير المرافقة، الحجوزات اللي صارت وتبعنا هذا، قمنا بالواجب وخدمنا معنا مدة لوزارة الشؤون الدينية، خدمة مع لخيان في السعودية على تأمين راحة كل الحجيج واختيار الأفضل بالنسبة ليهم في الإقامة في الإعاشة وفي كل صغيرة وكبيرة زادة متعلقة بالتغطية الصحية. إن شاء الله حاجة ميمونة وإن شاء الله مقبولة، وإن شاء الله يمشي ويرجعوا سالمين غانمين بإذن الله. والانطلاقة ونحاولوا مواكبتها، وأيضا حتى كما عودناكم اتصالات مباشرة مع وفدنا الرسمي اللي باش يكون في مرافقة الحجيج الميامين، هذا كله نرجع عليه بالتفصيل كما عودناكم. لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين احنا متفقين هي حسن حسين، وزيد راهي تحل كل البيبان وكل زم شبابك المسكرين، اما اهم حاجة هي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية والانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة المائدة بصوت المقرئ الشيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي قلنا في الفاز فينال، معناها دخلوا لأجواء الامتحانات سواء البكالوريا الباك بلون وإلا الكونترول والامتحانات العادية متاع آخر السنة، وكأني بأسنة الدراسية تعلن من الآن راهو أياماتي معدودات مازالوا هكا ولا لا سيدي خليف؟
1: هذا هو حاتم صباح الورد ومروة صباح الورد، شباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة الناس اللي شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين وسيسر واحم بكل التوفيق كما قلت لي بناتنا أبنائنا التلاميذ في الشوط الأخير من السنة الدراسية، بعيدا عن الضغوطات والستريس وغيرها، ما تعيشوا العائلة هكا ويولي أثر وغيره، لكن إن شاء الله لاباس ديما نقولوا وربي معنا.
0: أكيد نبدأ
1: بالمصروف
0: بالفلوس حسب الجالي الخزينة بتاريخ 5/5 معنى 5 ماي، الأمور جيدة عنا 2758 مليون دينار، الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6 ماي معنى بتاريخ البارحة 2026 عنا 25030 مليون دينار، لكن بأيام التوريد هذه كان زاد شوي، بأيام التوريد وخرنا بنهار آخر ولينا 103 يوم ريزيرفون دو فيز.
1: أكيد ثم خلصات
0: أكيد هذا
1: على كل حال احنا فوق المية ديم
0: فوق المية
1: هذا هو
0: معناها نقولوا باهي وتروى شيفر باهين مع الإشارة كون وقتاش الرونجي يشعل شوية في التسعين احنا بعد عليه برشا وأكيد باش يرجع للنسق التصاعدي ريزيرفون دو فيز نتاعنا. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 5 ماي زادت ولات 28122 مليون دينار، الدولار في 2883 مليم فاصل 6 بالارونديسمون 2884 مليم، اليورو في 3399 مليم فاصل 7 بالارونديسمون 3400 مليم. هذه أمورنا المالية،
1: أمورنا المتابعات ستكون من أكثر من جهة، على كل حال باش نمشيو لصفاقس في المتابعة، باش نمشيو للقيروان في المتابعة، باش نمشيو ربما كذلك البنزرت في المتابعة، ضيفنا في الاستوديو باش يكون الأستاذ واللي نعتبره خبير في المناخ والبيئة سي حمدي حشاد باش يكون معنا في الاستوديو، لأنه حديث كبير عن الصيف كيفاش باش تكون على السخانة اللي هي عارف الدرجات مرتفعة المدة دي، عن ما يحدث في المحيطات وما ينعكس علينا، يعني أكثر من انهمام ومتابعة في هذا الشأن مع سي حمدي حشاد باش يكون معنا. باش نرجع للكتاب كذلك حاتم، احنا ديما نرافق الكتاب والكتاب والإبداعات في بلادنا، طبعا باش يكون عندنا استئناس بنشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام أو في الرياضة كذلك.
0: هذا الكل نرجع له بعد قليل في أون بريف، نشوفوا لايون نبدأ نشرة أخبار السابعة صباحا، نعمل العناوين اللي في جارة سبور، لكن هات إعلان نمشيوا للموزيكا نعملوا فاصل مع رائعة من الروائع التونسية، ثم نرجع مع ليكيب كاملة من سوسة ناخذوا أون بريف.
1: هذا هو
2: أنا كي طير في وكلين غني عايش في خير أسكون أحسن.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن. إن شاء الله ترافقكم كان السلامة، وانتم وحيدة وحيدة ساعدوا رواحكم باش توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. مشوا مع بعضنا زادة باللوتوروت مباشرة لسوسة في أمبريف. ونقول صباح السعادة
2: والفرح
1: أي رخميس
2: سعادة واضحة
1: واضحة
2: بسمة صعيدية.
1: صباح البسمة والسعادة الأحلى والأروع، بسمة صعيدية فيه وعلى الكرة الأرضية.
3: صباح النور حاتم أنت وخليفة، نهاركم فل، الناس الكل مرحبا بالجميع. عن صباح على مروة زادة معاكم في تونس، بحذية منال وأمين شرف الدين هنا في سوسة. إن شاء الله نهار مبروك سعيد للجميع، مرحبا بكم وين ما كان سجهرة فمية خلتلكم في تونس ولا خارج تونس. إن شاء الله نهير خفيف نظيف، ما تسمعوا فيه كل الأخبار الباهية، ما تعديوا فيه كل الامتحانات الخفيفة اللي محضرين لها واللي تعرفوا تجاوبوا على أسئلتها. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله بالرزق الحلال الطيب للناس الكل. يا رب يقولوا أمين وكهو. إن شاء الله مرحبا بكم. برشا فلوس قلت لي ركز لي على برشا فلوس،
1: وإن شاء الله ربي ينجح منال وينجح هزاد. أمين
2: ربي ينجح. أمين أمين ناجح من قبل.
1: لا لا ينجحوا في التعود على القومة بكري، لأنه قدم على عرس وفي العرس وتقوم بكري وإن شاء الله واحد يخلط. تقول سنسوك تهنى معاك منال توجيبك الاثنية تسنس ما تخافش.
2: يا والله عاشرك
4: لا ولد ديريك
1: أكهو أكهو. هات نبدأ بلايون متعنشت أخبار السابعة صباحا بسمع.
3: طبعا أخبار السبعة فيها حديث على أولى رحلات الحجيج، اليوم تنطلق إلى البقاع المقدسة لأداء بتبيع ركن الحج. اليوم أولى الرحلات باش تنطلق من العاصمة، إن شاء الله باش ناخذ عليها أكثر تفاصيل إن شاء الله في نشرة السبعة. وزير السياحة أشرف على أشغال المجلس الجهوي للسياحة ببنزرت. وزير التجارة يدعو التمثيليات التجارية الموجودة في البلدان العربية لمتابعة المستجدات في بلدان المنطقة. أمريكا تنتظر رد إيراني على آخر المقترحات اللي قدمتها، ورقة واحدة فيها 14 بند. الناس الكل حقيقة في انتظار الرد الإيراني. كيان الاحتلال الصهيوني يستهدف بغارة جوية قائد قوة الرضوان في بيروت، ونأخذوا كما قلت لكم التفاصيل إن شاء الله بعد نصيف ساعة من توا في نشرة السبعة.
1: شكرا لك. بس
2: نمشيو أمين ونقولوا المباراة نهار الحد هي ولا نهار السبت الدرب؟ ما مش على خاطر على حاتم انا هاي من حاتم لانه يسكن في المحيط بتاع الملعب.
1: هاي واحد الروم بوام تاع اللي دخلك الملعب مدينه جديده تروى مسكر هذول من ارس. لا لا السبت زاد يتسكر زاد
2: فما
4: فينال
2: كوب غادي نهار السبت.
4: نهار السبت الاربع ونص بين الكلوب والمستير، وقبله فما فينال معناها كبريات جمال والنادي رياض الصفاقسي معناها على بكري، وتعرف الدربي تحضيرات وكذا نهار لحد مصباح مسكر.
1: كهو كهو
2: كهو حاتم دخلناه في الكونفينمون.
1: باهي اعطينا ش عندك امين.
4: في نشره السبعة ونص باش نحكيو عن نجمه ساحلي بالتحديد على رئيس الفريق فؤاد قاسم والسيد احمد القبسي نائب رئيس اللي كانوا حاضرين البارح في بلانيت سبور، والتصريحات نتاعهم شو حكيو بالضبط. كذلك شحكيو على الاتحاد المنستيري وتصريح اول المدرب الجديد سامي الحاج يوسف في اول تدريباته بعد العوده لتدريب الاتحاد المنستيري. نحكيو على درب العاصمه غيابات ولاعبين باش يرجعوا للمقابله. كذلك برنامج الجوله 14 نحكيو على عقوبات مكتب الرابطه، برشا عقوبات رسيت باهية للرابطة باش تدخل الأيام الجاية. شحكيو على احتراز ملعب الجيبسي ورفضه من طرف الرابطة، بلاغ أمل الرياضي بحمام سوسة، وفي الأخير نحكيو على دوري أبطال أوروبا وترشح باريس سان جيرمان للنهائي.
1: شكرا لك. هذا وغيره بطبيعة الحال بعد قليل في 7:30 متاع الصباح مع أمين شرف الدين. احنا خلينا بعد ما تحدثنا هكا برشا نعملوا كل معادلة نمشيوا للنوشينمون ميوزيكال اللي يعمل الكيف ننطلقوا فيه كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائعها. وانا متمان عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي. طريق السلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: الو خوتي، انت في الكياس وقلقتك حاجه؟ كلمنا على 36 300000 ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن اللي نقولوا لهم وحيدة وحيدة ساعدوا رواحكم راكم توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. نعملوا طالما بعضنا على الميتيو متاع اليوم نشوفوا شنية تطورات الحالة الجوية. يلا نمشيو للميتيو دي جور في نشرة أولى هبطت عندها دقائق على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي لطقس الخميس 7 ماي 2026.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: طقس اليوم باش يكون طقس مغيم جزئيا باغلب الجهات فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال ثم راهي تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال وللوسط. نشوفوا وين الأماكن معنا. الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. تتراوح الحرارة قصوى اليوم بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات كما توصل إلى حدود 36 درجة بأقصى الجنوب. نشوفوا الخريطة متاعنا زادة اشتعتينا في قراءة لوين موجودة الأمطار اللي يحلقوا يا زادة وين موجودة. ناخذوا الخريطة اللي وقع تحينها البارحة هذه معناها التحين متاع البارحة في 8:21 دقيقة ثم تحين آخر يكون في حدود 8 صباحا نرجع له زادة اشتعتينا بالنسبة لطقسنا اليوم الخميس 7 ماي 2026. الأمطار في الفترة الصباحية بشكون موجودة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في باجة في جندوبة وفي الكيف ونفس الشيء في سليانة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. العنصر الآخر اللي موجود هو الرياح القوية اللي بشكون موجود على توزر وأيضا على قبلي. درجة الحرارة الصباحية باش تتراوح بين 16 درجة يدل يدي أقل الدرجات اللي رافعها في الكيف مرورا ب 20 بنزرت 21 تونس الكبرى هي ونابل وأيضا زغوان 22 سوسة في الفترة الصباحية والمستير والمهدية 23 صفاقس مع جابس وأعلى الدرجات هي 35 درجة في برج الخضرة في الفترة الصباحية. بعد الظهر شوني عندنا بعد الظهر الأمطار تتوسع رقعتها معناها باش تشمل مناطق أخرى ما كانت في 4 ولايات فقط لا باش تولي في 9 ولايات. هات نشوفوا وين بعد الدور في بنزرت السحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة نفس الشيء في باجة ثم في جندوبة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة سليانة نفس الشيء معهم الكيف سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة نفس الشيء في القصرين سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة سيدي بوزيد زادة ثم في قفصة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة وأيضا في توزر سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. درجة الحرارة في فترة بعد الظهر باش تتراوح بين 22 درجة اللي نراه فيها في نابل وبنزرت 23 في تونس الكبرى وفي سوسة وفي المستير وفي المهدية أعلى الدرجات في فترة بعد الظهر هي 31 درجة في توزر ومعها أمطار ضعيفة وتوصل في أقصى الجنوب إلى 40 درجة بعد الظهر في برج الخضرة. في الفترة الليلية الأمطار يدولي باش تتقوى شوية وتكون موجودة على بنزرت واللي خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة جندوبة نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة الكيف أمطار متوسطة سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات طقس مغيم جزئيا فقط مع درجة حرارة ليلية باش تتراوح بين أقل الدرجات الرافعة 16 درجة في الكيف وأعلى الدرجة الدرجات الليلية هي 32 درجة في برج الخضرة، سخونة برشا في برج الخضرة بعد الظهر 40 وفي الليل 32، لكن بقية المناطق متاع الجنوب تعيش في 25 درجة 23 في أغلب المناطق، ثم المناطق الساحلية نقاو 19 تونس الكبرى 18 نابل 20 سوسة المستير المهدية 21 صفاقس وأيضا 21 جابس. كانت هذه إذن قراءة في تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم القراءة الأولى. التحين الثاني وخاصة في الخريطة متاعنا يكون بعد قليل في حدود 8 صباحا، ناخذ الخريطة المحينة من المعهد الوطني للرصد الجوي كما عودناكم. يلا فاصل ونرجع مع بسمة صعيدية في نشرة أخبار السابعة صباحا، وبعدها مباشرة نقوم عيدك اليوم وأيضا لرير بلون، وزاد راهو من بعد قليل عندكم 100 دينار اللي في انتظاركم نذكركم بها من إهداء أم جي. كيفاش تحصلوا عليها؟ وقت اللي تكتبوا لنا أم جي وتبعثوها أون إس إم إس على 85 990، أم جي كيما أم جي اكتبوا أم جي وابعثوها على 85 990 تربحوا معنا 100 دينار.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها: انطلاق أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة، الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر الرد الإيراني على مقترحها الأخير لوقف الحرب، وقوات الدعم السريع تؤكد استمرارها في القتال إلى عام 2040 إذا استدعى الأمر ذلك. في تفاصيل أخبارنا، تنطلق هذا اليوم الخميس أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة لتتواصل إلى غاية تاريخ 22 من مايو الحالي، حيث سيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة بين 17 و12 من مايو. تليها رحلات نحو جدة بين 23 و21 من مايو، وتشمل هذه الرحلات مطارات تونس قرطاج وصفاقسطينة والمنستير الحبيب بورقيبة وجربة جرجيس وجابس مطماطة، على أن تكون رحلات العودة بداية من الأول وحتى 14 من جوان المقبل. يذكر أن المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة شؤون دينية نسلم زوغي كان أكد في تصريح سابق أن العدد الجملي للحجيج التونسيين خلال الموسم الحالي يبلغ 10,982 حاجا وحاجة. وفي إطار حرصها على تحسين تجربة السفر، توفر الخطوط التونسية امتيازات خاصة بنقل الأمتعة تشمل حقيبتين ب23 كيلوغراما لكل واحدة، بالإضافة إلى 5 لترات من ماء زمزم وحقيبة يد بوزن 8 كيلوغرامات. كما أطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة، وتمكن هذه الخدمة الحاجة من التنقل مباشرة نحو مقرات إقاماتهم بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس جلسة عمل مع المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وسام منقول، الذي كان مرفوقا بوفد من المركز أفريكا CDC. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات عديدة، منها الصحة الرقمية والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والصحة الأساسية والتلقيح وغيرها، حسب بلاغ نشرته الوزارة. وزير الصحة أكد خلال هذا اللقاء تونس بما راكمته من كفاءات وتجارب ومشاريع رقمية قادرة على أن تكون منصة إفريقية عملية لتقاسم الخبرات ودعم السيادة الصحية للقارة من خلال تقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأوبئة والطوارئ. أشرف وزير السياحة سفيان الطقية رفقة والي بن زرت سالم بن يعقوب أمس على أشغال الدورة الممتازة للمجلس الجهوي للسياحة بولاية بن زرت، التي تناولت إجراءات دفع القطاع السياحي بالجهة وإيجاد حلول للمشاريع المعطلة ومعالجة الإشكاليات الهيكلية التي تعيق تطور القطاع السياحي. وزير السياحة ذكر بأن تونس تعتبر من أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، وأن العمل جار وبنسق تصاعدي لمزيد تحسين مختلف الأرقام المنجزة، سواء فيما يتعلق بدفع قطاع السياحة الداخلية أو سياحة الجوار، حسب بلاغ مصالح الإعلام في ولاية بن زرت. من جهة أخرى، قالت قية إنه في سياق متابعة مخرجات زيارة رئيس الدولة إلى معتمدية سجنان، تم تخصيص عقار لإحداث القرية الحرفية بسجنان وتحديد مكونات المشروع من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية، إلى جانب برمجة إنجاز 10 أكشاك نموذجية لفائدة 30 حرفية من سجنان في إطار دعم الإدماج الاقتصادي للحرفيات وتثمين المنتوج بتحسين طريقة العرض. دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية لكل المستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات

0: والقطاعات لا سيما الخدمات واللوجستيك والتجارة والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر. وأحث عبيد لدى إشرافه على اجتماع عبر تقنيات التواصل عن بعد خصص لتقييم نشاط شبكة هذه التمثيليات لمركز النهوض بالصادرات بكل من الجزائر والمغرب وليبيا والأردن والإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام الحالي، حث على الاستفادة من كل التغيرات بتحويلها إلى فرص جديدة لفائدة الشركات التونسية لتطوير تعاملاتها التجارية واستغلال كل الإمكانات لبناء شراكات استثمارية وتجارية متينة تعود بالنفع على المبادلات التجارية البينية. دوريا، مصادر إعلامية أمريكية تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع ردا من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة، مشيرة لأن التواصل مع إيران بطيء جدا لأن كل رسالة يجب أن تمر عبر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية. هذا وكان الرئيس الأمريكي ترامب قال إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران وإنه يحتمل التوصل إلى اتفاق. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندًا. نفذ كيان الاحتلال الصهيوني مساء أمس محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني بحسب ما أعلنه نتنياهو ووزير دفاعه كاتس. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا اغتيال قائد قوة الرضوان مالك بلوط وإنهم أبلغوا الأمريكيين بذلك، بينما لم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله. قال مبعوث كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة كيم سونغ إن بلاده غير ملزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإن الضغوط الخارجية لن تغير وضعها كدولة مسلحة نوويا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية هذا اليوم. ختاما وفي كلمة له أمام حشد من ضباط الدعم السريع نقلتها وسائل أعلام سودانية، قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو إن قواته مستعدة لمواصلة القتال حتى عام 2040 إذا استدعت الظروف ذلك، مشيرا إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى احتمال استمرارها حتى عام 2033. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه, وان شاء الله حظ موفق وان شاء الله برشا موجات ايجابيه مع اولادنا وبناتنا اللي قصدي ربي يعديو في مختلف الامتحانات, خاصه اليوم تتواصل في يومها الثاني اعتقد البارح الاربعاء اليوم الثاني الباك بلونسي دي خليفة.
2: صباح الورد حاتم, كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الامريكية والاسيوية, مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم ان شاء الله يوصلوا سلمين لحظة الفرواح ان شاء الله موافقين. الله ورضاية الوالدين وان شاء الله موافقين كل المنظومة التربوية مع نهاية السنة الدراسية تقريبا
1: ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله.
1: فما حويجة يزمني نوصلها للمستمعين ومشاهدينا, وأنا معنا مخبي حتى شيء عليهم باش يعرفوا درجة التحمل, طاقة الصبر والتحمل اللي عندنا. أنا يعني خموا على مرشي دجاج خضرة مش نخلطوا عليه. السيدة المخرجة تقول لي حبل ملوك, هاي حبل ملوك كان راهو ب 120 دينار الكيلو.
2: هو جاء حبل ملوك حاضر
1: هيدري بالضبط مش نعود لك قالت لي بالضبط رخص راه ولا قلت رخص معنا بشولي 20 دينار الكيلو ولا ب 80 دينار الكيلو
2: معناها 8000 متر جرام هي مش داخل في كيلو تو.
1: وقالت لي عند الفلاح حتى الفلاح تعرف معناها ب 65 و 70 دينار الكيلو
2: نمشوا الفلاح تو.
1: صح وش
2: فيه جا بكري سناول شنو الحكي
1: انت اميره
2: هاي.
1: وملك
2: ومعنى الملوك فلا تسأل
1: ايه كل حبل ملوك
2: صح وفرح
1: صح لبنتي صح عليك
2: هذا هو
1: اعطينا احنا خلينا نمشيو للصحيح ونهنيو الناس. الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 7 مايو يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ايضا نمشيو لاستقبال المكالمات الهاتفيه اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم, كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم اللي احتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون وقالوا لنا قيموه منه شاركوه معكم وكلزم اهديوا له المقالة رائعة من سيتي ووتش وسعاد العدواني قابض بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع أنس عسلوج. نقول لك صباح الورد أنس.
4: ألو
2: صباح الورد.
4: صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير.
4: عايش كنت باللمب
1: أنس تسمع فيا أنس بالكدية تسمع فيا بالكدية نحي المخدة وقوم شوية تو تو فيسا فيسا فيسا ما قلت ما تخمم نحيتها المخدة
4: اي نسمع فيك
1: هاي به قام هاي
2: هاي أنس منين تكلم فينا؟
4: من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. قداش عملت اليوم أنس؟
4: 15.
1: تبارك الله على ولدي شباب دمك شباب طفولة مازال حتى شباب هو الطفل
2: اي اي مازال اي انس اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس وقال هنيوه انس.
4: امي وبابا واخواتي وجارتنا
1: ربي يخليهم. شو اسمها جارتكم؟ شو اسمها جارتكم اللي قلت لي بعث زاد؟
4: عايشة.
1: عايشة هاي خنشوف سيدي خليفة عايشة موجودة مع المجموعة ولا لا؟
2: عايشة في الاسماس مش موجودة كمل في
1: أكل هذا
2: الوالدة سامية والوالد سيمراد وخوه آدم
1: ربي يخليهم لك وإن شاء الله ديما فرحانين بيك وبوس للوالد عايش. والوالدة من جبينهم وإن شاء الله ديما أنت حي مليون ألف خير وشكرا عايش. ليك شرف لينا اللي صافحناك هذا الصباح.
2: نمشيو لسي ريان الديسي نقولك صباح الورد سيد ريان.
5: صباح الفل
2: كل عام وأنت حي بخير.
5: عاشك بابا عاشك
1: هدي اللعبة فسخ فسخ فسخ ما تعديتش نعاودو نعاودو هاي سيدي
2: هاي ريان كل عام وانت حي بخير.
1: بالضبط
5: عاشك بابا ربي يخليك.
2: ريان منين تكلم فينا؟
5: توا من كيف
2: توا في المنستيرة
1: قال لك تقعد في الكيف.
2: اه في الكيف هزيت له نسي
1: آه في الكيف شميتها في مروه معناها مروه شيختي هنا هي سمعت الكيف والله اغسل اغسل شو الابتسامه شو الضحكه شو مصباح مريناهاش
5: المشكل مش تختفي الابتسامه خاطرني انا اتديون في الكيف مانيش كافي
1: هيك قراها لك تبارك الله عليك اتديون يقرا غاديك
5: اصيل ولاد
2: هي ما ولا كافي كاو
1: وصيل ولاية سليانة يا مدى
2: عاد بلاد حب الملوك
1: جيران أي جيران قال
2: عندهم حب الملوك في سليانة
1: وشو شو قلت لي سليانة تابع الكيف ليه سليانة نعرفها سليانة أنا ماش تابع الكيف وقت إيش عام اللي احنا مازلنا ما جيناش فيه للدنيا كل عام 1800 مدري قداش يا
2: اخوي سليانة ولاية ما نسنو قداش عملت اليوم ريان
5: 22
2: شباب شباب ريان يعطينا شكون صاحب المفاجأة ريان
5: أمي وبابا وأخواتي
1: ربي يفضلهم إن شاء الله وربي يخليهم خاصة الوالد والوالدة بوسهم لي من جبينهم هذوكم ربي يحفظهم لك وربي يفضل لك أخواتك
2: فعلا فعلا الوالد سي رضا الوالدة لجمعة وأخواته رانيا وروان
1: هاي العائلة الكل يا سيدي
5: الكل هذاك هم اللي يتذكروني بالطبيعه
1: ربي يفضل هم
2: ان شاء الله كل يتذكروا
1: ربي يخليهم وان شاء الله ديما فرحان وش مازال لك في القرايه
5: مازال دوزون اخرى
1: عمي ان شاء الله بالتوفيق انت شو الاختصاص
5: انجينيوري بيوميديكال
1: ربي معك ربي نشحك شرفتنا وان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير وان شاء الله ديما فرحان وان شاء الله نهنيوك زاد على موجات جار اف ام تي في بالتخرج يا سيدي
2: هذا هو
1: في انتظار التخرج
2: ان شاء الله ريحان ابراهيم من سوسة يهني بوه سي محمد ابراهيم ووالدته الاسهام واخوه ادريس قولوا له كل عام وانت حي بالف مليون خير ريحان
1: قلت لي عيد ميلاد بنت منال شكون منال منال بنت خيل منويلا العزيزة الغالية منال نقولوا البنت عيد ميلاد أحلى هي تقول عيد ميلاد أحلى وأغلى حاجة على قلبي عيد ميلاد بنتي حبيبتي ميرال بن ناصر اللي غلقت 11 سنة اليوم نقول لها ربي خليك لينا يا نور وضو حياتنا دمتي دائما متألقة وإن شاء الله بالصحة والخير يا نجمة حياتي من أمك منال وبوك محمد وخوك أنس وماما عيشة ومباركة ولطيفة وبابا حمدة بابا حاج خليفة وكافة عائلة بنت خيل وبن ناصر إن شاء الله ربي يحفظها وإن شاء الله كل عام وهي أميرة بين أفراد عائلتها اللي نحيوهم الكل ونقول لهم كل عام والأميرة بخير
2: شو المونجل
1: ليلى لا محمد
2: مونجل
1: ما عندكش مساج أخرى
2: لا لا ما عنديش
1: يعطيني المونجل العتيني رقم 2
2: رقم 2 ريان الديسي
1: ريان يتحصل على المونجل الرائعة من أهداء سيتي واتش احنا لحظات وراجعين باش نشوفوا حادثة غريبة العجب قاعد يصير معتمد قام بواجبه والله يرحم والديه وبرافو عليه رمي روحه باش يمنع حد
2: من
1: حاول ينتحر بيسك بنزين وحب يحرق روحه رمي روحه ومنعه والحمد لله ايش يعمل السيد
2: هذاك الجزاء والسنمار
1: اسمعوا ايش يعمل عمل اللي ما يتخيلوش العقل في المعتمد هذا خليفة بسالم يحل كتاب بعد قليل في لاليار برو أبقى ومعنا راجعين أنا توا مزربة رجعنا مر
6: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
7: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب آخر الإصدارات في عالم الكتاب ندوات ثقافية ولقاءات أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي
8: مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 مايو اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
6: جوهرة أفهم بيبليسيتي
0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: البلوم تاع اليوم من نوع خاص جدا. ساعة أولا مهما كانت الأسباب ومهما يصير حد ما يوصلش ينتحر وبحاجة من أبشع ما يكون معناها بالنار
2: لسانس ونار وبريكية
1: وشعله في روحه ونار هذه ما تقبلش مهما تعرض لظلم وإلا الأشياء ما تقبلش
2: ما المفروض ما تتعملش
1: لا دينيا لا أخلاقيا لا إنسانيا لا
2: حتى شيء بش يحرق روحه وش حق شنو المكسب الجديد بش
1: هذا الدو اللي قام به
2: وهذا روع عشناه البارح حتى في حالة أخرى في مساكن كان تبعنا
1: شفت الفيديو متاع مساكن طلع فوق وحاول ينتحر وحتى كيف دخلت العباد هاج عليهم وخرج من سينته يعني الحمد لله ما انتحرش
2: الحمد لله الحمد لله
1: بالأخر. لكن هذا روع ما يبررش حتى اللي عملوا فيه ينجم يكون مظلوم ونجم
2: من حقه يحتوج هذاك حقه ولا
1: إلا بشتحرق روحه
2: يا ما نعرفش إضراب جوع اعتصام يعمل أي حل لما واحد يحرق روحه
1: باش نقول حويجة أخرى أنه المعتمد اللي يمثل السلطة في المنطقة متاعه قام بواجبه أكثر رمي روحه شده ما خلاش يحرق روحه لكن شنو اللي صار من بعد عمل له جزاء خارق العادة السيد اللي حاول الانتحار ومنعه المعتمد هاوش عمل فيه شوفوا الحكاية مع خليفة بن سالم نمشي للصبيخة تحديدا والقيروان وخليفة يعطينا كل التفاصيل
2: أريير بلان. هذا هو حاتم من حيث أنهيت أن المعتمد حاول ينقذ الشاب اللي كان محتاج واللي حب يحرق روحه كما قلت بالمواد الحارقة إلا أنه للأسف بعد هي تعرض إلى التعنيف من قبل نفس الشاب هذا ومعه زملائه أصدقائه وزملائه الكل معناها تقريب ناس ونفس الممارسة في حق المعتمد
1: يعني مجموعة
2: أي مجموعة دخلوا معه باش في النهاية المعتمد يهزوه على جناح الصراحة للتداول العلاجك علاش بيكون معنا سي عبد الناصر العوجي اللي هو رئيس الجمعية الوطنية سلك المعتمدين باش يعطينا التفاصيل عن هذه الواقعة وعن معاناة مسؤول المعتمد اللي هو يحتمل تكون المشكلة الكل ماهيش داخلة من مشمولاته كلية وهذا اللي باش نحاولوا نعرفوه مع سي عبد الناصر نقولوا له صباح الورد
9: صباح الخير سي خليفة صباح الخير سي حاتم شو أخباركم
1: منورنا سيدي العزيز بارك الله فيكم طمنا على صحة السيد المعتمد
9: ربي فضلكم وشكرا على عينيتكم أولا سعى السيد المعتمد في صحة جيدة وخلافا لما راج كونه حالته صحية مرة يقولوا مستقرة ومرة يقولوا كذا ودهورة هو في الحقيقة وقع تهويل كبير للعملية وصارت منها تنقل الخبر كتنقل النار في الحشيم العملية بحد ذاتها هي حقيقة منها واردة ومدانة باعتبار منها طريقة بتاعها اللي وقعت كما كنت تفضلت وتقوله كما راج والسيد ذا شعر بضيم كبير تجاه كونه ثم أشغال إيصال طريق معناها بتوبنو في المسلك الفلاحي بتاعه اللي هو مازال في الإنجاز البلدية هي المتعهدة بالقيام بالأشغال هذه هو طريقة من طرق الاحتجاج اللي ارتأها كونه باش يمشي للأسف الشديد معناها يحرق نفسه وعد العدة وهز معناها وعاء بالالكول
1: فيه ليسانس وفيه والبريكية حاضرة وكل شيء معناها حاضر روحه حاضر روحه مش يمشي يحرق روحه
9: هو أقدم على مش حاضر روحه
1: أقدم على والسبب عندي
2: في مقر المعتمدية معناها السبب
1: قبل من وصله
9: السبب هو المقتوى
1: سؤالك سؤالك عادي جدا
9: سؤالك ذكي جدا وقد تصير ربما عملياتك لكن هو في حد ذاته هو أخطأ معناها في العنوان أولا ساعة الأشغال هي متعهدة بها البلدية والمعتمدية وسيد المعتمد ما عنده حتى علاقة بالموضوع هذا علاش هو ظن مباشرة معناها الحدث يعتقدوا كونه كل كبيرة وصغيرة خاصة معناها في الجهات وخاصة في المعتديات معناها المسؤول عليها السيد المعتمد هو فعلا معناها نظريا هذا هو. لكن اللي فات السيد هذا واللي فات زاد حتى الرأي العام وهذا فرصة باش نطلبه بالإعلام باش يوضح النقطة دي ويدقق فيها وربما زاد يروج لها، راهو السادة المعتمدين ما عندهم حتى علاقة بالعمل البلدي، هو سبق قرار سيد الرئيس معناها اللي بيحل المجالس البلدية وأوكل مهام التسيير للكتاب العامين، وبالتالي دور المعتمد هو دور معناها رقيب فقط لا دور سلطة إشراف لا مسير. للأسف الشديد وقت اللي تصير معناها ربما تجاوز ولا نقصان ولا استنكار لعمل بلدي قد لا يروق لأحد المواطنين، هكا معناها بك الموروث الثقافي القديم تاعنا
2: يتجاوز. عبد الناصر وش وقع بالضبط؟ انا حاب نفهم مبدئيا اش وصلنا لهذا الكل، يعني المواطن دخل المعتمدية طالب بحقه وقع سوء تفاهم مش بد ليسونس عمل اش وقع
10: هزوا معه ليسونس حسب المعطيات عندي
2: هذا اللي نحبوا نعرفه.
9: هو اللي وقع فعلا هو اللي قلته سيادتك، هو معناها المعتمد السيد المواطن دائما معناها توجه هو في حالة غضب قصوى للمعتمدية واقتحمها ودخل الباب وكما قلنا معناها فيدوا المعدات وهم بحرق نفسه وصب على نفسه معناها البنزين
2: صب البنزين
9: قام بعمل معناها الحدث كلانتويسيون وكل معناها الحس الإنساني بتاع المعتمد والواجب الوطني بتاع السيد المعتمد معناها رمى روحه عليه، يعني عبارة أوضح المعتمد جاسد حتى بحياته معناها ما روحوا عليه باش فكلوا البنكين من يده معناها في اللحظة السر كما نقول وإحنا في الدقيقة 90 معناها هو حتى الليسانس حتى على سيد المعتمد وكل شيء، هو فكل اللحظة الجنونية بتاع الغضب بتاعه وكل شيء هو ومجموعته ورد الفعل معناها بالاعتداء خاصة معناها في جنبه الكبير لفظي أكثر منه بدجي مش معناها نسطروا النقطة دي معناها على سيد المعتمد وبالطبيعة معناها
2: كي مشى مع أصحابه معناها مع زملائه
9: مش وحده لكن هو معناها اللي يترأس المجموعة باعتبار هو يعتبر روحه مستهدف وجماعة مشاو يساندوا فيه، هذا ما وقع يعني ما فماش أولا ساعة العملية هي عملية احنا شخصيا كجمعية معناها نكبرها في سيد المعتمد وفكرتنا في حادثة كانت فكرها سي خليفة المرحوم بن عاسي كانت تفكره في الفيضانات اللي ألقى بنفسه بناء في اليوم
2: مشي منها في العباد وتوفى الله يرحمه وينعم
9: وإلى آخره معناها بتشوف معناها السادة المعتمدين دي معرضة معناها لي الحالات مماثلة خاصة
2: المعتمدين توانسة من أخواتنا أولاد عمنا أهلنا منا أحنا يا أخي المعتمد جينا من برا تمو متاعنا ويقوم قاعد بواجبه وراه واجبه إنساني ويرحم والديه اللي قام به هذا الأمور الإجراءات القانونية شو عندك معطيات يا عبد الناصر العجلي
9: والله الإجراءات القانونية طبيعي معناها الحرس الوطني يخذها معناها بيده وانطلقت أما الحاجة اللي نحبوا نأكدوها اللي سيد المعتمد معناها بخير ما عنده ضرر إنه بايتي هوسبيتاليزي كما يحكيوا قد وكل شيء فعلا معناها معنويا احنا بالعكس احنا معنويا نكبروا فيه الشيء لا لكن هو معناها معنويا مصدوم باعتبار الحادثة اللي وقعت له بس طبيعي تصوروا لو تنفذت العملية لكان المعتمد في عداد الأموات مثل بن عاصي والأغرب من ذلك احنا هاو دورنا كجمعية باش نذكروا بوضع السادة المعتمدين اللي بن عاصي بيد وقت اللي مات وخلف أيتام معناها التو الوضعية بتاعه ما تسوات هذا المال
2: عشان ما تسوات مرته ما عندهاش شهرية بولاده ما عندهمش شهري
9: مرته قاع توظيفها اما نحكي لك معناها احنا عندنا عديد الحالات رغم النوع هذايا عندنا حالات نتاع ما يجرنا نحكيو على الوضعيه الهشه بتاع الساده المعتمدين بصرف النظر انهم يخدموا من غير قانون اساسي لكن هم عرضه للاشياء والامور والاحداث كيما هذه. نحكي مثلا على عديد المعتمدين اللي خدموا معناها خمسه وسبعه وثمانيه سنين وتسعه سنين وفي الاخر وقع ربما معناها انهامهم وخذوهم من غير ذوي الحاجه من غير ذوي الخلفيه الاداريه لقاو روحهم عاكرين على العمل. تصور ثم شكون مات حتى من الحسرة ودفدناه وإحنا ديما ومكفيناش باش نناديو بتسوية الوضعيات الإدارية بتاع السادة المعتمدين على أساس هما الحكومة مقصرتش سابقا معناها وصلوا سواوا عديد الوضعيات وجاءوا معناها وقفوا على تسوية الوضعيات واليوم عندنا ضحايا معتمدين يستنقوا في تسوية الوضعيات
2: نحلوها الملف هذايا ونسوي الوضعيات متاع أولادنا هدوما وأهلنا قاعدين يخدموا في البلاد
9: هذا شكرا
2: مختلف المواقع نحلوها المعتمد
10: سالك الوحدين قداش ياخذ شهرية حسب التقريب باش نفهم؟
9: والله انا ما نتحفظ ما نحبش نقول لك، لكن بعيد برشا علي يتصوروا المواطن ويتصوروا الواحد بعيد برشا. معناها نقول لك موظف، وموظف معناها بسيط معناها بالدرجه الثانيه نتاع A2 ربما يكون يتقاضى معناها الراتب اكثر من السيد المعتمد. هذا حاجه ناكدها لك، نعرفكم ما تحبوش نقولوا على المرتب، ما هذا هو معناها يكفي باش نقول معناها تقريبا في
10: وعنده المسكن الوظيفي، المسكن وقت اللي هو يخدم في المعتمد وعنده سياره
9: هذا هو فهمني. اما المشكل هذه فرصه معناها باش اولا نحيوا الساده المعتمدين معناها على روح النضاليه نتاعهم في الجهات والتوجه نتاعهم والتمسك نتاعهم معناها بالنظام الجمهوري، وهذه عينه اخرى معناها من المعتمدين معناها اللي يفديوا انفسهم معناها في اتجاه الوطن. لكن هذا فيها بس فرصه باش سلطه الاشراف تتحرك وتفهم. احنا اخر مره عملنا جلسه مع السيد رئيس مجلس النواب والفتنة نظر لمثل هذه الحالات واعطى اكثر ضمانات اللي هي ما تنجم تكون كان بقانون اساسي يحفظ حقوق
10: الشعب. يتعمل لو بلوتو بوسيبل، هذا ما نطلبوه، هذا ما نطلبوه. سي عبد الناصر اللوجي رئيس الجمعيه الوطنيه لسلك المعتمدين، شكرا جزيلا على التفاعل، على توضيح
2: حقيقه ما
10: حدث. والمعتمد لاباس ولا مريقت في المستشفى لاباس عليه، صار ما صار، وتعهد الحرس بجهه الصبيغه بالموضوع والقضاء تعهد بالموضوع. الحمد لله للولد هذا ما حرقش روحه، الحمد لله المعتمد
2: زاد
10: سلامات، والحمد لله للناس كل سلامات. يلا 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك فخ SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح الخير مرحبا بكم في جوهر سبور البارحة كان ضيوفنا في بلانيت سبور الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي برئاسة السيد فؤاد قاسم ونائبه السيد أحمد القفصي رئيس النجم الساحلي في حوار حصري للجوهرة فهم يؤكد عدم مواصلته لرئاسة النجم الرياضي الساحلي.
3: شوف أني داني ما كنت في كنت مسافر والله لا يوريه الحبايب علي سافرت خلي يقولوا لي حبوا ضيعت وقتي ضيعت خدمتي ضيعت صحتي ضيعت كل شيء rien que pour sauver la face de l'étoile. Malheureusement, نلقى روحي كيما قال في وضعية اللي يسوى اللي ما يسواش يحكي بيا يقول فيه كلام ما يسواش. انا اليوم اخويا من موقعي هذا باش نقعد في الاتوال حتىش اليوم 12 ماي عندنا جلسة عامة تقييمية نهار 8 ماي. بالطبع الجلسة هذه ما تهمنيش انا تم
4: هذه جلسة عامة تقييمية للهيئة التسعيرية
3: 24
4: شميتي وزبير
3: ويفهم اون اسامبلي جينيرال اكستراوردينير باش يتلموا الناس والرجال اللي يلزمهم ينقذوا الاطوال ويتفضل يعني في التسيير اذا كان سمحت لي ظروفي اذا كان سمحت لي ظروفي حتىش اليوم 12 ماي لا غير
5: يعني رسميا لن تواصل في رئاسه النجم الساحلي
3: يعني عندي حتى 12 ماي ان سمحت الظروف ان شاء الله يستيك الخير ابريتو ان شاء الله كما قال الخير الجمعيه نتاعنا احنا كنا نحبوا الجمعيه الاطوال نحبها ونعشقها ونموت عليها وتربينا على حبها
5: نفهم وتاثر
3: ويأسفني الناس اللي تتطاول على الاطوال وتتطاول على الرجال خدمه الاطوال عيب عيب عيب تسمع كلام تهديدات تهديد يوميا حتى كان انا ما نقراش ولدي يقرا مرتي تقرا اخواتي يقراوا اصحابي يقراوا علاه علاه
2: نسمع لين السيد أحمد القفصي ديون مستعجلة للنجم الرياضي الساحلي
4: الديون توا اللي قاعدوا من هل اللي تيج هذوم ولي بروتوكول داكور
5: القضايا
4: اللي قاعدوا بروتوكول داكور توا لو يحبوا منا 4 مليار دوات و5 مليار مش معناها الكلام هذا مش معناها الكلهم مش يجي يقول لك أعطيني فلوسي توا لا لا لا خاطر منهم دي جور اللي توا ما زالوا يلعبوا في النجم الساحلي وديما حقهم رانا نقولوا احنا قاعدين نقولوا في الحقيقة رغم من حقهم ومبالغ كبيرة
5: أكثر مبلغ تقريبا قديش بالنسبة
4: زوز مليارات
5: زوز مليارات
4: بالضبط
5: فما لاعب يحب زوز مليارات
4: فما لاعب في النجم الساحلي يحب زوز مليار دوات الديون اللي هي كما قلت أنت معناها
5: مستعجل
4: واللي تنجم تمثل اختر على النجم الساحلي
5: كي نقولوا تمثل اختر شنو هو الاختر بالضبط
4: الاختر واضح وأنه إذا كان الدين تخلق إذا كان الدين تخلق في الجمعية تخلق قبل لو 30 مارس كما تخلصوش توا حتى الفامي راك نجم تكون ممنوع من الانتداب وما تلعبش شامبيونا كما تخلصوش شنو معناها ما تخلصوش خلينا نفهم بكده شنو معناها ما تخلصوش راهو الخلاص مش معناها نجيب أربعة لو فرضنا واحد برك يحب مني 4 مليون و500 سيدي مش معناها باش نعطيه 4 مليار دوت 500 أما كي نعطيه 500 نعطيه مليار وبقية قسمهم لي نجم نعاود نأخر شوية ونكون مي أكونديسيون وأني أونوري نجم نتعهد وأتكفل به ونكون عند التعهدات نتاعي فقط لا غير كاو
2: نواصلوا مع النجم الرياضي الساحلي اللي أعلن عبر صفحته الرسمية البارح أنه تقرر إنهاء تكليف السيد حاتم العابد من مهامه ككاتب عام مساعد البارحة كانت أول تدريبات المدرب سامي الحاج يوسف على رأس الاتحاد المونستيري بمساعدة نزار بقرعة سامي الحاج يوسف شنو حكاية بعد العودة للاتحاد المونستيري في ميكرو وليد الجزيري
6: بطبيعة الحال المجموعة كل نعرفها توسع في دوزون برسك من اللي بديت مع سي فوزي العام اللي قبله والعام هذا بالنسبة لي ولد الدار وجيت في سيتياسيون نجم قولنا في كريتيك في معنى موفي ريزيتا في آخر الجولات الأخرانية دونك المسؤولين كيكلموني ما تنجمش تقول للجماعة نتاعك نعرف الجروب انكور دو ماتش من الجمعة حتى نهار الاربعاء تقريبا ثم 7 جور دونك الواحد يحاول الماكسيموم معناها يعاون الجروب نعرفهم باهي ان شاء الله الريزلت تبع والله الحقيقه الامبيونس معناها امبيكابل ما فما حتى مشكل بطبيعه الحال فيما ديما فما لي روتار كيما لا بليبار نتاع لي زيكيب الاخرين كونسيرنون لي سالير حاجه عاديه الجروب كيما قلت لك الاسبري نتاعهم معناها بوزيتيف وان شاء الله لي ماتش جايين ان شاء الله ناخذوا لي بوان ان شاء الله لا بطبيعه الحال ما تنجمش تدخل الجمعيه باش تبدل معناها سواء ديسبوزيتيف سواء سيستيم ولا لي جوار بطبيعه الحال فما دي كومبينيزون يخدمون فما دي رابيل نتاع سورتي دو بال نتاع رول ديفونسيف فهمت رابيل خاطر ما عندكش وقت طويل ونهار الماتش ان شاء الله ونابليك اللي خدمناه في البريود الصغير هذيك
7: متفائل في زوز ماتشات
6: بطبيعه الحال عندك دو ماتش نحاول نلعبوا لي شونس نتاعنا الاخرين ديما نحاولوا باش نلموا لي بوان باش نحاولوا في ماشي ما نقربوا للبارتيسيباسيون
2: أفريقيا
6: وإن شاء الله ربي يجيبنا
2: فصل
6: إن شاء الله.
2: برنامج مباراة الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى تلعب غدوة الدفعة الأولى الأربعة نتاع العشية الملعب التونسي اتحاد بن قردين مستقبل سليمان مستقبل جيبس الأولمبي البيجي شبيبة العمران والشبيبة القيروانية يستقبل الاتحاد المنسيري الدفعة الثانية باش تكون نهار السبت 9 ماي في الأولمبي سوسة نجمة ساحلي يستقبل النادي البنزرتي مستقبل مرسى النادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوية نهار الأحد 10 ماي الدفعة الأخيرة ديربي العاصمة ديربي البطولة بين الترجي الأرضي التونسي والنادي الإفريقي الترجي في المركز الثاني عنده 60 نقطة والنادي الإفريقي في المركز الأول عنده 62 نقطة ترجي انتصاري خليه في الصدارة قبل جولة من نهاية البطولة والإفريقي في صورة الانتصار يتوج رسميا ببطولة موسم رياضي 2025-2026 والتعادل يخلي الإفريقي أمام حتمية التتويج في الجولة الأخيرة غيابات الديربي غياب حمزة جلاصي من الترجي بعد تحصل على ورق الحمراء في لقاء شبيبة العمران مع عودة معز الحاج علي وغياب الإفريقي أسامة بوقرة بعد تحصل على الإنذار الثالث في لقاء الملعب التونسي وعودة حمزة الخضراوي مقابلة باش تشهد حضور 27 ألف متفرج من جماهير الترجي الرياضي التونسي. قبل ما نحكي على احتراز الملعب الجيبسي لبرح الرابطة كانت أصدرت عقوبات على بعض الفرق سوى رمي مقذوفات أو إشعال الشماريخ معاقبة الترجي الشبيبة القيروانية نادي البنزرتي ومستقبل جيبس ب10,000 دينار كخطيئة مالية من أجل عودة للمرة الثالثة سوى رمي مقذوفات أو إشعال الشماريخ معاقبة النادي الصفاقسي بخطيئة مالية قدرها 7,500 دينار ومعاقبة الأمل الرياضي بحمام سوسة بخطيئة مالية قدرها 3,000 دينار. بخصوص اعتراض الملعب الجيبسي على مشاركة لاعب مستقبل القصرين وسام الجربي قبل اعتراض شكلا ورفضه أصلا وإقرار نتيجة الحاصلة في الميدان 1-1 بين الملعب الجيبسي ومستقبل القصرين وبالتالي يتواصل ترتيب المجموعة الثانية في الرابطة الثانية. سقيت دير في الصدارة عنده 53 نقطة والملعب الجيبسي في المركز الثاني عنده 52 نقطة. الجولة الأخيرة باش تكون نهار 3/12 ماي سقيت الدير يستقبل في ميدانه هلال الرديف والملعب الجيبسي يحل ضيف على نصر جلمة اللي غادر رسميا الرابطة المحترفة الثانية. في بلاغ صادر على الصفحة الرسمية للأمل الرياضي بحمام سوسة تدعو الهيئة المديرة سلطات الإشراف التدخل العاجل لوضع حد لكل المحاولات تأثير قد تدخل الجهة في أجواء رياضية مشحونة لا تخدم مصلحة كرة القدم التونسية. كما تطالب الهيئة بنقل مباراة مباشرة ضد نادي حمام الأنف على قناة الوطنية وكذلك المطالبة بتعيين طاقم تحكيم دولي مع تأجيل الإعلان عن اسم الحكم إلى صباح يوم المباراة. نذكره قبل فاصلة بين نادي حمام الأنف وأمل حمام سوسة شلعب نهار الاثنين 11 ماي 4 انت العشية. في دوري أبطال أوروبا البارح عرفنا الطرف الثاني لنهائي تشامبيونز ليج بايرن ميونخ تعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان و 6-5 نتائج الذهاب والإياب خلت باريس سان جيرمان يتأهل للدور النهائي للمرة الثانية على التوالي للمحافظة على اللقب وبالتالي النهائي بين أرسنال وبي اس جي باش يتلعب نهار السبت 30 ماي 5 نتاع العشية في ستاد بوشكاش أرينا في بودابست المجرة. أرسنال من أجل أول لقب في تاريخه باريس سان جيرمان من أجل ثاني الألقاب متتالية بعد ما كان توج الموسم الفارط. نهائي مشوق بين الأرسنال وبي اس جي كما قلت باش تلعب نهار 30 ماي نهار السبت 5 نتاع العشية. اليوم يتلعبوا نصف نهائي سوا في اليوروبا ليغ والكونفرنس ليغ. البدايه باليوروبا ليغ، 8 تاع الليل زوز مقابلات، استون فيلا نوتنغهام فورست، لقاء ذهاب كان لنوتنغهام هدف لصفر، وفرايبورغ براغا، لقاء ذهاب كان لصالح براغا هدفين لهدف. في الكونفرنس ليغ 8 تاع الليل كذلك زوز مقابلات، كريستال بالاس يواجه شاختار دونستيك، فريق لاعبنا تونسي على غرام، لقاء الذهاب وفي لصالح الفريق الانجليزي 3 اهداف لهدف. وستراسبور يواجه رايو فاليكانو الإسباني، لقاء ذهاب كان لصالح الفريق الإسباني هدف لصفر. كما قلت 4 مقابلات نصف نهائي سوا في اليوروبا ليغ والكونفرنس ليغ، لقاءات الإياب الأربعة يتلعبوا 8 انت حليل. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تقاوى لستنتانا جوهر في بول.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
7: Instagram.
0: Hashtag Jawar FM.
7: Jawar FM. Publicité.
8: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur moderne, thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez أجيل إنرجي.
9: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
10: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع.

0: انت اللي تسمع فيا توا قدام الفولون تاع سيارتك، وانتم اللي زاد تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا، نجم تكون بالتليفون ولا على التلفزه، راكم تنجموا وتكونوا دي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس. يكفي انكم تكونوا اسوري في جات اسيرونس في اي اجونس في كل انحاء الجمهوريه، عندك 5 سنوات او اكثر ما عملت حتى حادث، ما تسببتش انت في حادث، باش نوضح ماكش انت السبب في الحادث، راك تدخل لعمليه القرعه اللي يشرف عليه عدل المنفذ، ويوميا يوميا ناخذوا حد نكرموه من لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس اللي باش يكونوا في الكلوب 100. اليوم نكتشفوا شكون معانا، احنا عارفين وين ماشيين، ماشيين الرادس تحديدا لاجونس جات اسيرونس يسر بالرحومه في رادس.
1: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.

0: نقول صباح الخير المنام هذبي منى. صباح الورد.
1: صباح الخير. صباح الورد سي حاتم. السلام عليكم ناس كل. صباح الخير.
0: منورتنا لاله العزيزه.
1: اي قدم روحي.
0: اي منورتنا ساعه راد سيا هكا ولا لا
1: راد سيا؟ نعم خويا نعم
0: راد سيا. قلت لك
1: اي راد سيا. اي راد سيا
0: وين راد سشط راد سميليان.
1: راد سميليان.
0: مرحبا بك.
1: عايش كربي وال... بارك.
0: والسوري السوري في أجنس يسر بالرحومة.
1: أي أشيرانس مدار يسر بالرحومة. أي
0: وين الأشيرانس وين في راد؟
1: وين راد بالضبط راد
0: داخل من الليسي من الليسي تكنيك. انا داخل جاي من تونس الليسي تكنيك على يدي اليمين وطالع الرادس في الكرومبوان هذاك
1: بحذا النفق نتاع رادس.
0: بحذا النفق. النفق وحنا ماشيين الرادس الشاطئ وماشيين
1: بحذا النفق على يدك اليمين. على يدك اليمين سهله بلاصتها برشا.
0: سهل برشا. اوكي لالا لالا قداش عندك اسوري غادي؟
1: بون انا كنت معاهم اسوري يعني صافي معناها ملي عندي برشا سنة لكن في اجنس معاهم هما في بلاصه اخرى بما ان هي حلت غاديكا جديده ودونك لقيت هذيك اقرب لي. ما انا معاهم من الاول بالكل.
0: قداش عندك ملي خديت البرمي؟
1: عن 2009 خديت البرمي.
0: 2009 قداش عندك انت منى مهذبي ما تسببت في حتى حادث انت؟
1: الله لك الحمد ستر الله
0: الحمد لله الحمد لله
1: دونك سمخة الحمد لله.
0: قداش من 2009
1: اي نسوق من 2009 اي
0: وما تسببت في حتى حادث من 2009 هكا ولا ليه؟
1: اي ستر الله الحمد لله فضل من ربي سبحانه ستره الله والحفظ ربي سبحانه
0: ان شاء الله يا ربي يبقى عليك الستر دائما وابدا حتى 100 سنه اخرى. ما جاوبني ما جاوبني من 2009 لتوا هكا ولا ليه؟ باش نعمل الحساب انا
1: لا شو انا اسيوري مع جات اون مش نقولوا من 2018 خديت كرهبتي 2018 معاه هي كرهبتي في اسيا نتاع راد سبا نقولوا 2018 انا برمي قديم في بلاصه اخرى كنت اسيوري. باهي سي حاتم.
0: مدام قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادثك وقداش عام عامين ثلاثة أربعة خمسة يزم يكونوا خمسة أو أكثر باش تدخل معنا في عملية ال
1: التكريم. فما
0: سانكون بتبيع. فما سانكون أو أكثر هكا ولا لا؟
1: أي
0: واضح واضح
1: فما سانكون بتبيع.
0: أوكي لله خمسة على خمسة. بيت سوق برشا سيارة تتحرك بها برشا؟
1: أي الحمد لله نسوق وأي ديما نسوق.
0: تحرك برشا معناها كيفاش عاملة باش واحد يستحفظ على سلامته هو ساعة أولا وسلامة مستعملي الطريق؟
1: اي اول حاجه نوجه تحيه ليك سي حاتم وتحيه لفريق العمل معاك وتحيه للمستمعين الكل. اول حاجه نقولوا احنا اول ما نخرجوا من الدار وانت خارج بكرهبتك تفكر باش توصل معناها الحمد لله بسلامه تحافظ على الناس الراكبه معاك وتحافظ على اللي معاك في الكيس. خرجت ستريسي احنا مشكلتنا في تونس الناس كل نخرجوا ستريسي نخرجوا على اعصابنا ستريس تخليه في الدار وتسوق في الكهرباء وانت اعصابك مرتاحه ما تبقاش ماكش ستريسي مشاكل كل تخليها في الدار لانه ستريس هو عدو التركيز. مجموعه ما نحاولوا ديما نطبقوا معناها قانون الطريق ديما نخليه مسافه باهيه بامان بينك وبين الكهرباء اللي قدامك باش لكان هو فران على غفله دونك انت عندك الوقت باش تشد فران ما تتفاجئش وديما
0: منى مهذبي استاذه تخدم؟
1: اي ما قدمتكمش روحي انا استاذه تعليم ثانوي استاذه علوم الحياه والارض نقري في اعداديه دو مارس رادس.
0: لله منورتنا وشرفتنا ويعطيك الف صحه استاذه.
1: اي
0: باش نمشيو للكادو فما كادو عندك؟ أي. فكره قالوا لك عليه الكادو ولا ما قالوا لكش؟
1: لا ما زلت
0: باش ينجم يكون زعما ينجم يكون 100 دينار 100 دينار
1: مش عارفه.
0: اي جاوبني 100 دينار ينجم يكون اي لا قول اي ولا لا اللي تحب انت في ساعه
1: ينجم يكون مش عارفه ما عنديش فكره.
0: 200 دينار ينجم يكون
1: ينجم
0: علاش ليه؟ ما مشيتش معنا ما الاستاذه منى مهذبي ما مشيتش
1: معاها
0: ميسال جاي ميسال احنا باش نسهلوا عليك نقولوا لك الكات اسيرونس راهي تكرم لي ميور كوندكتور لي سوبر كوندكتور بكادو يعمل الكيف 500 دينار كاملين 500 دينار كاملين
1: اسونس
0: في الكارت كارت أجيليس اللي هي لكارت دو عاجيل إنرجي. فمبروك عليك الكادو دو جات أسورانس للسوبر كوندكتريس الأستاذة منى مهذبي من رادس أسوري عند لجنس جات أسورانس يسر برحومة رادس.

0: يصبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية. جينا مع براء فواياج اللي تقول للناس الكل الكل اللي تسمع فينا والمغرومة بالسفر وبالرحلات والناس اللي مروحين من الخارج على الباتو والناس اللي مسافرة لأي دولة في العالم وتحب على تذكرة طيران، الناس اللي تحب على لفواياج أورغانيزي، العائلات اللي تحب تبرمج للصيف من توا، كيف كيف الناس اللي بدأت تبرمج للعمرة من توا، نحب نقول لكم الخدمات هذه كلها الكلها وغيرها زاد تلقاوها عند براء فواياج بأسعار لا تقبل المنافسة وبخدمات متميزة وجودة عالية. واليوم معناها التونسي ولا من عاداته كثلاثة أربع أيام ساعات أسبوع أنت كل قدير وقدره يعديه في السيف في النزل هذيك العطلة، يهز العائلة ويمشي الغديكة. دونك من توا بدأوا يحكيوا نلقى زعما رخيص سنين ماهوش غالي كذا فما برومو، تبعني راك تخرج رابح في العملية هذية. الحجوزات اللي نحكيوا عليها من اليوم في الفنادق هذه ظاهرة صحية، راك نجم تربح برشا لأنه الصيف شمزالوا على الأبواب، وقبل الصيف زاد عنا عطلة مهمة جدا، عطلة عيد الكبير، وفما ناس ولات من عاداتها وتقاليدها يا بعد الحوسة يا ما تعملش حوسة وتخرج تمشي تتفرد العائلة والصغيرات خاصة مع لورلي بوكينج اللي هو مزال على ذمتكم الكل حتى ال 17 مي. يعني اللي ريزيرفي من توا للصيف ولا العطلة عيد الكبير يتمتع بتخفيض يوصل إلى حدود 30%، أي نعم 30% ريدوكسيون اللي يعمل لا ريزرفاسيون الى حدود نهار 17 مي. نزيد نوضح شوي، يعني اللي ناوي يصيف السنه ان شاء الله يمشي يتفرهد في احد النزل التونسيه وبلادنا راهي مزيانه برشا، واحنا نشجعوا على السياحه الداخليه اللي تطورت بشكل كبير، ونشجعوا كيف كيف على المنتوج السياحي التونسي اللي زاد موجه للتونسي يتمتع ببلاده وبخيرات بلاده. نقولوا راهو كي تريزرفي من توا مش كما تريزيرفي شارجي ولا قبل بأيامات، ديما كيف تعمل الحجز من توا وتعمل لا ريزيرفاسيون نتاعك على بكري راك تلقى الشوا خير والاسعار اقل. الطريقه سهله برشا، يا اما تدخل على السيت اوفيسيال نتاع براء فواياج اللي هو 3w.baravoyage.com 3w.baravoyage.com، ولا تطلب 70 550 020 70 550 020 وإلا 21 881 882 21 881 882 وإلا الرقم الثالث اللي على ذمتكم اللي هو 21 882 821. نعاود 21 882 881. الأسعار أتو تشوفوا وحدكم وأكيد باش تقارنوا وتلاحظوا وحدكم شنو الفارق، فارق كبير. جودة الخدمات والسيرفيس هذاك جارانتي من عندي، جربوا وبإذن الله ما تندموش. ميرسي براء فواياج.
1: شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
3: ذوق بنت الكوجينة الإيطالية والقعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جان في الطريق السياحية سوسة، للحجز 48 100 290.
2: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
6: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
7: ما فهمتش أنا من جاتك فكرة المشيان الحمام بورقيبة.
8: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وذني والروماتيزم الكل يلزمهم جمعة في حمام بورقيبة في المرادي.
7: يا محلاها
8: أنا ماشي باش نتفاهم مع الطبيبة على الكير نتاعي. أنواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبة في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنية الجوفية. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج
7: يا بنتي، هذه الكير الكل عملتهم. أنا مانيش كيف
8: ملت فريدة والله فريدة. المراد حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا مي ام جي، من 7 حتى 10 ماي عادي مي ام جي في الكيسة وشري غراندور 300 غرام ب 3990 في عوض 5090. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق الآن. ندعو مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء غالين باش نمشيو لتحينات نتاع تطور الحالة الجوية بالنسبة أو لتحينات نشرتنا الجوية اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس اليوم الخميس 7 ماي 2026. طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال، ثم راهي تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر مضطرب اليوم فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط وبين 26 و32 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. نقول لكم ابقوا معنا، علاش؟ لأنه باش نمشيو توا للخريطة متاعنا ونشوفوا في الفترة الصباحية شنو أهم الظواهر معناها اللي موجودة، الأمطار وين، الرياح القوية وين، فنهية ولايات، معناها حتى تكونوا عارفين كل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية. الأمطار ساعة في الفترة الصباحية اليوم موجود على بيجة وجندوبة والكيف وسليان، لكن كي شنية الأمطار هذه الصباحية؟ سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيف فقط. ثم عنا عنصر آخر، الريح باش تكون قوية على توزر وأيضا على قبلي بقية الولايات، باش تعرف طقس مغيم جزئيا، ودرجة الحرارة الصباحية تتراوح اليوم بين 16 درجة أقل الدرجات نشاهدها في الكيف، 20 في بنزرت، 21 في تونس الكبرى ونابل وزغوان، 22 سوسة المستير المهدية، 23 صفاقس، وأعلى الدرجات هي 25 درجة في توزر، بعد تولي 35 درجة في برج الخضر، سخونة في برج الخضر. بعد الظهر شعلنا، بعد الظهر تتغير الأمور، لا تبقى تقريبا نفس العوامل مع زيادة في الولايات اللي فيها الأمطار، بنزرت باجة ثم جندوبة الكيف ومعهم سليانة ومعهم أيضا القصرين ومعهم سيدي بوزيد ومعهم قفصة وأيضا توزر. الولايات هذوما اللي هما 9 ولايات فيهم سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيف، بقية الولايات راهي مغيم جزئيا فقط، وفما ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة أقل الدرجات 22 في بنزرت وفي نابل، ولكن نلقى أعلى الدرجات باش توصل 31 في توزر و40 درجة في برج الخضرة. الولايات اللي قلت عليها فيها الأمطار معهم بنزرت زاد سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، هذا بعد الظهر. في الليل تتغير الأمور، لا تبقى هي لكن تتقوى، الأمطار تتقوى، بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي، وباجة جندوبة ومعاهم الكيف وزيدهم سليانة وأيضا القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الفترة الليلية، ودرجة الحرارة الليلية مرتفعة مقارنة مع الأيامات الفارطة. والإشارة تقول زادة نهار الجمعة راهو باش يكون طقسنا متميز بسماء فيها طقس مغيم جزئيا سحب عابرة لا غير، بعض الأمطار الضعيفة على باجة وعلى جندوبة، ثم أمطار زادة ضعيفة على بنزرت، وفما الارتفاع متواصل خاصة في الجنوب التونسي حتى والله في المناطق الساحلية، ارتفاع نهار الجمعة في درجات الحرارة غدوة معناها، وهذا نرجع عليه بالتفصيل غدوة ونعطيكم زادة طقس الويكاند. يلا فاصل ونتواصل مع بقية متابعتنا مع الكادو زادة اللي ينتظر فيكم، كيف تبعث ام جي على 85 990 راك تتحصل على 100 دينار اللي هي في انتظار كل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: ومال عيد ميلاد عليك يا مي ام جي. انتم اللي تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا تو نطلب منكم باش تركزوا معايا شوي، لانه لا ريبونس نتاع الكيستيون اللي باش نسالها فيما بعد للاخيان اللي بعثوا اس ام اس على 85 990، واللي نجموا زاد يواصلوا يبعثوا اس ام اس يكتبوا لنا فيه ام جي ويبعثوها على 85 990، راهو لا كيستيون لا ريبونس نتاعها موجوده في السبيك هذا في اللي باش نقولوا توا، باش نعرفكم بتفاصيل الكل الخاصه بالعرض لوفر اكسبريس. انتم حبر ما تدخلوا للابليكاسيون نتاعكم ساعه اليوم تخرج كرو هذيك قول لك شارك ودورك الرود لا فورتون كاريمون، ومن بعد تلقى العروض الكل. اليوم العرض اللي نلقاه في اوفر اكسبريس او قدامي باش نربح به 12730 ملي، والعرض هذايا راهو يدوم يقولولي يدوم 48 ساعه نهايرين ملي نعمل له الاكتيفاسيون. انا هاني عملت له الاكتيفاسيون، جاكتيفي لوفر، وكيف عملت له الاكتيفاسيون شو معناه؟ معناه راني نمشي نشريه في اي مجازان من لي مجازان تاع ام جي مع ربح ب 12730 مليم في 5 برودوي، منهم الفروماج ومنهم الطن ومنهم اوسي الشاميه ومنهم الجازوز وغيره اللي موجودين لهنا، باش نربح 12730 مليم. دونك مي ام جي لابليكاسيون نتاعكم تختار لكم كل نهارين اون سيليكسيون نتاع دي زارتيكل ملي تستحقوهم لكل يوم، معناها يوميا موجودين في الدار افيك دي بري ام باتابل. ما فماش يكفي باش تكتيفي العرض على مي ام جي وتشريهم اون برومو في الكاسة. وما تنساوش زادة مدة كل عرض راهي نهارين، وكل نهارين يهبط عرض جديد. عندكم 48 ساعة باش تمتعوا بالعرض هذا، وعرض يعمل الكيف. دونك اللي عنده الابليكاسيون مي ام جي ما يفلتش ربح اليوم اللي 12730 مليم. ثم انتم راو كيف تبعثونا ام جي على 85 990 وتجاوبونا على حويجة موجودة في اللي قلتوا توا، راو تتحصلوا على 100 دينار من اهداء ام جي. من عيد ميلاد عليك يا مي ام جي.
0: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: في المتابعات باش نمشيو مع بعضنا يظهر لي الصفاقس. وعلاش؟ لانه حالة تسمم واختير الحمد لله. فما هيئة ساهرة على المتابعة الدقيقة واللصيقة لكل ما يعرض للبيع في المنتوجات الغذائية، وتدخلت وسيطرت ديزون على الموضوع. ولكن اش نعملوا هنا مع ناس ما تحترمش الحفظ متاع المواد هدية اللي قابلة بسرعة للتعفن، خاصة مع السخان، وتبيعها لصغيراتنا صغار وكبار. زيدا
1: صغار وكبار حاطم تسمم ما يفرقش،
0: ما يفرقش. هات نمشيو في المتابعات مع خليفة بن سالم لهذا الموضوع.
2: متابعات
1: في المتابعات مش تمشيوا لصفاقس. صفاقس اللي شهدت حالة تسمم بعض مواطنيها بفعل
0: حوالي 8 قالوا لي حالة تسمم.
1: تقريبا ما احنا كعلاش مش تمشيوا لأهل الذكر كما نقولوا، اخذوا بالفي ترست لهم الناس معناها متسمين. تو نشوفوا بالضبط التفاصيل مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية في شخص الرئيس المدير العام سي محمد الرابح اللي نقولوا له صباح الورد.
3: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير سادة مستمعين، أهلا وسهلا.
0: كايبة من الفي تعمل فينا هذا زعما دكتور محمد الرابح، شي الهدف.
3: هو في الواقع سي حاتم بارك الله فيكم على الاستضافة، هو لما حالة احنا ديما موقف اللي ترتفع درجات الحرارة الحقيقة نوليو نسجلوا التسممات الغذائية. تعرف انت التسممات الغذائية ما ترحمش، لأنه يكفي غلطة حتى صغيرة، خاصة وقت اللي نبدأ ونتكلم على مواد سريعة التعفن كيما هاك الأكلات السريعة والمركبات وما تبعها. احنا راو سنويا الحقيقة وقت لا يدخل الصيف وإلا ترتفع درجة الحرارة الحقيقة نبدأ على أبط الاستعداد، باعتبار أنه كل تسمم غذائي اللي هو مشمول بالتبليغ الإجباري توصلنا المعلومة، ضروري أنه نسلمه في كل شيء ونعمل العمليات الاستقصائية لأن حالات استعجالية باش نوقف، وإذا كان فما إشكال باش نوقف العدوى، واثنين باش نثبت وشنية الإشكاليات.
0: أعطينا من التفاصيل اللي قمتوا بها في خصوص هذه الحالات اللي سجلتوها في صفاقس، شنو اللي صار بالضبط وشنو التدخل بتاعكم، وهل وقفتوا عملتوا بوان على ليني وقفتوا العملية ولا لا؟
3: وهو كذلك سي حاتم في وضعية الحال هي ثم تسمم غذائي توا عندنا تسع حالات جاتنا المعلومة، نقلنا عن عائل المكان وشفنا هو محل فيه يعني بيتزارية صنع وبيع مرتبات إلى غير ذلك، يعني فضاء فيه عدة أنشطة. طبيعي جدا احنا وقت اللي نعمل لهك الانتروغاتوار مع الناس المرضوا نفهموا بالضبط وين الامور ماشيه، لانه كل الاجابات اعطتنا اللي راهو الاكله المشتبهه هي من نوع نتاع جاتو مرتبات شو، وهذه احنا بالنسبه لنا اول اجراء نقوم
1: به. نفس المحل كلهم سي محمد؟
3: اي نفس المحل. احنا ديما اول اجراء في التسممات الغذائيه ناخذوه كاجراء وقائي باش نحد على الاقل من هاك العدوى اذا كان موجوده، نقوموا بالغلق الفوري وهذا اللي صار. احنا انا البارح تم غلق المحل بصفه فوريه. علاش؟ لانه من جهه
0: لمده قديش الغلق ساعه؟ مده قديش الغلق؟
3: الغلق في حاتم الى حين توفر الشروط الأساسية، ولكن أيضا إلى حين استكمال الأبحاث إلى غير ذلك، لأنه ما هيش عملية بسيطة. طبيعي إحنا فما إخلالات، والإخلالات هذه حتى وإن كان ما فيش إخلالات إحنا الإجراء باش يكون الغلق، وهذا اللي صار بالطبيعة. مع هذا فما اقتطاع عينات باش نحلوا باش نشوفوا، ولكن إحنا بالنسبة لنا
0: التسع حالات خرجوا من المستشفى دكتور محمد الرابحي ولا مازالوا في
1: المستشفى.
3: هما فما سنين في بالي مازالوا، ولكن ان شاء الله الحاله مستقره. احنا فما واحد من المرضى الكوبروبارازيتوم تاعو عطانا اللي فما جرثومة سالمونيلا، وتعرفوا انتم جرثومة سالمونيلا مرتبطه بالبيض ومتابعها الامور اللي تعرفوها لحوم الدجاج والبيض و احنا صحيح هذه ما تعرف الباتيسري دايور. احنا من بين الاخلالات اللي تم الكشف عليها هو انه عمليات التخزين وعملياتك الممارسات الجيده ماهيش محترمه وبطبيعه
1: هذا هو اللي حاب يتناسل سي محمد. يعني المشكل مش في البيض في حد ذاته، ولكن في طرق التخزين والحفظ متاع الماده في حد ذاته.
3: طبيعي جدا، هو راو كل نوع متاع مادة عنده أنواع معينة متاع جراثيم قد تكون موجودة، ولكن احنا علاش احنا ضروري احترامك الممارسات الجيدة باش حتى ولو فما نوع متاع جراثيم ما تتعداش، لأنه وقت اللي احنا ناخذ الاحتياطات متاعنا في علاقة بكل مرحلة شنو يلزمها، وهك نحكيه عليها الممارسات الجيدة، هك المراقبة الذاتية باش انا نراقب روحي كل مرة نشوف شنية الإشكاليات اللي عندي باش نصلحها إلى غير ذلك. هذا للأسف موجودناش ومتوفر، وهك علاش احنا من هذا عطانا والحمد لله ما هيش حاجة اختيرة برشة، ولكن هذه تنبأ بأنه احنا داخلين على فصل صيف.
0: صيف صيف خانة رئيس خانة وفروحات والأمور هذيك الكل دكتور محمد الربحي صحيح.
3: وهو كذلك وإحنا الحقيقة اللمات العائلية نخاف منها، لأنه من جهة الحلو هي مواد الحقيقة سريعة التعفن باعتبار المكونات متاعها مواد اللي هي يلزمها تكون محفوظة في درجات حرارة معينة إلى غير ذلك، وهذا في أغلب الحالات ما هوش متوفر وما هوش ممكن. هك علاش بالنسبة لنا احنا راهو حتى كيف ناخذ مادة غذائية من صنع من محل متاع مرتبات راهو يلزم في احترام كل شروط الحفظ، مش معقول زادة ناخذها تنجم تكون سليمة، ولكن بحكم عدم احترامها كل الحفظ وسلسلة التبريد بطبيعة باش تلوث. وك علاش راهو التسممات الغذائية هي راهي تصير الحقيقة في كل
0: تصير. أما برك حويجة دكتور محمد الربحي باش نكلم الطبيب توا دكتور الربحي محمد الربحي الطبيب. بعض منا احنا وقت يصير التسمم الغذائي يقول لك زيد باش نمشي للطبيب ولا مستشفى ليش تمشي هذا تو نهاير وتمشي على روحه ولا نهايرين، هل هذه عمليه صحيحه والا التسمم كيف يصير يلزمنا نتوجه للطبيب ولا المستشفى؟
3: لا، هو بأي طريق أول حاجة ساعة احنا باش نحكيه على تسمم غذائي جماعي يلزمنا نحكيه على تسجيل حالتين فما فوق عندهم نفس الاعراض ومستهلكين نفس المادة الغذائية باش نكونوا على هذا من جهة. من جهة أخرى راهو وقت اللي تصير هالحالات هذه ما نقعدوش نستناو، لأنه قد الله ما يقدر قد تكون جراثيم خطيرة، وهك علاش من معناه ضروري أنه ما خسرنا شيء احنا وقت اللي تصير التسممات هذه حتى وان كان فردية نمشيه للأقرب مركز باش يتم الإبلاغ وتصير المعالجة، وما فيها باس إذا كان حتى معناها حتى ولو حاجة بسيطة ما خسرنا شيء، ولكن ديما نحطوا في مخاخنا اللي راهو قد تكون خطيرة، ومن بعد الله يقدر يفوت الفوتك. علاش احنا من جهة باش وقت اللي يتم اعلامنا احنا نتخذوا الاجراءات لانه باش نوقفوا هاك سلسله العدوى، واثنين باش على الاقل احنا ناخذوها كدرس باش هاك المحلات هذيك اللي هي تثبت في تسممات ما عادتش تولي تحت المجهر، لانه احنا القانون يفرض علينا باش هاك المحلات اللي هي فيها خطر هذيك تكون عندها اولويه في الرقابه، وبالتالي معناها نربح من جهه الكل.
0: شكرا لحضرتك دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
4: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
5: فم برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
4: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
6: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
7: سادتي مرحبا بكم في تونيزيكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيزير قريبة مني.
9: جوهرة
10: بوبليسيتي.
11: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
12: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
13: بابا يكومون فواياج ان باتو.
14: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخي، وبالوي في مكونكتي.
15: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: ولدك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادور ودروحك وزيد
2: حتى لسبارتاج مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار ويتصبوا لك 50 دينار كاش باك في الكارتة في عيد ميلادنا جاونا وجاوكم حافلي بالبروموات مونوبري ديما معك
3: Publicité.

0: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعني لكم انتم ونس المروة. تعرفوا نينيو دي النينيو؟ تعرفوا جارب ما تعرفش هذا النينيو؟ حديث جديد عند التوانسة. كل قضاه هذا التنينيو الله مني فهم شكون هو النينيو هذا من جرى. وقالك راه السيد هذا النيونيو ولا شنو يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، يتسبب في تغييرات في مياه البحر، ارتفاعها ولا نقصها مانيش عارف، ويخلي الامور مش 5 على 5. هذه وغيرها من الظواهر باش نتحدثوا فيهم اليوم مع ضيف الدنيا وما فيها اللي لبى دعوتنا مشكورا المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي الاستاذ حمدي حشاد.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي حمدي شكرا على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
2: عاشك سي حاتم، مرحبا بك، مرحبا بسي خليفة وبكل مستمعين جوهر اف ام.
0: من وين جانا السيد هذا النينيو ولا؟
2: اي التسمية هي النينيو، معناها الاصطلاح معناها اللي الطفل الصغير بالاسبانية النينيو.
0: اسباني
2: الاسم الاسبانية هي ظاهرة معناها تقريبا مناخية تصير معناها في المحيط الهادي، معناها اللي تكون مسؤولة على ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة السطحية للمنطقة الشرقية الوسطى من المحيط الهادي. وهنا معناها شنو يصير؟ معناها دونك ترتفع لما ترتفع معناها درجة الحرارة هذيك بطريقة
0: أنا بعد احنا شوية
2: بعد، لكن تأثيرات توصلنا، لأنه لما ترتفع درجة الحرارة هذيك تأثر على حركة الرياح والتيارات البحرية. هذا من جانب، وجانب آخر معناه ممكن التأثيرات هذه خليها تمتد، معناه حكيو على الطائرات البحرية والرياح أكيد باش تمتد الجزء كبير من الكوكب تونس، معناه ماناش تحت التأثير المباشر، لكن معناه التأثيرات ممكن اللي تنجر لاحقا على الظواهر هذيك تولي تمسنا بشكل جزئي.
0: النينيو شو اللي يعمل بالضبط؟ شو يعمل بالضبط؟
2: شو يعمل بالضبط؟ معناه كما قلت لك هو يأثر على حركة الرياح، معناه حركة الرياح والطائرات
0: قوي
2: ما دامش نحكيو على الرياح، معناها كل شيء باش يتغير في جرة الرياح. معناها مش ونيو نحكيو معناها على التغيرات على مستوى الضغط، على مستوى التساقطات المطريه، على مستوى ممكن الظواهر اللي خلينا نقولوا المناخيه الكل. دونك التدريجين معناها تتنجر عليها معناها ظواهر اخرى.
0: الحريقه اللي تخرج داخل فيها سيد النينيو هذايا
2: بطريقه غير مباشره وبعيده شويه، لانه تقريبا الحريقه فما مجموعه من الاسباب اللي خلتها تظهر، معناها مش تظهر، هي موجوده من اول الدنيا من اقدم الكائنات.
0: الكثافه هذيا
2: كثافه هي شوف هي الظروف الملائمه لتكاثرها هي حيوان، معناها بالتالي معناها لما تتوفر الظروف الغذاء ودرجه الحراره المناسبه للتكاثر ونقص المفترسات نتاعها تدريجيا مش تولي في الشكل هذا كنشوفوه بكثافه كبيره جدا. ومعناها فما العديد من التقارير اللي تحكي اللي معناها دخلنا اوشن جيليفيكيشن، معناها ونحكيو على العصر الهلامي للمحيطات، معناها مش تكون معناها الحريقه حاضره بشكل كبير وكبير جدا. بالتالي معناها ما نقولوش النينيو هو مسؤول، لا لا لا، واحده من الظواهر معناها نتاع ارتفاع درجات حراره المياه، توفر الغذاء نتاعها معناها اللي يكون واحد من الاسباب نتاعو كالملوثات اللي نصبها في البحر، يعني معناك الملوثات هذيك غنيه بالمواد خلينا نقولوا العضويه اللي معناها توفر الغذاء، تساعد على توفر الغذاء.
0: المياه المستعمله كيف تعيشها في البحر تكبر في الحريق.
2: وكيف كيف غياب المفترسات معناها زاد مش الحريق مش اسمه فكروا البحر. لا لا فما برشا نوع تاع حوت اخرين، اما التركيز كان كبير برشا على الفكرون اللي هو معناها المفترس الاساسي الوقت مش صحيح.
0: ظهرت النينيو تتسبب زادة في ارتفاع درجة الحرارة متاع العامة بشكل عام وارتفاع مياه البحر ودرجات الحرارة متاع مياه البحر.
2: صحيح، معناها نحن ممكن خلينا نقول خرجنا تدريجيا من تأثير ظاهرة النينيو، الظاهرة العكسية التبرد، معناها النقي.
0: شنو
2: النينيو
0: هو
2: الارتفاع درجات الحرارة، معناها ممكن تقريبا دخلنا في مرحلة حيادية، لكن المرحلة الحيادية هذه قاعدة تمهد لعودة النينيو، معناها دونك اللي قاعدين نشوفوا فيه. وذاك علاش معناها في الجزء الشرقي الأوسط من المحيط الهادي سجلنا ظاهرة تسمى بسوبر نينيو، اللي معناها تقريبا لم يقع تسجيلها أو منذ 150 سنة على الأقل، وتعتبر الأقوى. وذاك علاش اللي ممكن كعنصر إضافي قاعدة تشكل معناها المحيطات هذيك 4 درجات أو 5 درجات أعلى المستويات العادية، قاعدة تقبل في سخانة. بالتالي شنو المشكلة هنا سي حاتم؟ اللي المحيط الهادي الأكبر مسطح مائي على كوكب الأرض معناه قاعد يتحول الى خزان حراري كبير. والخزان الحراري هذا كل معناه هو باش يعطي اسباب المنشا نتاع الظواهر المناخيه المتطرفه اللي نشاهدها الكل، سواء كانت عصير سواء اختلال معناه في الاماكن معناه نحكيوا عليه معناه او التيار النفاث او معناه مجموعه من الظواهر الاخرى اللي ممكن تنجر تباعا ومعناه تنجر عليها ظواهر مناخيه متطرفه تخرج على السيطره في المنطقه ذيك بشكل اساسي، وفي تاثيرات جانبيه اخرى معناه ممكن تمتد المنطقة. مانيش مشمولين بطريقة أولية أو أساسية، لكن معناها الظواهر هذه ممكن تمسنا نتيجة لظاهرة النينو. المشكل النينو هنا ما جاش وحده، جاي معناها في ظروف معناها نتاع ارتفاع درجات حرارة نتاع ظاهرة احترار كبيرة، معناها المؤشرات الأولية تشير إلى سنة 2026 مش تكون تبع معناها في النسق اللي بدينا فيه من 2023
0: معناها في النسق التصاعدي. معناها
2: لا هو مؤكد اللي بتكون في النسق التصاعدي، معناها التقارير العلمية كل هذا مش كلامي، هذا كلام التقارير العلمية معناها منظمة الأرصاد الجوية العالمية، معناها قالت 2026 مؤشرات أولية الشدة نصف الجنوبي الكرة الأرضية اللي هو طب يخرج من الصيف يدخل في الشتاء عكسنا نحن تماما، معناها الأشهر نتاع الصيف نتاعنا هما شتاهم هما جويلي أوت جوان جويلي أوت بالنسبة لهم هما راهو فصل الشتاء هذاك، معناها في التصنيف الأشهر عندهم هما هو فصل الشتاء، نحن العكس معناها نعيشوا فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. المؤشرات حقيقة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية كانت مقلقة جدا، تسجيل أرقام حرارة قياسية، الهند معناها تقريبا منذ أسبوع معناها تقريبا من 50 مدينة معناها في التوب ريكورد نتاع الهيت نتاع درجة الحرارة، معناها 47 مدينة كانت هندية فوق ال 45 درجة.
0: مش مستنسين بها راهي العملية درجة
2: فافريل لا فافريل لا معناها نحكي على درجات 46 درجة راه فافريل مازلنا ما دخلناش في الصيف معناها لا مازلنا معناها نحكيو في الواحد معناها اللي كانت معناها وضع
0: صحيح كان افريل هكا بعد شو كيفاش تولي
2: بالتالي معناها بالحق معناها المؤشرات حتى لتوا معناها تقول هو شنو كانت 2024 سنة الأعلى حرارة على الإطلاق لأول مرة في تاريخ البشرية نتجاوزوا على الأقل من اللي بدينا نسجله في المعطيات أول معناها مرة نتجاوزوا حاجز 1.5 درجة
0: زيادة
2: معنى في معدل درجات الحرارة
0: 2024 هذه اللي هي
2: 1.55 معنى أول مرة معنى الحاجز ذاك اللي حطته الأمم المتحدة للجهود لكل السياسات الدبلوماسية المناخية يجب احتوائها في المستوى ذاك أول مرة جاوزنا الحاجز ذاك
0: تحنا في 25 و 26 زي ما ماشيين في
2: 2023 كان السنة الثانية مع حيث درجة الحرارة في الارتفاع 2025 كانت في المرتبة الثالثة وتو في التصنيف الجديد مش نشوفه 2026
0: 26 كيفاش ماشي
2: ماشي في نفس المنحنى من الحقيقة نجموش نقوله قياسية ولا أقل أو أكثر هذا مازال بكري معناها مش نشوفه لأنه أنا على أبواب فصل الصيف بالتالي مش نشوفه إشنية مش تعطي الأمور لكن على الأقل المؤشرات الأولية اللي هي سنة حارة ماناش نجمو نقوله
0: البعض يقولوا لك سي حمدي حشد كونه أنا بنيت داري وبعت الأمطار القانونية على الشط الدي بي ام وعندي ترخيص رخصي من البلدية وفجأة مع 30 سنة 40 معناها كما حملنف كما سوسة كما نعرش الحمامات ونابل وقليبيا زادة وغيرها بنزارة معدة مناطق حر ولا في الدار؟
2: أقول أعطيك مثال سي حاتم، نحن مثلا في قرقنا دارنا كانت بعيدة على الدي بي ام، الدي بي ام هو التقريب المسافة القانونية اللي تحددها وكالة حماية الشريط الساحلي اللي أنت تكون بعيد على الشط هذاك معناها كمنطقة معناها خلينا نقولوا صمام أمان قدام مختلف الظواهر المناخية اللي تصير وكذلك خزان إيكولوجي معناها للتنوع الحيوي الموجود على الشواطئ أو على منطقة ساحلية، لكن هنا تحت تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر معناها البحر قاعد يقدم في بعض المناطق وشفنا معناها العواصف هذيك تسرع كاتاليزور معناها ساهمت في تسريع الظاهرة هذه أو العملية هذه. شنو اللي صار؟ اللي الناس حتى بنات طريقة قانونية نحكي مش الكل تحت تأثير البحر تخلي تقدم قدموا على الدي بي ام نقول الدي بي ام كان بعيد عليك مثلا او النقطة معناها
0: الشدة
2: معناها نقولوا بعيدة مثلا 120
0: متر
2: قدم البحر نقولوا ب 50 متر وانت معناها القانون يقول لك لازمك في 100 متر تلقى روحك انت 70 انت بنيت قانوني كل شيء قانوني لكن البحر قدم وهذا معنى واحدة من الوقت الدراسة خدمنا عليها معنى من النزاعات اللي ممكن تنجر أو تسببها التغيرات المناخية النقطة هذه
0: يعني التغيرات المناخية ذولي متواصل
2: متواصل
0: دونك إذا البحر باش يزيد يقدم يذولي في حسابنا الاستشرافي على 10 و 20 سنة القدام يجب أن نحسبها
2: هذه نقاط لازم نفهمها بطريقة علمية دون تشنج دون عصبية لأنه للأسف بعض التوانسة معناها التصور نتاعهم تاع الأمور هذه أمور غيبية ونعم بالله لكن لازم نفهم كذلك المؤشرات العلمية لحدوث كل الظواهر ونتأهب نفسيا لها. كان فما بعض الإجراءات ممكن نتخذها كدولة تتخذها كدولة، كان فما بعض الإجراءات نحن كأفراد نجم ناخذها كذلك، لازمنا نكون واعين بها ونفهموها. هذه اللي نحكيوا عليهم على نيتشر بيزد انتليجنس، معناها الحلول المعتمدة على الذكاء البيئي، معناها اللي هو تأسيس الوعي به. المشكلة هنا الظواهر هذه قاعدة تصير، لازمنا نفهموها، راهي ماش حاجة معناها بعيدة واللطف واسم الله العظيم. هذه حاجة معناها طبعا نحن نتصوروا درجة الحرارة هذيك في فصل الصيف، صورة أنت في مسطحات ثلجية معناها في جرينلاند ولا في كندا ولا في سيبيريا، شو باش يصير له ثلج؟
0: بشابط ماء كله،
2: بشابط في الماء وباش يزيد في مستوى المحيطات هذيك. واحد فما حاجة اسمها اللي في ديلاتاسيون ترميك، التمدد الحراري للمسطحات المائية، باش ينتجر عليه ارتفاع جزئي وبسيط معناها في منسوب مياه البحر. شنو باش تقابله؟ الارتفاع هذاك باش يمس المناطق المنخفضة الكل. وقت تصير انت عندك عواصف كما اللي شدناهم في وقت وحكينا عليهم معكم مشكورين معنا في شهر جونفي وفيفري، شنو مش نجر عليه؟ الظاهره هذيك موجوده بطبيعتها، لكن شنو مش يصير لها تحت تاثير العواصف هذيك؟ مثلا يصير فصل الشتاء تتسرع، مش تولي اخطر من العمليه،
0: العوامل اللي خلاتها تتسرع وهي الظاهره موجوده في العالم كله وشواطئ العالم كله.
2: خليفه اللي معناها للناس اللي تسمع فينا الكل، الريتو اللي صار في جويليا وفي سيسمو في جوان وفيفري راهو جزء منه اللي عشناه في شهر جوان 2025، الفترة اللي الطفلة الصغيرة البيبي الله يرحمها اللي هزها الماء وغرقت. اللي صار في جوان وفيفري راهو متبعات متاعهم مخلفات شهر جوان متاع 2025.
0: كيفش؟
2: لأنه البحر تتذكر وقتها ما حكينا معكم ارتفاع غير طبيعي لدرجات حرارة مياه البحر. أول مرة في البحر الأبيض المتوسط نحكيه على قريب 31 درجة في البحر، مش في البر، نحكيه في البحر. سبعة درجات أعلى من الستة لسبعة درجات أعلى من المستويات العادية، معناها عندك 24-25 درجة، ذاك المعادل الطبيعي. معناها أنت والمنطقة الجغرافية في الأدرياتيك تمشي تقى 21 مثلا، تهبط شوية قريب الساعة اللي بيتها تقى
0: احنا 24-25
2: ذاك الطبيعي. معناها أنت تقى عندك 31، شنو قد البحر معناها يلعب دور تعديلي للمناخ. لكن هنا لما يمتص درجات حرارة كبيرة جدا يتحول إلى خزان حراري. المشكل الخزان الحراري كالباور بانك هذاك، يقول لك ما طلعوش معك في الطيارة، علاش؟ خد تحت تهذير الضغط يمكن ينفجر. هذا هو الترشيق نتاعو في الظواهر هذيك اللي شفناها، معناها مثلا العواصف مثلا والعصير ملي تكون في اشكال ممكن تغيرات طبيعيه
0: كوروندو، معناها الكرينتي ما عادش نعرفوه كرينتي ولا حاجه اخرى
2: شفناها مثلا ممكن شراخ باش نعاودوا نحكيوا عليه، ممكن اخر كالطيارات الساحبه ريبكار كذاك اللي معناها اللي ممكن زاد كيف تحت تاثير درجات الحراره الظاهره هذيك باش تولي موجوده قباله السواحل الرمليه. ما نحكيوش الصخريه، الصخريه لا
0: حكايه اخرى، الصخريه
2: الصخريه لا معناها مش مشموله.
0: اما التوربيون هذيك اللي تعملها الصخره هذيك قوات في بعض الاماكن،
2: الطبيعه المورفولوجيه للمنطقه تخليها نوعا ما الرمليه
0: شمو كان ممكن نعمله باش نتلافى المشكل بتاع تقدم البحر؟ هاو شفنا عينا من قرقنا ومش شفناه بو احنا تو في تونس العاصمة في اتجاه من قول ما معناها
2: في قلب
0: اتجاه وين النواورية موجود غير يطلع من اللوت
2: هاي
0: هذيك
2: هي منطقة تفنيها على حسب البحر، من البحر استرد
0: في الحمامات كذلك شفناها في بو جعفر تقريبا
2: الظاهر خليفة التشخيص يختلف من منطقة إلى أخرى. الحمامات التقريب نطفوا في ضريبة معناها التوسع أو الطفرة السياحية اللي صارت في مرحلة ما
0: مرحلة
2: معناها تحويل الشواطئ إلى شواطئ إسمنتية مهيئة للسياح. نسينا اللي فما سيكل ما بين البحر والشاطئ اعتدين عليه، البحر خذا حقه في اخر المطاف لكن خذا حقه على حساب منشآت سياحيه كلفتنا برشا وكلفتنا معنا بالدينار الرمزي على حساب اراضينا بحساب استثماراتنا بحساب الاراضي نتاع اولادنا. هذا كله صار. بالنسبه اللي صار في تونس العاصمه ذاك موضوع مختلف، لكن الارتفاع المنسوب مياه البحر عندك الحلول التقنيه التدخلات التقنيه اللي تقوم بها وكاله حمايه الشريط الساحلي، وقامت بعديد من التدخلات في العديد من المناطق في رفراف او في قرقنا او في المهديه. فما الاستنتاجات قاعدين نوصلوا بها تو، فما بعض التدخلات ناجحه
0: مثلا
2: اللي صار مثلا في المهديه نوعا ما ناجح، لكن المشكل النجاح هنا نسبي، لانك باش تحمي بلاصه تنجم تقل بلايص اللي بجنبها الضر. تدخل الاسمنتي هذاك نحن باش نعملوه بكل بلوك تاع الحجر ولا الواحد توا قاعدين نوصلوا للاستنتاج ماهوش فعال 100%. باش تحمي منطقه ذي مثلا الف، لكن منطقه ب وجيم اللي على الاطراف شي ضروا لانك باش تغير من تحرك الطائرات البحريه.
0: خويا باش نقول لك على منطقه الدر البحر نتاعها من بين الاسباب بطبيعه الحال كل الحجر اللي حاطينها في حمل
2: فعلا
0: قتل البحر والبحر مي كريمو
2: فعلا.
0: جينا نصلحوا يا اخي غرقنا في مستنقع
2: هذا تو معناها استنتاجات قاعدين توصلوا لها تو. انا فكر الوقت هذاك معناها كانت هي الخيارات اللي ممكن صحيح. تحت ضغط الراي العام تحت ضغط معناها سكان المناطق هذيك الدوله والسلطات المحليه تمشي فك الحلول السريعه هذيك معناها والراي العلمي معناها زاد يتغير.
3: ظاهره اخرى نعيشوها في بلداننا الصبخ يعني كيفاش كخبير بيه هل صبخة التبناء تتسكر وإلا لا كيفاش يقع تعمع لأنه ربما من ضمن المشاكل اللي عشناها في حلق الواد وغيرها هي مياه بحر هي صبخ هي غيرها والتبنات
2: الصبخة ممكن تو برشا ناس باش يسمعوا باش نشوف بعض في التعليقات برشا ناس مش باش عجبهم اللي باش نقولوا أما ما يسالش اللي يراو فيها نحن في عقليتنا مستبطنين الصبخة اللي هي ريحة خايبة اللي هي ناموس. لا استنيني باش نصلح لكم المفاهيم شوي. الصبخة راهو خلقها ربي وعندها دور أساسي جدا تخدم كدور صمام أمان ضد الظواهر المناخية المتطرفة. أبسط مثال وأفضل مثال على هذا اللي صار في صبخة تريانة وصبخة السجومي وكيف كيف ممكن في الملاحة تاع رادس وقت في الفيضانات الأخيرة
0: كيف سكرنا عليها الماء
2: الماء ذاك كله معناها تقريبا نظريا نحكيه على فوق 30 مليون متر مكعب استوعبتها السباخ.
0: هزتها السباخ
2: 30 مليون هذيك متر مكعب تصور كان مش السباخ هي استوعبتها وين كانوا مش يكونوا كانوا في الحوم في الكياسات المسكرة في وسط الديار ناس غارقة ناس تكلم في الحماية هذه الصبخة اللي نسبوا فيها راهو ربي خلقها عندها دور عندها دور معناها اللي تلعب به دور صمام امان ضد الفيضانات مثلا.
0: ما احنا ما احترمناش حتى مسار الماء بنينا اللوتوروت وعملنا
2: قناة الروم بالعكس معناها تشوف بعض الوزارات بالعكس مبرمجه باش تردم الصبخ او تهيئهم معناها تعمل مناطق سكنيه معناها تحت تاثير معناها او رضخة اللوبيات تاع العقارات معناها اللي معناها كيف لازم نفرطوا في الصبخ ليه؟
0: لا امبوسيبل لا حتى حد ما يعملها.
2: فما مفهوم تو اسمه نيتشر بيز سولوشن الحلول معتمده على الطبيعه وهذا ترجع له على البحر معناها سالتي على الحلول اللي معناها راهو الصبخة من الحلول معتمدة على الطبيعة ما تكلفك حتى شيء اللي ربي خلقها في بلاصتها انت حاول استحفظ على التوازن اللي فيها
0: واضح.
2: لما تصرف انت مياه صرف الصحي فيها واحد هذيك كل باش تتحول الى مشكل راهي خزان تاع كربون راهي تو مثلا السباخ مليانه بالماء تلعب دور مثلا اللي تعدل في درجة الحرارة في المناطق المحيطة بها تحب نحسبها فلوس تحسب فلوس لانه تبدا بمليانه بالمياه هذيك كمسطح مائي تعدل نوعا ما درجه الحراره في المناطق المحيطه به. شوف قد ايه من ساعه كليماتيزور ماهيش باش تخدم شوف قد ايه من كيلوات ماهوش باش يتصرف وشوف قداش معناها دوفيز ولا معناها فلوس ماهيش باش تتصرف هذه الصبخه.
0: اعطيني نزيد اربع دقائق بعد الفاصل ولا خمسه دقائق بعد الفاصل المهم جدا باش يجاوب خليفه في خصوص البحر هكا ولا لا قعدت اجابه ونختموا مع حمدي حشد.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme

0: Focus électroménager, 25 سنة وانتم ما في عينينا. Focus, we focus on you.
1: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل ابلي ماي ام جي جراتي واربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة اف ام.
2: Publicité.

0: يلزم هالسين ثلاثة حتى أكثر ما عم دي عشد ذكرت البيخة الروسية مش بتلوش عليها مش تزيدوا ثلاثة دقائق على موضوع يقول لي حاولوا نوصلونا مزوز مع المهندس البي والمختص في الشأن المناخي حمدي حشيد ونسق مع جاية أخرى نواصلوا على الدولة
1: مش نعملوا وقلنا في علاقة بالشط
2: حماية الشواطئ الآن معنا الاستنتاج قاعدين توصلوا له لازم نستعملوا الحلول المعتمدة على الطبيعة كأولوية كحل أولي معناها ونخليه الحلول
1: مثلا
2: الحفاظ على الكثبان الرملي اللي بالنسبة لينا معناها كل الكثبان الرملي نقاوم عشطوط معناها كل ديون دو سابل برشا منا يراهم معناها حاجز
0: ينحيهم
2: به يعني المشكلة كنت نحيهم فما مشكلة كبير باش يصير بعد ما نمشي يصير تغير في المستوى مياه البحر باش يقدم لأنه فما سيكل معناها جيومورفولوجيك ما بين الشاطئ والبحر معناها وفما سيكل تاع رمل غير مرئي بالنسبة لينا كنلاحظوا معناها في فصل الشتاء شنو يصير البحر يقدم فصل الصيف يصير العكس يتراجع في المناطق هذيك المشكلة هنا معناها الكثبان الرملية هي تتحكم في الحكاية هذه وتلعب حاجز كامل معناها تحمي الشواطئ هذيك من تقدم مستوى مياه البحر قاعدين نلاحظوا كل منطقه مسينا فيها كالليديون دو سابل هذوك او معناها الكثبان الرمليه هذيك الا لاحقا تحولت الى المنطقه هذيك ولات متعرضه الى تقدم مستوى مياه البحر ولات معناها تستوجب تدخلات تقنيه معناها نشوف هنا الحلول
0: ما تعندوش وما نضربوش
2: الطبيعه نضربوش الطبيعه نفس الشيء سي حاتم اللي قاعدين نتبعوا فيه تو البلديات معناها قاعدين نقوموا بجهد على الاقل من مختلف الجمعيات او الفاعلين معناها في المجتمع المدني لمحاولات توعويه للبلديات كالتنظيف الميكانيكي للشواطئ اللي راهو حاجه كارثيه جدا
1: شو ما نظفهمش
2: لا لا ميكانيكيين كلمه النظفه زاد كلمه لازم نحكيو فيها شوي نظفه شنو من البلاستيك ما كان اللي دبغي معناها سوليد معناها ولا نحكيو على الضريع هنا خاطر بالنسبه لينا معناها تو
0: الضريع حاجه بور ليكيليبر البيئي ضروري
2: ربي خلقها كذا
1: يبيعوا فيه
2: الذريعة البحر معناه لا يتخلصوا منه الأكثر معناه المشكل هو
0: فما البعض يقول لك يصدروا فيه يستعملوا مكياج ولا شنو ولكن الأغلب هي يتيشوا
2: المشكلة هي سياحاتهم كي تشوفوا الذريعة معناه هبة الله للبحر الأبيض المتوسط أكبر منطقة معناه في بوسيدوني الذريعة معناه في البحر الأبيض المتوسط هي تونس غابات عن غابات زرقاء نقولوا معناها من البوسيدونيا هذيا
0: موجود احنا قاعدين نضربوا فيها معناها
2: مش نضربوا فيها بالصيد بالجر هذاك اللي معناها اللي قاعدين نضربوا
0: كركاره هذاك وجر
2: كركاره وجر معناها وكل كي يخرج هو على الشط سي حاتم يلعب دور حاجز ميكانيكي وقت تضرب الموجه تصير امورتيسمون ميكانيك للموجة ما تكون عندها حتى تأثير على الشط بالتالي ريت موجودة مش اعتباطي
0: امورتيسور بالضبط من عند ربي
2: ميكانيكي طبيعي معناه مصرفنا عليه حتى شيء معناه راه باش نحميو كيلومتر واحد من الشواطئ معناه راه تكلف الحكايه من مليار حتى لسبع مليارات انت ونعاود
0: في حين الذريعة يحمي لك ببلاش حمدي حشد رجعه اكيد باش تكون
1: اكيد
0: اكيد من الحصه نتاع اليوم زاد من الروايه هذا نحبوا نوصلوه لمستمعينا ومشاهدينا شكرا للمهندس البي والمختص في الشان المناخي حمدي حشد اللي اكتشفت اليوم اللي هو يقرب لفرحات حشد
2: صحيح
1: من العائله
0: مرحبا بك حمدي يلا فاصل ونمشيو مع خليفة بن سالم في ختام اللقاء الكتاب اللي باش نقدموه اليوم فاتت

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: أسيدي.

0: جهزنا توا
1: كتاب يستمر ما بعد معرض الكتاب
0: هذاك هو ولانه علاش لانه راهو غدوه
1: نهار الجمعه جو بونس كتاب سوسا
0: معرض دول كتاب سوسا
1: هذا
0: وصالح يدري باش يكون موجود غد
1: وكان السنه الماضيه واخذين معها تدخل وكان عنده زاد التدخل على مستوى الندوه الاستاذ الكاتب والمبدع والشاعر صالح مصباح معنا حول ابتهالات قرطاجيه نقول له صباح الورد استاذ
2: صباح النور سي خليفة صباح النور سي حاتم تحية صباحية لمستمعي جوهرة اف ام
1: اشني ابتهالات كارتاجية دي
2: هي عدنا للشعر ما هو الابتداء هي مجموعة شعرية صدرت هذه الايام عن دار نهاد للنشر فيها مجموعة من القصائد الشعرية فيها العمودي وفيها شعر التفعيلة وحطيت لها مقدمة من الأول نظرية فيها نوع من التصور أو التأمل للشعر وللشعر في هذا الزمن وعلاقته بالتعبيرات الثقافية القديمة علاقته بالنبوة علاقته بالسحر علاقته بالساحر يعني مقدمة فيها نوع من التأمل لعلاقة الشعر بهذا الموروث الثقافي والتعبيرات الثقافية القديمة وصولا إلى الشعر اليوم ودوره اليوم في هذا الزمن.
1: الشعر العمودي مازال عنده جاذبية يعني عند القارئ نحكي أنا أستاذ وأنت متابع جيد وقارئ وتشوف تفاعلات القراء لأنه الناس تقريبا الشعر الحر هو اللي مسيطر تواول.
2: بطبيعة الحال الشعر الحر هو أقرب من بداية من الخمسينات بطبيعة الحال من القرن الماضي هو الشعر التفعيلة هو الشعر الأقرب لروح العصر لكن القصيدة العمودية في بعض الأحيان أو في بعض الأغراض تبقى قصيدة عندها وزنها ونشوف ربما أنه الشاعر قبل ما يكتب الشعر الحر أو الذي يحق له كتابة الشعر الحر ربما أنه يظهر قدرة في الشعر العمودي لأنه الشعر العمودي صحيح. مش مجرد قالب صحيح. يمكن الإيقاع الحر الذي يمكننا منه الشعر الحر يمكن إلى حد ما وفي بعض الحالات أن يتحقق بالشعر العمودي لأنه البحور هي مجرد قوالب جاهزة مجرد قوالب صوتية كما المقامات الموسيقية للنجم ننتج على مقتضاها جمل موسيقية وألحان عديدة
0: واضح بربي باش نسال
2: بين الاثنين
0: اي باش نسال على حاجه هل هي ابتهالات قرطاجيه ام مقامات قرطاجيه كما المقامات اللي سبق وان قدمتها صالح
2: اي لا هذيك المقامات اسلوب المقامات هذه ابتهالات هو شعر والعنوان هو عنوان قصيده من قصائد الديوان استوحيت فيها النمط الصوفي نمط الابتهال الصوفي إلهي انتشلني إليك انتشالة وصلني بذاتك صبا عشوقا ووجدا بلولا وعلم كياني صمتا بك إلى آخره استعملت فيها هذا النمط من المستوحى من الشعرية الصوفية واخترتها عنوان للمجموعة الكل
0: واضح الديوان أو الكتاب باش نلقاوه في معرض سوسة الدول الكتاب
2: أكيد وهنا نعتبر نقدم ثلاثة اعتذارات نستغل المنبر تاع الإذاعة أولا اعتذار للناشر لصديقي هاني فرحاني ولدار نهاد لأني تأخرت في المراجعة النهائية أنا كسول ساعات مما اقتضى أنه يحضر في معرض تونس الدولي للكتاب في الثلاثة أيام ونص الأخيرة يعني في الفترة اللي صار فيها ضغط على المطابع كما تعرف ومع ذلك تمكنت الدار من إخراج الكتاب في طبعة رائعة جدا عجبتني الطبعة وعجبت حتى نعين قدم لهم شكري واعتذاري الاعتذار الثاني للقادمين من تونس من الجهات الجمهورية واللي بالطبيعة في بالهم الكتاب موجود من الأيام الأولى للمعرض جو في الأربع أيام الأولانين من المعرض فما الجو
0: ما لقاوش
2: ما لقاوش الكتاب نعتذر منهم اعتذار الثالث ثم من مدينة صفاقس من ولاية صفاقس اللي ظروف مهنية أو ظروف صحية ما أمكنهمش الحضور كلفوني باش نجيب لهم بعض النسخ الكمية نفذت وليس مزايدة إنما هذا عاينها الجميع نفذت من معرض تونس لذا نعتذر منهم شوف اللي ينجم يوصل يوصل، ما ينجمش يوصل اكيد نوفروا له النسق مع الناشر ونوفروا له ال
0: عندي بشكون موجود في سوسة.
1: موجود انت في سوسة،
0: شكون موجود في سوسة صالحة؟
2: نكون موجود نهار لحد 10 ماي مش يقدم الكتاب استاذ حمادي زعطور، وباش نعملوا حفل امضاء بنفس المناسبة اللي ذا في انتظار
0: دعوة اذا للجميع، دعوة تنذكروا بها نهار لحد تكونوا في معرض سوسة الدولي للكتاب. شكرا لك صالح مصباح، ونبقاو في المتابعة لابتهالات قرطاجية، خاصة اننا تدخل من الباب الكبير لمعرض سوسة الدولي للكتاب.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: ومال عيد ميلاد عليك ام ام جي 100 دينار يوميا كيف تبعثوا ام جي على 85 990 نكتشف شكون اللي معنا وان شاء الله يتحصل على هديه ام جي 100 دينار اللي في انتظارك. نقول له صباح الورد.
2: هلا صباح الخير.
1: الاسم ولا قبل الا منين نتكلم فيه يا عزيزه؟
2: نورا سبوعي من قرين.
1: مرحبا يا نورا. من نورا عندك الابليكاسيون ام ام جي؟
2: عندي.
1: يا باهي. واللوفر هذه اكسبريس حليتها شفتها تعرفها تمتعت بالتخفيض اللي فيها؟
2: هاني خليت عليها شكرة وسمعتك انتي والكل. هذه معناها تدوم 48 ساعة.
1: معناها انا مش نسألك يا اخي، انتي جاوبت مباشرة سؤالنا يقول قداش تدوم هي لوفر الاكسبريس تدوم اذا 48 ساعة. عاودي الاسم واللقب.
2: نورا
1: سبوعي
2: من القروان.
1: يا نورا سبوعي من القروان عندك 100 دينار تتصب لك في الابليكاسيون ماي ام جي دي بوان سو فورم تاع دي بوان، تشري بهم اللي تحب وتعمل بهم اللي تحب. فيليسيتاسيون لليوم المستمع نتاعنا والمشاهد نتاعنا اللي هي من القيروان العزيزه الغاليه.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: تو اختصاصها ثعلب مائي لفع عشا من يسمع لطفع الناس الكل جيب لي الكارثة هذه بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله
2: الحمد لله ما ثمش ضحايا
1: هذا اللي نسأل عليه هو الفيديو هذا محطة مساكن شوفوا هزها كميون
2: كميون معب تقريبا بحمولة زايدة من أحد الأشقاء الليبيين كميون يمكن تقدير يمكن ناس يمكن هذا كبعد نشوفه هز الكابين
1: كلها شيء معناها هذه محطة مساكن
2: كابين الكل
1: الساعات الأولى من فجر اليوم يظل لي هكا لله مروة وتواصلت في بيلاروتو شوين معينة
2: تصير
1: ما فماش
2: ضحايا الحمد لله
1: أضرار بشرية
2: ما فماش
1: أضرار مادية
2: الحمد لله
1: دفع الله مكان عظم بربي بجاه ربي ساعدوا روحكم يا سواق الكل
2: أي
1: معناها تخيلوا كان جيت فيها عباد هذيك
2: كارثة ولا تتصادم مع سيارات أخرى ولا
1: عودي فيها امرأة ولباس الحمد لله
2: لا المرأة لباس هي
1: الحمد لله يا رب
2: كانت السيدة
1: الحمد لله
2: شو تهزت الكل هاي البارية
1: مشيت كريمو في محطة مساكن والكميون هذا يقولوا كميون محمل بحمولة زايدة على الجناب تعدى على محطة الاستخلاص هز معها الكابين والمرأة زادة اللي في وسطها هزها والحمد لله خرجت منها بأخف الأضرار معناها سلامات خرجت الله يلطف بينا الناس الكل وساعدوا لي رواحكم بربي في الطرقات السيارة حبيت نخدم
2: والاحترام الإشارات هو قبل البياج دي ما ثم إشارات للتخفيض من السرعة قبل ما توصل بمحط توصل للخمسين ستين سبعين معناها
1: تو نعرفوا أسباب شنية
2: أكيد
1: تو نشوفوها حبيت نقول لك مرسي مروة على بيلاروتوش اللي زادت واكب لاكتواليتي وتعطيكم كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتنا اليومية بان بوان كيما هكايا ولكن مهم جدا باش نقولوا للعباد ساعدوا روحكم في الاثنية نختموا حصتنا نتلقى غدوة بإذن الله باي وتحية تونس

سيتي. ما العيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 7 حتى 10 ماي عادي ماي ام جي في الكيسه

0: 1990 بيعود 5090.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنطلق اليوم الخميس أولى رحلات الحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة برحلتين مخصصة لحجيج ولاية بنزرت، وفق تصريح المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية مسلم زوغي لمراسلنا ماهر الصغير.
4: على بركة الله اليوم باش نفتتحوا أول رحلات إلى البقاع المقدسة. هذه الرحلة فيها حجيج ولاية بنزرت باش توجه المدينة المنورة. بالنسبة للعدد الرحلات على جميع المطارات التونسية هما 43 رحلة ذهاب وإياب. أول رحلة كما تعرفوا تنطلق اليوم بالنسبة للذهاب، وآخر رحلة إن شاء الله نهار 22 ماي على حدود السعودية. بالنسبة لرحلات العودة، أول رحلة باش تكون نهار 1 جوان، آخر رحلة نهار 14 جوان. عدد الحجيج الجملي هو 10982 حاج، 9982 حاج هذو حجيج الفرز، و1000 حاج من حجيج المكفولين بالخارج. المرافقين لهم اللي هما مكتب شؤون حجاج تونس اللي يتكون من بعثة وزارة الشؤون الدينية وبعثة وزارة الصحة وبعث شركة الخدمات الوطنية والإقامات، معهم زاد مبعوثين من خطوط التونسية. هما 336 منهم 6 وفد رسمي، والبقية يتوزعوا ما بين أطباء وممرضين ومرشدين دينيين ومرافقين وأعوان شركة الخدمات. والله بالنسبة للجديد السنة احنا حاولنا على جميع المساواة نحسن الخدمات. بالنسبة للنزول، نزول قريبة من الحرم، أبعد نزول يمكن في مكة ما يتجاوز 700 متر، في المدينة تطل على الحرم معنا 100-150 متر بعاد على الحرم. الإشكالية اللي بقت لنا ديما هي إشكالية المشاعر المقدسة عرفات وميناء. إن شاء الله سنية عنا 3 مخيمات في عرفات، كل حاجة إن شاء الله يلقى صفة بيد عليها اسمه وتصويرته بلاسته واضحة. وزاد في ميناء زدنا مخيم سنية، إن شاء الله بشوالي 3 مخيمات مش نحاولوا نقسم الاكتدار. هذه التحسينات اللي قمنا بها سنية. كذلك إنه السنية عنا مسافر بلا حقيبة، حاج بلا حقيبة، الحاج من هنا من تونس يبعث البقاج متاعه ويلقاه في النزول متاعه. هذا بالنسبة للذهاب، وفي العودة يجوه للنزول يأخذ البقاج متاعه يلقاه إن شاء الله في تونس.
3: من جهته أكد السفير السعودي في تونس عبد العزيز الصقر أن الاجتماعات التحضيرية متواصلة على امتداد العام بين السلطات التونسية ونظيرتها السعودية لضمان أفضل ظروف للحجيج لأداء مناسك الحج.
5: أولا نتقدم بخالص الثانية للحجاج التونسيين، خاصة هذه الرحلة الأولى إن شاء الله ستنطلق هذا اليوم إلى المملكة العربية السعودية. مرحب بهم وسوف يجدون إن شاء الله كل الترحاب وتقديم كافة التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبمتابعة الحقيقة من فخامة الرئيس قيس سعيد للحجاج التونسيين بتوجيهات المستمرة لوزارة الشؤون الدينية. هناك اجتماعات حقيقة مستمرة بين وزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية الشقيقة ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على طول العام. هناك ترتيبات، هناك اجتماعات، هناك تعاون مستمر، هناك تسهيلات تقدم عام بعد عام للحجاج بيت الله الحرام باستخدام وسائل التقنية الحديثة، الذكاء الاصطناعي والخدمات الأخرى التي تقدم. إن شاء الله هذا الحج سوف يكون إن شاء الله حجا مميزا كما هو إن شاء الله في الأعوام السابقة.
3: انطلقت لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ووحدة النهوض بالاجتماعي بشبيكة وعمدة الرويسات أمس في عملية مسح ميداني لمعاينة المساكن المتخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فجر الرويسات التابعة لعمادة الرويسات بمعتمدية شبيكة. تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل تعهدات والي القيروان خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، أين التقى بعدد من الأهالي الذين ينفذون اعتصاما سلميا للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران

0: إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط ممكن جدا بعد محادثات جيدة جدا جرت خلال الساعات الماضية. استشهد 3 لبنانيين على الأقل اليوم الخميس جراء غارات صهيونية على جنوب لبنان مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن نحو 2.1 مليون شخص في قطاع غزة ما زالوا محاصرين ضمن أقل من نصف مساحة القطاع في ظل تدهور إنساني متواصل، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي رصد ارتفاعا في مستويات سوء التغذية بين السكان في مؤشر يعكس تفاقم الأزمة الغذائية في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharfm.net

0: تذكر جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي ميساج لوزير النقل، ربي لي بيس هذوما عبر الولايات لي غران ليني هذوما ليني هذوما الطوال اللي تلقاها نابل سوسه قفصه سوسه، يعني ليني طاج يجري وبرشا راهم يجي بالكياس تقولك انت هذا الجري نتاع الكل واه باش ياخذ قبل بنص ساعه، حتى يقعد شقد تعمل نص ساعه واه نص ساعه باش يروح قبل بنص ساعه، لا عندك وقت فيه في العالم الكل، عملوا كلام يفوت 80 ويفوت 70، معك عباد معك ارواحك عائلات عندك قانون طبقوا، ما كل بيس عملوا ما فوتش 80 هما ديميترو بالدقيقة يحسبوا بالثانية في الأوروب وانت تعرفوش تعبوها.
2: بربي عندي أرض نحب نبيعها دونك حبيت نطلب.
3: بربي نحب نشارك في برنامج اشري تربح.
0: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
4: بكل صدق وأمانة نحب نبلغ شيء غريب وعجيب، يا أخي هل يعقل ينصبوا فوق سكة المترو وفي الكياس؟ والله العظيم ونقسم لكم بالله العلي العظيم لنزيدوا لن نعقل، الناس بين فوق السكة متاع المترو وفي الكياس معطلين الدنيا، أسبوع البلاد دهورت معناها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
5: بربي حبيت نتسائل على الباقات الجديدة، قال لك توليها خرجت الرايد الرسمي ولا ادري شنو وبستخرج وبستبيع للمواطنين، لكن النهار نسمع فيها كان اللي عندهم طاحونات اللي يرحيوا فهمتني، قال راس الشهر تبها، انا اليوم عندنا ستة في الشهر ما فما حتى شيء، كارت يعني تحكم مالا كي ياخذوا كوش لكم مش ياخذوا في الدم ويعملوا في البيتزا وفي الجاتو وفي البسكوت وفي الواحد يساعدهم الشيء الواحدة هذه جديدة وكان خرجت يجي حاسبوني.

تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

وقت يا تقيل. يا واد يا تقيل.

0: لي سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعثلنا ارائك اسألتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة نانا لينا من جبل برقو تروينا.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: Agile Energy t'offre le fil gamme Mtaha Eni Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni Synth ziout 100% italien, t'ozmon himaya akther w tzid fi omr el motor. Eni Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Energy.
1: Jawhara FM. Publicité.

0: Business News. Business News. مرحبا بكم معنا نسكول في بزنس نيوز. على اثر الحمله الامنيه اللي استهدفت مؤخرا الانتصاب الفوضوي في شارع فرنسا بالمدينه العتيقه في سوسه، تقوم المصالح البلديه ابتداء من اليوم بعمليه تشوير قدام المحلات الموجودين في المدينه العتيقه للالتزام بها طبقا للتراخيص الممنوحه لهالمحلات هذه، ولمزيد تنظيم عمليات العرض في كامل انهج المدينه العتيقه. هذا وفقا لتصريح ابتسام صميده مديره ببلديه سوسه لشيراز تزركي.
1: فما استغلال مفرط، فما كراء للزيدة بالحق، فما عباد تكري في الرخص نتاعها لأشخاص ما عندهمش باتيندات، ما معناتها ما همش أصحاب محلات، وإحنا تحديدا ما نعطيو رخص إلا لأصحاب المحلات. دونك قلنا في إطار تنظيم الفضاء العام واحترام خاصة للمترجلين واسترجاع حق المواطن والمترجل، اليوم تم عملية التشوير، معناتها باش يتم تشوير المساحات اللي باش تكون أمام المحلات واللي باش نسندو لهم رخص في حدود المعقول وفي حدود ما يسمح به القانون، ليس إلا. واليوم ندعوهم معناتها باحترام الرخص هذه، احترامها في خصوص المساحة، في خصوص عدم كراء الرخص، وننبه عليهم اللي أي تجاوز المرة الجاية راهو باش يتم سحب الرخص ولن يتم استرجاعها بالكل. دونك هذه هما القرارات وسم التشوير، بداية من ساحة يحيى بن عمر تجاه ساحة معناتها نهج فرنسا حتى سوق العراوة وبعد سوق العراوة. دونك باش يتم التشوير ولي احترام معناتها باش يظهر للعيان، حتى أي مترجل بشي تبدأ متعدي نجم يشوفك المساحة هذيك اللي هو نورمال ما يستغلها. وندعوهم زيدا لي معناتها خطر برشا منهم حتى كان عندهم رخصة، ما رخصهم راهي قديمة ما همش خالصين. دونك اللي عنده رخصة مش محترمها بشي يتم لازمه يحترمها، بشي نتمو تحديد المساحات وبشي يحترموا، لازمهم يحترموا المساحات هذوما اللي بشي يكري واللي بشي يتجاوز الكل بشي يتم راهو سحب الرخص هذي. احنا توا المتراج هذي بشي يكون بشي نشوفه من هنا كي تبدأ ساحة عامة كبيرة شوية باش نعطيو في حدود متر ونص من هنايا، هذو ما فما لي تروتوار، كان فما كياس مانيش باش نعطيو في حدود يبدأ كياس هكا، هو في حدود التروتوار باش يقع تشويرهم في حدود 40 سنتي وإلا في حدود معناتها في حدود الرصيف هذاك الموجود، ما يقعش راهو استغلال الكياس لا سبيل إليه. حتى كان فما رخصة نقول راهو كان حتى فما رخصة متجاوز نلقاوها معناتها أكثر باش يقع مراجعة الرخص زادة في المساحات، في حدود المساحات اللي يسوي وضعيته باش ترجع له سلعته بيان سور يلتزم ويخلص ويخو رخصته ويلتزم برخصته.
0: استعدادا للموسم الصيفي والتوقي أيضا من الحرائق في الغابات وفي مزارع الحبوب، وجهت وزارة الفلاحة مؤخرا بلاغ في برشة ترتيبات للفلاحة لاعتمادها والعمل بها توقيا من الحرائق خلال موسم الحصاد والصائف المقبل. هذا وفقا لتأكيد نجيب لفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة لجوهرة فهم.
2: في نطاق الاستعداد للموسم الصيفي والتوقي من الحرائق سواء كان بالغابات أو مزارع الحبوب، تم إصدار بلاغ من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك تنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلامة وصول شاحنات الإطفاء عند الاقتضاء في حدوث أي طارئ، كذلك تعهد أسطول الإطفاء بصيانة شاحنات الإطفاء المعدات. وكذلك البلاغ هذا يرمي إلى فرض مراقبة صارمة لآلات الحصاد مثل توفير أجهزة الإطفاء وصيانة الأسلاك الكهربائية اللي داخل آلات الحصاد لمنع اندلاع شرارات قد تأتي على صابة الحبوب. كذلك تم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكيات الخطرة. وفي هذا السياق تم في ولاية سوسة تنسيق مع معتمدي تنفيذة ومصالح وزارة التجهيز والحماية المدنية للشروع في تنظيف وإزالة الأتربة بمسالك غابة المدفون بحكم الموقع الحساس لهذه الغابة وقربها من مطار انفيذة، وكذلك فتح الطرائد النارية وإزالة الأعشاب المتيبسة التي تكاثرت خلال الفترة الشتوية الفارطة بحكم الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال شهر جانفي في الفارط. فيما يخص مزارع الحبوب، تم برمجة يوم إعلامي لتعديل آلة الحصاد بالتنسيق مع وكالة الإرشاد الفلاحي بالوزارة. كذلك تم إعداد رزنامة بالتنسيق مع الحماية المدنية وخلايا الإرشاد الفلاحي ودائرة الغابات لحث المواطنين على حرث حواشي مزارعهم خاصة تلك المتاخمة للطرقات والمسالك الفلاحية، وكذلك التشديد على حراس الغابات لمزيد اليقظة والتبليغ على أي طارئ. هذا لما يكتسيه قطاع الحبوب ببلادنا مما يستوجب الحفاظ على كل حبة قمح لتدعيم المنتوج الوطني والتقليل من التوريد.
0: ذكر السجل الوطني للمؤسسات كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين اللي تختم سنتهم المالية في 31 ديسمبر أنه تاريخ 31 جويلية 2026 هو الأجل الأقصى لإيداع القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025. المركز أوضح في بلاغ لي أنه عملية الإيداع تتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للسجل الوطني، وتتضمن الملفات الواجب إيداعها كل من القوائم المالية، تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على هذه القوائم. فيما يتعلق بالعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال في الأجال، أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأنه باش يتم تطبيق غرامة تأخير تعادل 50% من المعلوم المستحق عن كل شهر تأخير، وهو ما يمثل 25 دينار شهريا للأشخاص المعنويين أو الشركات، و10 دنانير للأشخاص الطبيعيين. بلدية سوسة في بلاغ البارح أنه تم تجريد مستلزم محطة وقوف السيارات بمقابل تحت السور انطلاقا من مدخل المدينة العتيقة على مستوى نهج عثمان عثمان حتى باب الجديد لسنة 2026. وأكدت البلدية في بلاغها أنه استغلال المحطة المذكورة آنفا يكون بصفة مجانية للعموم إلى حين تركيز العدادات الآلية. أعلن محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري البارح إنشاء مجموعة عمل تحت إشراف المجلس البنكي المالي مكلفة باقتراح خريطة طريق عملية في ظرف لا يتعدى الشهر، وستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع وفق بلاغ للبنك المركزي. حساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 6/5 فما 2802 مليون دينار موجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6 ماي أيضا بملايين الدنانير في حدود 25030 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تساوي 103 يوم. الأوراق النقدية المتداولة في السوق في تاريخ 6 ماي في حدود 28110 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، هذا بعد الخسائر التي منيت بها في اليوم السابق مع تقييم المستثمرين لأفاق التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط. كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي عن وجود مؤشرات على توجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية بعيدا عن سندات الخزانة الأمريكية في ظل وصول مستويات الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 353 تريليون دولار بنهاية مارس من هذا العام. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2196 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2883 مليم، واليورو ب 3999 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
3: بزنس نيوز جوهرة تندانس
4: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
5: تحياتنا لكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة توندونس يكون لوقيت هذا اليوم. جولتنا في توندونس باش تهزنا للجابون، وين نلقاو اليابان قاعدة تحضر في روحها الخطوة جديدة باش تهزنا للمستقبل. نحكيو على شركة الخطوط الجوية اليابانية جالا، واللي سي بدأت تتدخل في دي روبو يشبهوا البشر وقاعدين يخدموا في مناولة الأمتعة في وسط مطار هانيدا في طوكيو. جي الخطوة هذية في وسط تجربة ميدانية بدأت الشهر هذا يعني شهر ماي، والهدف هو دعم العمليات اللوجستية، والهدف الثاني هو تخفيف العبء على العمال من البشر. عملوا عرض تجريبي ظهروا فيه لروبو هذوما وهما ينفذوا في مهام بسيطة، مثلا يدزوا في الباجاج على هكا التابي رولون، يتفاعلوا مع العاملين في مشهد يعكس مدى تطور التكنولوجيا الحديثة. بالنسبة لروبو اللي قاعدين يستعملوا فيهم، الطول متاعهم يكون مترو وثلاثين سنتي، وينجموا يخدموا المدة تتراوح بين ساعتين حتى لثلاثة سوايع اون ان سول شارجمان، شيء اللي يخليهم مناسبين للمهام القصيرة والمتكررة. التجربة ما هيش باش تبدأ بشكل مباشر في وسط المطار، لكن باش تمر بعدة مراحل دقيقة. ملول بالكل، الشركة باش تعمل تحليل لبيئة العمل باش تحدد المواقع المناسبة لتشغيل الروبو هذوما بأمان لهم هما وزادة للعمال البشر اللي باش يكونوا موجودين معهم. بعد باش يختبروهم في بيئات محاكاة، يعني باش يعملوا لهم دي تيست اون لابو قبل ما يدمجوهم تدريجيا مع العمال على ارض الواقع. واذا كان ثبت النجاح نتاع التجربه هذه ينجموا يزيدوا يستخدموا لي روبو هذوما في مهام اضافيه اخرى، مثلا كما تنظيف الطيارات. تجي المبادره هذه في سياق التحديات الديموغرافيه قاعده تواجه فيها اليابان، وين نلقاو اليابان تعاني من شيخوخه السكان، تراجع اعداد القوى العامله، ونلقاو من جهة أخرى قيود مفروضة على الهجرة، وهكا لقاو اللي لي روبو هما حل عملي لتعويض النقص هذايا، وبش يحل باب كبير قدام تحول في سوق العمل خاصة في اليابان. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد. في الأمان.

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: عشرة و14 دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنة الصبحية، تاريخ الخميس 7 ماي 2026، الموافق ل 20 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله نهايركم خير وخمير، إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك لكم أنتم اللي اخترتوا موجاتنا من الصباح وحتى الليل تقعدوا معنا مع برامجنا مع ريتم ممتعنا مع موزيكتنا فقراتنا، والمود إن شاء الله يكون معاكم أنتم ويتماشى مع مودكم. دونك ومودكم نتمنى يكون به، ذكا احنا اللي يهمنا برشا. دونك ما شاء الله الاسبوع فيسع فيسع، خميس جمعه سبت ونمشي للجمعة اخرى ونقول النرجوسة قول لها نهار سبت في الماتينال مع بعض غدوه ان شاء الله غدوه تسمعها مني الجمله هذيا. الحمد لله، المهم في صحه جيده، المهم هكا نكونوا مع الحباب مع الاصحاب مع الناس اللي ان شاء الله يكونوا انتوري، نكونوا احنا انتوري بهم ويعطيونا الموجات الايجابيه كما ليكيب اللي تعطيني الموجات الايجابيه. جيجي جي الرحومه في الاخراج، نقولها صباح النور صباح الفل يا جيجي، ان شاء الله نهارك سعيد مبارك كالعاده، تكون منوره بيان سور، منوره ديما، منورين احنا ديما على موجات جوهره فيهم منورين. سينو نسلم على نرجوسه، نرجس قليله في الديجيتال، نقولها اهلا وسهلا ومرحبا نرجوسه، كيف الحال؟ الباج مريقله، امورنا واضحه، لايفواتنا امورنا بهيه، لايفواتنا ان شاء الله تشوفوهم بعد شويه مع فقراتنا اللي تكون مع القفيفه ودوريشتنا من القيروان مع زميلنا طارق الفوال. كيف كيف زاد فقرات نلقاو فيها البيوتي مود وندخلوا معاكم لك الدويره ونبداو عاد نعطيكم لي زاستوس مع المختصين اللي يكونوا حاضرين معنا. سينو لاكتواليتي والريتم يتواصل معاكم ومع اصواتكم انتم اللي تنجم توصلنا على 33300 سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، نقولوا صباح الفل والياسمين 29 100 173 4000 هما ارقامنا. موضوع على ذمتكم باش توصلوا اصواتكم اقتراحاتكم نقدكم كلامكم الحلو، اي حاجه تحبوا تقولوها خليوها كيما نقولوا على الموزع الصوتي نتاعنا والا زيد على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة فام. هبه لوسيف معاكم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم، واعطيونا المود اوف ذا داي توت فيتا. مود اوف ذا داي يا سيدي وليد توفيق، اي نعم باش يكون حاضر في المود اوف ذا داي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع، انت نور العيوني باش كنا ديوها ايش كنت هدايا فيزا فيزا يجين المستمعين الكل. الله الله الكل مستمعينا نهديو لهم المود اوف ذا داي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع، كابوتشينو حتى نص النهار.

0: 10:24 على موجة الدنيا ما فيها. رجعنا لكم كالعادة في كابوتشينو بنت الصبحية بالفقرات بالريتم بتاعنا. نقول لكم صباح النور صباح الفل. اليوم راني نشوف روحي في لوك جديد مع نرجوس على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أكيد احنا فقراتنا تقعد في وقتها وتقعد دوريشتنا مع مراسلينا كل نهير ونهير ونتعرف على بوست الأسعار، نتعرفوا على الأجواء من القيروان، وهذا الكل في قفيفة الصبحية.
1: قفيفة الصبحية
0: خفيفة الصبحية ودوليشتنا تبدأ من هالاثنين حتى لنهاير الجمعة. شفتوا بوست الأسعار، شفنا هكا النسق اللي في الأسواق كيف زاد، شنو الحاجة اللي غليت، شنو الحاجة اللي السعر متاحة انخفض، وكيف بدينا نحكي وعلى الاستعدادات الحثيثة لاستقبال هكا عيد إن شاء الله يكون مبروك على الأمة الإسلامية جمعة. كنقولوا أضحية، نقولوا أسوام قاعدين نسمو فيها عنا مديدة، نقولوا المواطن اللي متردد زعمة باش تنخفض الأسعار ونشري وإلا باش نمشي ناخذ الحم. دونك هذا الكل حديث التوانسة بارتو، معناه في القهاوي في الدويرة في الخدمة مع بعضنا. دونك الناس كل تحكي على الأضحية. احنا أكيد بوشت الأسعار تهمنا برشا، لكن زادا من القيروان مع زميلنا طارق الفوال باش ناخذوا فكرة على الأجواء. ذاك علاش خليكم مع بورصة تلقاو من خلالها كل التفاصيل وكل الأسعار المحينة تتسويتها.
2: صباح الخير كل مستمعي جوهرة فام. اليوم الخميس 7 مايو 2026، تقريبا أقل من 3 أسابيع على عيد الأضحى، قمنا بجولة في بعض أسواق بيع الأضاحي، والملحوظة أنه الأسعار تختلف من مكان إلى آخر من بين المعتمديات المدينة ولا أرياف. وعموما يمكن القول أنه يبقى شراء الأضحية العيد مباشرة من عند الفلاح أقل سعرا وأقل ارتفاعا من أنك تشريه من بعض التجار. نعطيهم مثال، في معتمدية حفوز مثلا بالإمكان أنك إذا كان تعرف فلاح مباشرة تنجم تشري علوش 1000 أو 1200 دينار، وهو نفسه تلقاه 1700 و1800 دينار في أسواق وسط المدينة. تقريبا الأسعار وسط المعتمديات تتغير بالنسبة للموسم هذايا، واللي ارتفعت مقارنة بالعام الفارط بمعدل 300 دينار للأضحية، يعني تقريبا اللي تلقاه عمناه المليون 2 مليون و300، اللي عمناه المليون 500 تلقاه 2 مليون و800. ورينا أسعار بين 1200 دينار وتوصل حتى لزوز ملايين بالنسبة للأضحيات العادية، وتوصل أكثر بالنسبة للأضحيات من كبار الحجم. من جهة أخرى قمنا بجولة جديدة في سوق المنتج للمستهلك، وبالرغم من عدم وجود فارق كبير في الأسعار إلا أنه النوعية تحت المتوسط، إذا ما قلناش سيئة بالنسبة للغلال كما قاعدين تشوفوا في الصور، والخضار أيضا متوسطة النوعية. بالنسبة للحوم الحمراء متوفرة، والبيضاء والأسماك متوفرة نسبيا. اليوم عملنا جولة في مرشي الحجام، وبالنسبة للأسعار الخضار والغلال هي كالآتي: فلفل مسكي 2500، فلفل حار 2000، فلفل حلو 4500، بطاطا ب 2400، طماطم 3200، ورخصت شويه تنجم تلقى اقل نوعيه توصل حتى 2200، القرع الاحمر ب 4000، قرع بوتزين 2500، البصل 2400، الفقوس 3000 3500، الفول ب 2000، القارس من 2000 3000، السفناريا ب 2000 الكيلو، الخس من دينار 1500، سلاد بدينار، الكرنب الاحمر من 2500 حتى 3500، الكرنب الاخضر كيف 2500 حتى 3000، والبروكلو 3 دينارات. بالنسبه للفجل 1500، اللفت والبتراف ب 2000، المعدنوس والسارق وكلافز والنعناع ب 500 الربطه، والسبريخ ب 700. بالنسبه للجناريه بدينار. نجيو للديسير، التوت ب 4000، الفريز من 6000 حتى 7000، البصاع 3500، الخوخ من 2000 2500 3000 حتى 4000، المشماش من 2500 حتى 3500، البطيخ ب 5000، دلاع 3500 حتى 4000، والدقلة من 3000 حتى 13 دينار. بالنسبة للدجاج الحي ب 15 دينار، المذبوح 9.9، الزدر 14.8، الكويس 12.200، الكبدة 19 دينار، سكروب دودان 19.500، الكبدة 22، المرمز 13 دينار، جناحات 9000، الكتف 11 دينار و800، الأرنب 15 دينار، والسمان ب 2500. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش ب 60 دينار، الكبدة ب 60، دوارة ب 70، الراس والكرشة ب 20، بالنسبة للبرشني من 45 حتى 50 دينار، الكبدة ب 60، الدوارة ب 70 دينار، والراس والكرشة ب 20 دينار، بالنسبة للبقري هربرة ب 45 دينار، الكبدة ب 60، كتلات ب 40، صدرة 36، جمانة والكرومة ب 40 دينار، كرشة ب 8000، الهرقمة ب 25 دينار، الراس ب 20، والمرقيز ب 45 دينار. الأسماك بالرغم أنه مش موجودة برشا، الوراطة 23 دينار و800، الغزال 8900، البوري 13.8، السردينة 6800، الشلبة 8.8، السكمبري 18.8، النزلي ب 12.800، والبوقة ب 8.8، والسفن ب 45 دينار. بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء في سوق المنتج المستهلك، وهي تقريبا هو الحاجة الكبيرة اللي فيها فارق في الأسعار، الهبرة ب 39 دينار، بالنسبة للكتلات ب 35 دينار، والبرشني ب 45، والمخلط ب 25 دينار. تقريبا هذه أسعارنا وأسوامنا وأجواءنا في مرشية القروان. إن شاء الله نهاركم زين نسكن.
0: إن شاء الله نهار مبارك وسعيد على الناس الكل اللي اختارت موجاتنا كالعادة باش تبدأ معنا الصبحية حتى نص نهار 10:30. خليكم معنا، الغونديفو متواصل في كابوتشينو بنت الصبحية مع فقرات وريتم في علاقة بقفيفة التونسي بالأضحية بالأجواء اللي بدينا هكا لمسوا فيها الحقيقة في برشا مناطق. بدينا نشوفوا في الاستعدادات الحثيثة، بدأت اليوم هكا يعني الأجواء والفيحة متاع العيد كما نقولوا بديت من كل نهج. سينو خلينا نقولوا انه اليوم 7 ماي اولى، معناها خلينا نقولوا الحجاج نتاعنا يقصدوا ربي ان شاء الله حج يكون هكا من خلاله هما يؤديوا المناسك الكل في ظروف طيبه. كنا حكينا على الاستعدادات والاجراءات، ترجو تلقاو الفيديو والارتيكل على موقعنا جوهرفيم.net. خليكم معنا ومع ريتم الموسيقى.

0: وديك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادا ودي روحك وزيد
2: جوهرة
1: أفهم بيبليسيتي
3: كابتشينو
4: كابتشينو
3: كابتشينو بنة الصبحية
5: العشرة واربعين دقيقة على موجة الدنيا ما فيها رجعنا لكم في بنة الصبحية مع ليكيب الكل تحيتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة خلينا مع نسق الاستعدادات كما قلنا للأضحية والاحتفال بالعيد الكبير اللي ما عادنا ما عادلو دونك كثر الحديث الفترة الأخيرة على الحملات على التشجيع أنه المواطن يشري من عند الفلاح ديريكتومون يقول لك اليوم المزايدة القشار هو اللي يساهم في ارتفاع الأسعار هو عنده رأي مخالف أو خلينا نقوله تفسير اللي بعض النقاط يقول لك القشار اليوم دوره مهم في عملية شراء الأضحية وترويجها سيد محمد هميلة رئيس نقابة الفلاحين بسوسة وعضو المكتب الوطني بتونس يكون ضيفي توت سويت على موجة جوهرة فام صباح النور وأهلا وسهلا سي محمد
6: صباح النور صباح الخير
5: صباح الفل والياسمين وهكا وصباح التفاصيل اللي باش ناخذوها من عندك دونك القشار دوره مهم في عملية شراء الأضحية وترويجها كيفاش هي؟
6: طيب بالنسبة نعطيك أن إكزامبل أراه المشكل الكبير أراه ما وش الأسوام هذية ما وش القشار هو اللي متسبب بها بس طيب اليوم فلاح مثلا عنده غلم في سيدي بوزيد والغلم هكي في سيدي بوزيد مش يبيع العلوش متاعه اللي هو بيوصل لتوسة مثلا
5: أي؟
6: الفلاح ما نجمش يخلي غلمه معناها في سيدي بوزيد وباش يجي يسكن معناها في الرحبه نتاع الزاويه ولا الرحبه نتاع توسه نتاع سهلون باش يجي اليوم يبيع العلوش من المنتج المستهلك ما ينجمش شكون باش يقف له غلمه شكون باش يشرح له باش شكون باش يعلفها له شكون دونك ثم الوسيط الوسيط انا هو القشار
5: اي
6: القشار ما ينجمش يرفع في السوم اكثر من مقدار معين علاش ما ينجمش
5: قديش المقدار المعين
6: سواء انت علوش كما نقولوا يعمل مليون
5: ايه
6: ما تصوروش باش يزيدوا اكثر من 100 الف لانه العلوش ينجم يقعد به هو في سهلول والبيت في سهلول جمعه من زمان
5: يزيد القشار
6: معناها ما ينجمش ما ينجمش ياخذوا من عند الفلاح كما نقولوا بمليون باش يبيعوا بجوز ملايين مستحيلات لانه الفلاح ما يعطيش شيء
5: اها
6: فهمت كيفاش لانه الفلاح مش لهالدرجة هذه اللي باش يعطيه ولا باش يخليه معناها يتقدى به في السوم ولا حاجة الفلاح اللي جاي يعرف الأسوام في السوق ويعرف الأسوام تاع المستهلك ويعرف كل شيء
5: معناها في السيركوي اليوم الفلاح البخي إنيسيال معناها السعر الأول يخرج مع عند الفلاح يعني إذا كان اليوم نحكيه على المينيمال نتاع العلوش يبدأ من المليون إذا كان باش يمرج عليه القشار 200 300 أما اليوم وقت اللي نخرج ونحكيه على مليون ونص مليون واربعمية
6: المليون ونص والمليون واربعمية والمليون وخمسمية
5: أراه
6: هذا كايا العلوش فيه القشار ما ينجمش يربح أكثر من 100 ألف
5: معناه القشار
6: لأنه الفلاح هو مش مفهم لأنه الفلاح ما يخليهولوش الفلاح معناها أكل مش يأخذوا من عنده بمليون باش يبيعوا بمليون وخمسمية الفلاح ما يخليش هيك ما يخليلوش هيك المارش هيك الفلاح راهو ما يخلي للقشار ما يفوتلوش 100 دينار
5: كيفاش هو
6: لكن انت لهنا المشكل مش هذايا المشكل الكبير المشكل الكبير راهو هو المشكل قاعد يتفاقم وقاعد يزيد
5: ايه؟
6: احنا اليوم نعطيك ان اكزامبل تخو في معناها في توسة
5: ايه؟
6: عندنا تقريبا 140 الف معناها غلم ولا 150 الف ايه اسكو عندنا احنا 150 الف ولا ما عندناش احنا ما عندناش حسب الستاتستيك اللي موجوده في الولايه واللي تصبها مندوبيه الفلاحه على طريق التلقيح راهي ماهيش صحيحه اليوم اذا كان احنا ناخذ ان نعطيك ان اكزامبل كما نقولوا ما تنديت مساكن اني باعتباري من مساكن ما تنديت مساكن والا القلعه معناها فيها 40 الف شاه ولا 45 الف شاه احنا ما عندناش 45 الف شاه انت كي تعمل 40 الف شاه اقل حاجه عندنا 15 الف علوش للضحيه احنا ما عندناش وين هما
5: معناها نقص الثروة اليوم الحيوانية خلينا نقوله في قطاع معين اللي هو نحكيه فيه المواشي اليوم يخلي يمكن الأسعار بتبيعتها تفرض على الفلاح أنه يزيد
6: بلا قاعدة تزيد والتكلفة ثم التكلفة شو معناها ثم التكلفة أنت اليوم تاخو مثلا نعطيك حاجه راهو وصول ربي يعطينا خير والعام كما

0: تراكتور على تكون مسترجع
1: على اللي باش يشري
0: ما مسترجع على على السوق اي بما هنا المغالطه الكبيره المغالطه الكبيره هي السوامة راهي موجوده ماهيش يعني نقول لك حاجه راهو لا السوامة اللي نعرفها اني ماهيش موجوده ماهيش السوامة اللي موجوده في الفيسبوك دور علوش
1: اي اعطيني الاسوام
0: نعطيك الاسوام السمحه والعلوش السمح
1: اي
0: العلوش السمح الباي معناها يضحي وتلقاه معناها مزيان وخرق العاده يبدا من مليون حتى ل 1300
1: هذه من عند القشار
0: لا من عند الفلاح
1: من عند الفلاح تو
0: او ما نجمش اسمعني والقشار هو ب 1300 ما نجمش يحطه ب 1800 ماكسيموم تزيدوا 100000
1: يعني يعني من المليون ال 1300 كي تاخذوا مباشره من عند الفلاح اذا كان لقيته في المليون و500 اعرف راهو القشار مرجى فيك 100 دينار 150 دينار
0: بالضبط هكا
1: ب
0: ب هنا ال 150 المليون و300 المليون و300 هذا كي هو معناها الاسوام اللي موجوده بالنسبه للبركوس نتاع مناول البركوس نتاع مناول معناها معناها الاسوام نتاعو تتراوح من مليون حتى في ال 1600 1700
1: هذا البركوس
0: معناها هذايا معناها ثواني وقت نقول لك بركوس فيه 35 30 كيلو لحم معناها صافي
1: معناها
0: ايه لهنا شنو اللي خلى الغلام تغلى وشنو اللي خلى العلوش يغلى ومعناها ما فماش حتى نفهم لانه البقر في في في تونس نسبه البقر قلت احنا قبل كنا كان السوق التعديليه يعمل يعملها البقر معناها الفرس ونقولوا احنا بلغتنا الفلاح اليوم البقر ما عاد الفرتون في السوق ولا يعمل 10 ملايين و11 مليون و12 مليون دونك وقت هو يعمل 11 مليون وما عادش موجود البقر وسكرنا الفطيمه الانف الانف لو انت زغار سكر فطيم انت سكرت الفطيمه الانف مش تحبوا يعمل ممكن يذبح العلوش باهي في رمضان وقبل رمضان يذبح في العلوش توصلنا للعيش مثل القاف تلقاو العلوش ما فماش
1: صحيح
0: شنو هو ايه شنو هو اللي مش يعدى السوق اللحوم الحمراء اللي هو البقر اللي هي الفراتل ما فماش دونك هني المواطن قاعد لقى روحه لان هني الغلط وين؟ لان وزاره الفلاحه ما عندهاش تخطيط نتاع خمسه وسته وعشره معناها سنين القدام انت اليوم الاشكال هذا اسمه مش يتصم والا باش يزيد
1: سيسا.
0: هو الاشكال هذا باش يزيد
1: معناها اليوم اذا كان سي محمد اذا كان اليوم نحكيو على من مليون ل 1300 اذا كان ما فماش خطه معناها خلينا نقولوا قريبه وبعيده المدى السنوات القادمه العام الجاي نجمو نحكيو على زوز ملايين نبداو المينيموم هذا كان لقينا معناه
0: باهي هاتوا نعطيك كاني حاجه بالتفصيل احنا كيلو اللحم تو هيك الزازار كان يبيع فيه ب 52 و 50 و 55 هذا كان ايش كان اليوم الزازار ولا يبيع في كل لحم ب 60 دينار اللي هو نسبه 70% برشلي
1: اي صحيح
0: باهي احنا اذا كان اليوم حط معناها ما توم 60 دينار قبل العيد ب 20 يوم تقدير نهار العيد مش يحسن واللحم مش موجود
1: 70
0: مش يحسب ب 70 وفوق ال 70
1: فوق ال 70 اي
0: انت عارفين شكون اللي مش يعمل مش يحبس الصوم هذه والمعادله ما فهمناش احنا قبل الله يرحمه بورقيبه والله لما انا ويرحمه بن علي كان كانت لوتيتين تنفيذة لوتيتين تنفيذة فيها وحدها برك فيها 30,000 شاة 30,000 شاة تعرف قديش تنتج ولا تنتج ما يقارب ال 10,000 علوش تزودهم للسوق سوسه الولايه سوسه 10,000 ايماجين انت احنا كالمونت هذا كان تعملوا كان سوتيدين تنفيذ وكانت تعملوا الاراضي الدوليه نتاع القروان وكانت تعملوا الاراضي الدوليه نتاع زغوان اليوم ما فماش والمؤسسات هذه التربويه كلها من خربت بفعل من العلم لله
1: اليوم عملية التوريد نجم تكون حل في الحد من الأسعار
0: لا ماهوش حل لأنه عملية التوريد إذا كان باش تورد تو مش تجيب العلوش تخليها 25 يوم تقريبا في الحظر الصحي ما عادش يلحق بس واليوم اللحم البرة البرة
1: ايه؟
0: اليوم اللحم البرة ولا غالي هو ديجا غلا كي ناخذ الحق.

0: ولا كي تعمل اون دينار كونفرتيبل يطلع كيلو الحم تقريبا ب 80 دينار، واذا مش نعمل له الاكزوراسيون تاع الديوان ما عملنا شيء.
1: معناه مش حل.
0: ما هو الحل، الحل وين هني؟
1: ايه؟
0: طب انت وقت اللي يجي يقول لك اني معناها يقول لك اني يلزم تستورد الانثى المنجى. انت وقت مبدئينك اذا كنت استوردت الانثى المنجى هو اكبر الغلط.
1: كيف
0: علاش؟ لان الانثى المنجى لما تجيبها انت من اسبانيا ولا تجيبها من رومانيا ولا تجيبها كذا، هي مستنسب مناخ معين تجيبها انت، عباره عن تجيب واحد الماني معناها ولا ما عرفش ولا مستويد ودخلوا الحمام فوق البيت تكون تموت اسفكسي.
1: معناه مش بتتأقلم، يمكن
0: ما تتأقلم، ما تغيرت. أنت تجيب أنت ألف شاه وما تتأقلم على المناخ ولا عنا شبه جاف، تجيب ألف شاه يقعدوا لك 200، أنت بس ما تجيبهم لألف شاه بالعملة الصعبة بدم التوانسة. واليوم تاز مناسة تذبحها وتبيعها الحم، لأن التخطيط ما فماش تخطيط صحيح وما فماش ناس أكفاء باش تقول كلمة الحق.
1: اليوم سيادتكم ها معناها نحكيه مع رئيس خلينا نقوله نقابة الفلاحين بسوسة وعضو المكتب الوطني بتونس، ما تمش اقتراح هكا استراتيجية عمل
0: تحب اني على ضمان تاني حديثي معناها
1: ارى
0: ونقول لك حاجة راي ما فماش طاولة مستديرة باش تحل هالمشاكل هذه. راي ايش نفهم اذا كان ما تناديش اهل القطاع، ما معنى أهل القطاع؟ اللي هم الفلاح والمربين. إذا كان الهياكل بكلها قاعدة ليأخذ في مليون في شهر، معنى وليأخذ في بونات وصانص ولي لبس عليه، معنى يلزم الإصلاح يكون تفكيري، إصلاح معنى عميق، لأن هذه بلادنا ماشي بلاد معنى تمثل فينها وراء المشاكل عملية تتفاقم، ما رأي مش عملية توقف. علاش عملية تتفاقم؟ لأن شكون اللي يصير الوضعيات هذه؟ راه مش الوزير. باي أنا نعطيك حاجة سيد الرئيس مثلا، كيعمل البلاتفورم نتاع الديوان الوطني للأعلاف يسمى حطنا على الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هذا كان شكون باش يكملوا؟ الطريق الصحيح هذا كان باش نجم تكملوا إلا ما تتضافر الجهود نتاع وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، مش مع الهياكل، مش مع الهياكل، أرى الهياكل هي اللي وصلت الأمور للوضعية هذه. مع ناس فلاحة بالحق وناس مربين وتعرف معناها كيفية إنقاذ هالقطيع هذا وهالوضعية هذه. ما كانش أرى الوضعية قاعدة ماهيش قاعدة تتحسن معناها.
1: معناها اليوم خلينا نقولوا إنه مجموعة من الأسباب أديت إنه اليوم الأسعار ترتفع. شكون المسؤول؟ هانا فهمنا من خلال كلامك دونك من المسؤول اليوم وشنو لازمنا نعمله. دونك يمكن النقطة اللي حابين نوضحوها اليوم من خلال مداخلتك انه راهو القشار هو مهم في فك السيركوي هذاك نتاع العلوش يخرج من عند الفلاح باش يوصل للمواطن. راهو اليوم اذا كان انطلقت الاسعار من المليون راهو على خاطر البري انيسيال معناها السعر الاولي اللي بدا به الفلاح هو هذاك، دونك راهو القشار يمرجع عليك 100 تين. دونك هذايا هو
0: ما ينجمش يزيدك 300 راه خاطر ما ينجمش يزيدك. تعرف علاش ما ينجمش يزيدك 300؟ لانه القشار الاخر واخذ من عند الفلاح معناها باقل منها من السيد هكا معناها المارش محدوده راهي بالنسبه للقشار. اني نعطيك حاجه كي تهبط المركي القرون تاع الخضره تاع سوسه اسهل الخضاره كلهم فيكم مش فلاح، الكل لك اللي بيعوا في الخضره الكل فيكم مش فلاح. ما تبقاش حتى فلاح، شكون هما؟ هباطه. ايه الهباطه هكايا هو وسيط ولا المشكل وين هنا تو؟ المشكل احنا الفلاح والهباط. لو جينا احنا كل هباط يشري من عند الفلاح الفراز يعطيه فاتوره، شو معنى الفاتوره؟ يقول له انت شريت من عندي ب 15% برك. علاش نبقى هاني ب 5000 في السوق ولا 6000؟ معناها فهمتي كيفاش؟ لانه البورسنتاج تو اللي قاعد ينزاد فيه لانه ماهوش مقنن، لانه الفلاح يمشي القشار باش ياخذ الفراز من عند الفلاح ياخذه من عنده في اللحظه باعتبار عنده الكاميونات وعنده كذا ياخذه كما نقولوا ب 3000 يهبطوا لك ب 6000 فرنك.
1: داكوغ. فهمت.
0: انت لهنا تنجمش تجي تسمعوها تجي في المرسي البرو تقول له انت شبيك حاطه في 6000 ولا شبيك 5000 عندكش حاجه مفيده
1: اللي هو ما عندكش معناها وثيقه كيما نقولوا مقنة باش تحدد منها تحدد بها الماغج معناها نتاع
0: الزيت
1: تري بيان. باه اليوم دوك شنو تقول اللي يسمع فينا المواطن اليوم اللي معناها يحب
0: اني ندائي للسيد وزير الفلاحه مع احتراماتي لاشخاص وزاره الفلاحه ندائي لهم يا ناس يا مسؤولين اراه رئيس الدوله عطاكم بلاتفورم صحيحه نتاع ديوان الاعلاف هذا ديوان الوطن الاعلاف اخدموا عليها ونديوا اصحاب المهن ما تناديوش القطاع لانك انت اذا كان ناديت معنا الهياكل ودخلنا فيها صباح خير يا سي فلان وصباح خير يا سي فلان راهو ما نتقدموش واذا ما ننقدكش اني يعني راني ننقد فيك توين اذا ما ننقدكش وما تتحملش وما تحبش الاعباء نتاع الانتقاد يا خويا تحرك على روحك الدوله وفرت لك أوضر الوزارة الفلاحة أكبر فارق في الفلاحة في الكانيونات في الكرهب والدورة وصلت مزوط وعطتك مسؤولين وعطتك كتاب وعطتك تلوات وعطتك كذا يا أخي أنا كمواطن من فضلك راني نحب ناكل اللحم من حقي أنا باش نعيد أنا من حقي باش نعيد
1: صحيح
0: معناها هذا هو المشكل في الشتاء هذا اللي فات معناها ثم شهرين وقعت ريبتور نتاع شعير ما فماش ما فماش حتى مسؤول سوى من ديوان الحبوب والا من وزاره الفلاحه تكلم قال هالفلاحة هذوما منين باش يجيبوا لهم هالشير هذا؟ اني ندائي للسلطة الاشراف معناها باش تقعد وتعمل وقفه تامل اسبوع عمناول على عمناول احنا بالهندره قدمنا ولا زدنا وخرنا
1: وظهر لي اذا كان ما تقعدش كل الاطراف ظهر لي الموضوع باش يتفاقم في السنوات الجاي للاسباب اللي كنت تذكر فيها سيادتك
0: انت هكا تشوف من عمناول بقداش والسنه بقداش
1: صحيح يعني اليوم اون اورجونس معناها لازم تكون هالجلسات هذيا بين كل الاطراف باش المواطن اوموا يخلط على الاضحيه نتاعو شكرا ليك سي محمد هميله على كل هالنقاط اللي وضحناها فيما يخص الاسعار فيما يخص هالسيركوي هذيا اللي ينطلق من الفلاح باش يوصل للشاري دونك يعطيك الصحه دونك ترجو تلقاو الفيديو على صحتنا الرسميه على الفيسبوك جرافيم السيد محمد هميله رئيس نقابه الفلاحين بسوسه وعضو المكتب الوطني بتونس معك نوصل 10:58 دقيقه الفيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وأخبارنا بعد دقيقتين من توا أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: Ouet Mata. Ouet Mata. Planet U, برعاية كارفور تونس. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد أيمن حمام وهو رئيس جمعية البيئة بمنزلة ميم تعرض منطقة سيدي حميدة التابعة لمعتمدية منزلة ميم إلى كارثة بيئية وصحية تهدد المحاصيل الفلاحية والصحة العامة، وذلك إثر تسجيل تدفق كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وغمرها لمساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية.
2: جاني اشعار من مواطنين وفلاحين اللي فما اشكال كبير في منطقه سيدي حميده. مشينا عملنا طلع نلقاها السواني الكل مغموره بالمياه الصرف الصحي. المياه الصرف الصحي هذه تمتد من فرجون حتى سيدي حميده، منطقه سيدي حميده تتعدى زادة على سيدي جمال الدين لتوصل للأمريكا. معناها فما قرابة 7 أو 8 أو 9 كيلومتر ماشية في وسط السواني، والسواني هذوما فيهم إنتاج خمنهم فلاحية، خضار وحبوب. ناس قاعدة تستغيث، كارثة بيئية وصحية بيئة تم معنى الكلمة. الوضعية هذه ممتدة على 10 أيام، ما فماش حتى معلومة طلعت. كانت الفلاحة استغاثت بالنشطاء والجمعيات البيئية.
1: المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لضمان تنافسية المؤسسات التونسية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي. البكاري أشار خلال مداخلة ألقاها بمناسبة فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، أشار إلى أن صندوق الانتقال الطاقي يوفر منحا تصل إلى 70% للدراسات المتعلقة بالمحاسبة الكربونية و 50% مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. من جهته استعرض مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي محمد علي السافي أبرز النتائج المسجلة في إطار التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية، إلى جانب مختلف آليات الدعم والامتيازات التي يوفرها صندوق الانتقال الطاقي لدفع مسار التحول الطاقي في القطاع الصناعي. أن لوحت موسكو بتوجيه ضربات انتقامية ضد كييف إذا استهدفت أوكرانيا احتفالات يوم النصر في موسكو، ودعت البعثات الأجنبية إلى إجلاء موظفيها ورعاياها من العاصمة الأوكرانية في وقت تواصلت فيه الهجمات المتبادلة بين الطرفين رغم دعوات وقف إطلاق النار. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن اختراق في مساعي السلام بين طهران وواشنطن، وأنه من المقرر استئناف المحادثات قريبا في باكستان، مشيرة إلى أن طهران منفتحة حاليا على مناقشة برنامجها النووي. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيل. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: على موجتنا. صباح النور, صباح الفل, صباح الجمال, صباح الشميسه اللي هكا طالعه بشويه بشويه, وان شاء الله نهاركم سعيد مبارك. رفقكم حتى نص نهار على موجة جوهرة فين في كابوتشينو بنت الصبحيه, وكما تعودتون هير الخميس ديما نحكيو على الجمال, مش اي بلاصه باش نحكيو عليها, دويرتنا كل مره نمشيو لتركينا. ركزوا على بيت, اما هي اليوم اختارت باش تحكي لنا على الدريسينغ في البيوتي مود. تو تسويتا بيوتي مود, بيوتي مود. إفخامة في اختيار الدريسينغ وكيفاش وعليه, وكل أسئلة الكل نجمو نسألوها لمهندس تصميم الفضاء الداخلي والتسويق مدام سونيا شقير بن يوسف. وقولها صباح النور, صباح الفل مدام, كيف الحال؟ منورة
1: الحمد لله.
0: هكا الألوان الزاهية تعطينا إن شاء الله الطاقة الإيجابية. واليوم اخترت تحكينا على دريسينغ, احنا بديناها من بالدخلة متاع الدار, وصلنا حتى
1: للبيت وتوجد دريسينغ.
0: الدريسينغ اي منين نبدأ؟ وي
1: دريسينغ على خاطر توا أي مرأة في دارها تلوج في بلايس الرانجمون, ديما ناقصين رانجمون.
0: اي
1: دونك ماذا بينا احنا يا تتحط في البيت, يا بيت وحدها, يا كوان في وسط, في نجم يكون بلاكار زاد مخدوم مليح في وسط شامبر تكون حتى صغيره ما يقلقش. اما هي العمد على التقسيم وعلى الخدمه نتاع الدريسينغ كيفاش نجم تكون باش تربح الماكسيموم نتاع البلاصه اللي تنجم تربحها للرونجمون. هذاك البيوت نتاع الدريسينغ. يقعد نرجعوا احنا للشامبر سورتو شامبر كوشي بارونتال, ولا توا عندنا توندونس اذا عندنا بلاصه نعملوا بيت صغيره تنجم تكون محلوله على البيت كيما تنجم تكون مسكره وحدها, هي دريسينغ كامل كسوا باش النساء ولا باش الراجل. هذه بيت وحدها نجم تكون محلوله ببن بلار كيما تنجم كيما في البيوت في كيما في التصاور نشوفوهم اللي هي تنجم تكون كوان زاده في البيت, اما ديما محصوره شويه باش اللي في يكون في بيت النوم ما يراش كومبليتمون دبش ولا دريسينغ هذا. سوف سي بيان سور يحب يزين, هذا هو باش نجيو كيفاش باش نزينوا احنا في دريسينغ. الدريسينغ انواع, الدريسينغ ينجم يكون صفه واحده, ينجم يكون اي احنا نسميوه, ينجم يكون ان ال, ينجم يكون ان يو, وينجم يكون على اليمين وعلى اليسار, مثلا زون دو باساج مثلا باش يتعدى من بيت النوم دريسينغ للسال دو بان, ينجم يتعدى بالدريسينغ. هذوما انواع الحيطان تاع الدريسينغ. الحاجه الوحيده اللي نوصيو عليها في السيركيلاسيون المينيموم بين الدريسينغ والحيط والا بين دريسينغ ودريسينغ مقابله هي مترو باساج. اقل حاجه نجمو نعملوها هي مترو. دونك الطول نجمو نعملو الطول اللي نحبو عليه واللي موجود عندنا في الاسباس الموجود, اما العرض الباساج والسيركيلاسيون قدام البيبان يلزمها تكون ما اقلش من متر. به عندنا في لي دريسينغ عندنا اربع حاجات نقولوهم كاتر جروب اللي هما شنو. اول حاجه التعليق,
0: اي
1: اول حاجه التعليق يكون قصير يكون طويل, مثلا نتاع لي شوميز الفيستات الكبابط لي روب لي زونسامبل ولا لي تايور لي زيشارب هذوما تعليق. عندك ابار التعليق عندك اللي بشي تطوي, عندك دونك شمعنى عندك لي تيشيرت التريكويت لي جين لي بانتالون, عندك مثلا زاد لي ساكاما, عندك لي بيجامات باش هذوما يتطويو ويتحطوا في دي زيتاجير محلولين. من بعد عندنا لي تيروار, لي تيروار يكونوا كبار يكونوا صغار, هذوما المجعولين للي سو فيتمون للكلاست لي شوسيت لي سانتور لي اكسسوار لي بيجو لي كرافات للرجال. ينجم يكون عنده اذا تبارك الله عنده دم نيجل ينجم طاقه لي مونتر زاد نتاعو هو. دونك هذوما يكونوا لي زيتاجير هذوما يكونوا بالفران. دونك اش معنى بالفران؟ معناها كي تسكر انت القجر ما يتطبقش يمشي ومنها يفريني باش يتطبق بشويه بشويه.
0: باهي.
1: بعد عندنا شنو اخر حاجه هي سبابت. سبابت اسبادغي بوت, دونك هذه ولات زون وحدها. تنجم تكون بالطول كلها تيقان يكونوا مايلين شويه, ينجم يكونوا دي زيتاجير موبيل يخرجوا كومبليتمون باش نجم انت تشوف النيفو الاول وكيما السبابط اللي يكونوا بالتالي. دونك هذوما كلهم دي اكسسوار تاع نحكيو عليهم.
0: داكور.
1: دونك شمعنا عندنا اربع حاجات هنا كل واحد يعرف شنو الامبورطونس اللي يعطيها لاي بلاصه, مثلا مش الناس كل كيف كيف, نجم نقول لك اني دبشي كل نحب معلق ما نحبش برشا طويه. دونك هذا يلزم اللي باش يخدم الدريسينغ يزم يعمل حسابه للتعليق اكثر ممكن اكثر ما يمكن. وزاد يزم يعرف طويل معناها التعليق طويل والا اكثر تعليق قصير. خاطر التعليق القصير شنو باش نربحوا البلاصه؟ نجموا نعملوا دو نيفو نتاع تعليق قصير. نوصي هنا في القياسات في التعليق الطويل اقل حاجه مترو 60 المترو 80 العلوه نتاع التعليق الطويل. التعليق القصير لازمك تخلي له اقل حاجه مترو، دونك مترو الفوق ومترو اللوط. هذوما هما في لي زيتاجير ما اقلش من 30 35 سنتي بين ايتاجير و ايتاجير. بيان سور الحكايه التكلفه ما يوليو برشا ايتاجير وبرشا لوح. اذا نحبوا النقص وقتها نجموا نعليو شوي، نجموا نوصلوا حتى 60 سنتي بين ايتاجير و ايتاجير. عندنا لي تيوار اللي يتحلوا، عندك هذوما نتاع لي زاكسيسوار والبيجو والكرافات وما يستحقوش علو كبير، دونك هكوما علوهم 12 سنتي. لي تيروار الاخرين نتاع لي بيجاما لي سو فيتمون لي شوسيت نجمو نوصلو حتى ل 20 23 سنتيمتر.
0: داكور.
1: باه هنا عندك السبابت.
0: اي
1: السبابت عندك 25 سنتي بين لي تاجير ولي تاجير تكفي. سوف سي بيان سور عندنا دي بوت هذوك هما اللي ياخذوا البلاصه، تنجم تخلي لهم وحدهم بلاصه علوها اقل حاجه 45 50 سنتي للحاجات العاليه كيما هكاك. مي هذوما القياسات الكلاسيك اللي نجمو باش نخدموا بهم الدريسينغ. حاجه اخرى باش نوصي عليها لي تيروار، كي نعملوا دي تيروار يتحلوا ماذا بينا مع توا ما عادش نوصلهم للقاعه، هما بيدهم ماذا بيهم يكونوا معلقين باش نخليو بلاصه فارغه اللوطه نربحوها للسبارت.
0: داكور.
1: دونك البيبان اللي يتحلوا ماذا بيهم ما يوصلوش للقاع. به الفوق بالكل شنو باش نعملوا فوق هالتعليق ولا فوق هالطويان؟ فوق بالكل فما بلايص تقعد ما اقلش من 40 45 انت والعلو نتاع الدريسينغ نتاعك. هذوك مش نخليهم الحاجات الكبار كيما لي فاليز كيما لي كويت كيما لي كوسان، دونك هيكوما دو بريفيرونس ما نقسموهمش، نخليهم ديجاجي محلولين والعلو والكل نستغلوه بالحاجات الكبار هذيا اللي ما نستغلوهاش كل يوم. به توا لي دريسينغ تحبوا اوفير ولا فيرمي؟ شمعناها؟ معناها بالبيبان
0: اي
1: والا كاريمون محلول كيما في التصاور نشوفوا فيهم. به ان لافونتاج نتاع المحلول دريسينغ اوفير اللي هو اول ما تدخل تشوف الدبش اللي عندك الكل. دونك تمشي ديريكتومون للحاجه اللي حاجتك بها. وحتى الفاسيليتي باش تمد الحاجه اللي حاجتك بها زاده في سافيسا سهله. يقعد الاستيتيك زاده مزيانه برشا في حاله اللي انت ديما منظم دبش كلهم مريكح منظمين مثلا بالالوان الابيض وحده ولا كحل وحده ولا الوان وحدهم. دونك هذايا يعطينا كي تغزلوا تغزلوا كانه بوتيك كانه حاجه مزيانه برشا. والحاجه الباهيه اللي انت تربح بلاصه حله الباب هذيك. دونك هذايا دريسينغ اوفير هذايا لافونتاج نتاعو. الانكونفينيون شنو؟ الانكونفينيون اللي هو يلزم ديما منظم ديما منظم.
0: صحيح لازم استيتيكمون حتى في التصور نتفرجوا
1: أي.
0: حاجه تشره دقيقة تشره تشره مع لوميير زادة خاطر الشوا نتاع لوميير مهمة جدا ومع هكا الشوا معناها نتاع التكستور نتاع البوا حاجة روعة.
1: أي. أما أوفير يلزمو منظم
0: منظم راه حرة ومكدية
1: يلزم هركان في الدريسينغ
0: الكل يتنظم في الدريسينغ.
1: وعندك حاجة أخرى زادة احنا سورتو في بلادنا الغالب عندنا الغبرة
0: ايه
1: عندنا نجم زاد الذبان الهويش نجموا يدخلوا لنا معناها ما دونك ديما بالغبره تلقاهم دبشنا بالغبره وبيض وحتى ينجم يندي اذا ما فماش شباك وكذا. اش عندنا فيه؟ دونك هذا الانكونفينيون تاع اللوبي.
0: خلينا في الخامات
1: في الخامات نمشيو للدريسينغ فيرمي حتى الدريسينغ المسكر ما عندك ما تقول فيه. نجموا يكونوا بيبان مزيانين برشا كما كنت تقول انت يكونوا لوح لون لوحة ماذا بينا نمشيو في البوا ناتوريل والا ابيض والا بيج والا نجم في النوار ولا غري فونسي والا نمشيو في بيبان ميروار والا اون فير فيمي بالليد اللي داخل. هذوما سي دي زان تومبوريل اللي ما نقلقوش منهم ما تجيش مود وتتعدى. هذوما ما نفدوش منهم. دونك لافونتاج اللي انت في دريسينغ فيرمي اللي انت ديجا حميت الدبش نتاعك من الشمس اذا عندك شبابك كبار وحميتهم من الغبره ومن الهويش ومن وان ميم طون زاده كيف كيف حميتهم من العين اللي تنجم تشوف قله النظام مثلا.
0: اي
1: اي حد يدخل لك لبيتك ما يرى حتى شيء. دونك هنا اون ميم طون سدت نجم تربح لارانجمون بزيت وحتى الاستيتيك تكون مزيانه على الاخر. به في الدريسينغ فيرمي الاوفير على شنو نوصي؟ نوصي من مثلا في التعليق ما يخليوش الدبش مخنوقين
0: وسوف مع مع لي تيكستور تبدا
1: اي مخنوق. نجم يكون منظم اما يكون الدبش لاصق لبعض وعلى الاخر مخنوق اللي ما عادش راه حتى شيء هذاك ما يجيش. حاجه اخرى في الفخامه نتاع الدريسينغ محلول زاد نوعيه لي سانتر ماذا بيك زاد نوع برك لون برك.
0: اسمع الدريسينغ هذايا الاوفير راه
1: لازمو مصروف
0: لازمو مصروف الحقيقه.
1: وعندك زادة حتى لي زيتاجير اللي انت باش تحط عليهم الدبش المطويه زادة مش باش تعمل طويين انت جبل فوق بعضه اللي يبدا يميل بشويه بشويه اللي ينجم يطيح. دونك احنا نعرفوا هنا نزينوا شويه في الدريسينغ اوفير. علاش قلت لك ان دريسينغ اوفير كانه بوتيك
0: سي سا هذيك شنو نقول لك معناها نشوف تصور كانك داخل بوتيك
1: كانك داخل بوتيك
0: كل شيء بالرتبه
1: بالضبط
0: كل شيء متناسق
1: بالرتبه
0: حتى الالوان زادة باش هكا ترتاح العين.
1: علاش قلت لك الدريسينغ اوفير راهو مش ديما حل
0: صحيح.
1: سوف سي زاد عندك باب على الدريسينغ هذايا من البرا سكر عليه
0: داكور
1: خاطر مش ديما منظم مثلا هاكا تسكر الباب اللي من البرا وكهو
0: داكور. دونك لوميير
1: نجيو للبيبان واللوميير. دونك حكينا احنا على اللوح والابيض وكذا للبيبان. البيبان زاد ماذا بيك ما تفوتش حكايه قياس نتاع الباب ما يفوتش 40 45 50 سنتي باش ما يقلقش في حله الباب. هذه حاجه. به عندنا اللوميير انتغري اللي ولات في وسط الدريسينغ سورتو كي يبدا باب باللار
0: اي مزيان برشا اي
1: مزيان على
0: اسمع الفقره دي راه تتشاف. دونك ادخلوا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فهمت تلقاو تصاور بالحق اللي هكا عنده شح نتاع افكار ينجم يلقى مجموعه صور اللي تعطيك لاسبيراسيون خلينا نقول
1: خاطر الدريسينغ المضخم يلزمو لوميير. فما دريسينغ باب مسكر تو هذوكم لوميير تظهر في باب اللار في مي اي باب مسكر كيفاش الباب المسكر فما اللي انت تحل الباب وهو يشعل الضوء سويتش. دونك نعملوا حسابنا في الضوء باش يضوي لنا الدبش باش نراوش فما واش ما فماش. الكاليتي نتاع الضوء ما يلزمش الضوء اصفر خاطر يلزمش يبدل اللون نتاع الدبش يلزمنا نعرفوا لون الدبش بالضبط. دونك كيما العاده نشوفوا نمشيو في اللوميير بلانش ان بلان شو كالعاده مع الدريسينغ زاد عندنا الضوء اللي في الوسط. هنا فخامه زاده
0: يا حسره على الكلاص هذه تو توري فيا يا حسره على ايامات الكلاص شيء يتكلف
1: الكلاص خاطر عنده اوتور معينه احنا هنا نوصلوا حتى للسقف
0: حتى للسقف
1: دونك نربحوا كل مليمتر فيه. تو نرجعوا للوميير هنا تو دريسينغ مضخم هو تعمل له لوستر في الوسط
0: انا نشوف
1: اي نجم يكون اي نوع نتاع لوستر ما يكون نجم مضخم. حاجه اخرى في القاعه نجم نعملوا موكيت
0: اي
1: ما عندناش موكيت ولا اليرجي للموكيت نجمو نعملو تابي. به شنو الحاجه المضخمه الاخرى اللي هي نجمو نعملو ايلو في الوسط اذا عندنا بلاصه. ايلو هذا شنو نجمو نحطو فيه؟ نجمو نحطو فيه لي زاكسيسوار لي بيجو يبدا بالبارتي الفوقانيه تبدا باللار تغزل انت البيجو اللي باش تلبسو وتحل القجر تمد الخاتم للشركه اللي حاجتك بها نجم الكرافات
0: بوتيك نجم ولا بوتيك تحسو
1: بوتيك
0: بالحق انا نشوف توفى تصاور داخل البوتيك مضخم مضخم
1: مع الايلو هذايا ماذا بيك زادا بنك والا يكون انتغري والا بوف والا كرسي عريض والا حاجه باش نجم انت تقعد تلبس دبشك على راحتك.
0: تخي بيان والمناق لازم مضخمه واذا كان عاد عملنا هذا الكل ومنقاله 3000 عاد ما يجي
1: ما يقلقش هذاك كل قدير وقدر
0: 20 مليون وانت ماشي هاي
1: به عندنا توا لي ميغوار. الميغوار امبورطون في الدريسينغ. الميغوار يلزمو بالطول ويلزمو ينجم يكون في الباب نتاع الدريسينغ كيما ينجم يكون معلق في الحيط. اما شنو نوصي ماذا بيك قدامه فما زوز مترو فارغه باش انت تنجم توخر فيك زوز مترو وتشوف عندك فيو جلوبال على دبشك على من الفوق للوطا تنجم تشوف روحك حتى بالصبات. دونك هذايا الميغوار اللي على بالطول وعندك الميغوار اللي باللاد مثلا يكون مع كوافوز. الفخامه زاده في الدريسينغ اللي يكون عندك كوان كوافوز غادي. دونك بالميغوار باللاد يكون فما تيغوار فيه الماكياج تكون فما ميغوار زاده صغير باش يكبر باش نجم تشوف روحك مليح.
0: تخي بيان
1: عندك مع
0: عندك الفلوس ها باش نقولك عندك الفلوس باش تعمل هذا الكل ان شاء الله فدناك بالافكار ايش مازال.
1: به هنا عندنا لي بوانيي زاده انواع لي بوانيي. دونك فخامه زاده في نوع البوانيي. دونك كل قدير وقدره كيف كيف، اللي يحب الدوغي اللي يحب النوار اللي يحب البواني ابارانت اللي يحبها انتغري دونك كيف كيف، زاده مربوطه بالاسباس الموجود عندك كبير ولا صغير. كي يبدا اسباس صغير دو بريفيرونس يمشيو اذا عندك بيبان يمشيو في دي بورت كوليسانت. لانكونفينيون في لي بورت كوليسانت اللي هما مالوغوزمون فما ريسك اللي البيبي نجم يخرج من بلاصتو ساعات والا يرزن والا دونك هذا هو حتى لي اكسسوار حتى الغاي ساعات اللي يخزز ما عادش الباب يتحل ويتسكر فاسيلما.
0: داكوغ.
1: هذا هو دونك
0: ما شاء الله الدريسينغ عرفتك اللي خذينا وقتنا لانه بالحق اليمون معني زين
1: عليه قيمه كبيره
0: بالحق وهكا لي ديتاي هما اللي يفرقوا دونك هكا خذينا كل شيء وما نسينا حد شيء. معك مدام سونيا شنو اخر تحب تقولي حاجه اخرى؟ قول
1: لا سي بون
0: كهوا كهوا زيد تابت فماش حاجه في التابليت
1: فما برشا ديما عندنا ما نقولوا ما نجموش نقولوا كل شيء فيها.
0: هذاك علاش نستدعى اللي يسمعوا فينا اذا كان عندهم اي اقتراح مثلا نعرفش انا تحب تزين تحب تزيد ان كوان تحب تستشير شو مالي تكستور تنجم تخليونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فيم والا على 29 100 173 24 3000 مختلف فقراتنا تتفاعلوا معنا ومن خلالها احنا المختصين اللي يكونوا حاضرين معنا يجاوبوكم على مختلف الاسئله اللي انتم تطرحوها. شكرا لك مدام سونيا شقيل بن يوسف مهندس تصميم الفضاء الداخلي والتزويق على مدنا بكل هالتفاصيل القيمه في الخامات.

0: قدرة ربي هذه هي ورانا احنا شدين صحيح ونحبوا على النخبة دي ما بينا. ردوا بالكم تمسوا النخبة، راهو اي مواقع تواصل اجتماعي تحب تمسلك من النخبة متاعك، رد بالك هذيك ثروتك في بلادك وهذيك اللي باش يقعد وما يصح الا الصحيح. يجي نهار تحل عينك ما تلقاش انترنت، يجي نهار ما تلقاش شكون باش يقول لك اعمل واعمل هذه، يجي نهار جمله ما تلقى حتى دوسي انت مخبيه في التليفون، ايش عملنا وقتها هكا ولا دكتوره؟
1: هو والله احنا ما نحبوش يجي النهار هذه، هو احسن كوننا نثقفوا مع بعضنا على البون يوزاج دي شوز كلها، كيما نحكيو على البون يوزاج نتاع لي كومبليمون، كيما البون يوزاج دو الانترنت، كيما البون يوزاج نتاع لي ريزو، سي سا ان فيت وسيله موجوده لازمك تعرف تستعملها بذكي.
0: احنا هذا اللي نلوج عليه دكتوره، هي الانتليجنس هذه نتاعك انت كيفاش باش تعرف تلوج على المعلومه تاخذها منه من غير ما ياثر عليك، هذا اللي نحبه. لكن هذه المعلومات الصحيه راهي ما تنجم تكون كان مع طبيب مختص في اي مجال من مجالاته. احنا اليوم قلنا له خيالنا ان شاء الله اللي باش يحج ان شاء الله بربي ما يطعمنا، ماشيين قادمين على الحج، قادمين على الحقيقه
1: شرب خد عيوت خير معاهم.
0: والله ممكن. اسمع حبيت نقول كلمه هنية جهان اسمعني فاديه ونرجس بالحق بالحق، انا نحب نحيي برشا الدوله التونسيه على خاطر انا عندي ماشيين للحج اقرب الناس ليا، فما لوجيستيك قاعد يصير وثم معطيات قاعدة تصير، يدربوا فيهم على الحج، يعلموا فيهم قديش بشي مشيوا، يوريهم قديش سيركوي كيفاش الناس. دونك حبيت الكلمة هذه ونسكرها خاطر الوقت بشكليني الوقت حبيت نقول كلمة اليوم الله يبارك لهم وإن شاء الله ربي متحهم بالحجة. ما تتمتع بالحجة لما نشوفوا النصائح من عند الدكتورة إيناس كيم.
1: حبيت تسأل اللي بشي مشيوا إن شاء الله للحج إسكو فما حاجة تبع الفيتامينات وكل
0: تبع الفيتامين
1: أي باش يكون ليلي الجواب خفيف باش نخلي البلاصة سيدة وصال على خاطر باش يكون كيما أي إنسان آخر، كيما حكينا على الفئة المعينة متاع سوجي أجي ولا الفامينوبوزي ولا اللي هي باش تحتاج بارتيكوليرمون الفيتامين دي، باش تحتاج المانيزيوم، وإلا كان فما نقص في الفيغ باش نعطيوها الفيغ، وإلا كان فما نقص الفيتامين بي 12 باش نعطيوها بي 12. اما راهو يلزمني نتذكر اللي الفيتامينات ماهيش باش تخليك ترقد خير، ماهيش باش تخليك تقاوم ضد الشمس، وماهيش باش تخليك تقاوم ضد العطش. دونك لهنا ناكد على ليدغاتاسيون للحجاج اللي ماشيين، لازم يشربوا ماء بالكدا وحاجات فيها املاح خاطرنا باش نخسروا في العرق ماء واملاح، وياكلوا صحي ويرقدوا بالكدا خاطر تقعد هذيك هي الباز التغذيه والليدغاتاسيون والنوم. لو كان عندي حاجات نواقص مانيش باش نبدا انا نقول اي خليني نسبق قبل ما نمشي ناخذ حاجات، كل شيء كان عندي حاجات ناقصه لازم نصلح
0: ونكون متوجهه ديجا لطبيبي المختص
1: باش نعرف اللي انا ناقص ديجا. فوالا
0: فما خاطر اغلب الاحيان العمر يكون متقدم، اغلب الاحيان النساء تكون مينوبوزي.
1: هما راهو جماعه الحج كمان مدلين كيما قلت على خاطر هما يقوموا بدي فيزيت، فما لي فيزيت ميديكال قبل تصير، دونك يعرفوا شنو فما وش ما فما جينيرال
0: مرافقين معاهم تلقى الاطباء وكل. ديما تحيه لبلادنا العزيزه الغاليه. امر مباشره الى الدكتوره الصيدلانيه الدكتورة دكتوره وصال دردوري، اهلا وسهلا عن عماده الصيادله بالوسط.
2: لاله شحوالك؟ عايشك الحمد لله.
0: ميرسي على بكرة.
2: عايشك عايشك حتى انا اول مره نجي لتراك توا الحمد لله.
0: لا ما شاء الله كجهان قتلي تعودت. دونك دكتوره اليوم حبينا جست ناخذوك في دور عماده الصيادله في بالوسط، خاصه نحكيو في ميدان هذايا سميته انا سوق اونتر كيمي، معناها بالظفرين كي ما يكونش كي يكون خارج الصيدليه، معناها كي باش نمشي ناخذ انا مكمل غذائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اسكو كي باش نمشي للصيدليين هو باش يقول لي فارماسيان يقول لي ها باش ننصحك كما قالت الدكتوره ايناس لي مقبله. دونك الفارماسيان هو بيتو ينجم ينصح ينجم يعطي النصيحه، لكن كيفاش باش نحن نغموا شويه ونقطعوا شويه سبيل هالمواد هذه اللي قاعده تجي؟ ماذا بيا نستحضر معاك زاده شهادات من عندك انت في الصيدليه كيفاش قاعد يصير؟
2: والله المشكل انه في الصيدليه يوميا تو بريسك يوميا يجيونا او يجيب لك التليفون اعطيني المكمل هذايا الوغ هو مش موجود اصلا سور لو مارشي، معناتها منين جبته يقول لك باش فيسبوك. راهو مشكل كبير برشا، ولا يقول لك هذايا عشبه من طبيعيه مكمل غير سو فورم دان كومبليمون، راهو سي غراف راهو، ولا تجيني وجهها محروق استعملت مكمل غذائي بطريقه مش لازم.

0: ما تستعملوا الأخوة كونسول باش نبلعوه هي تحطوه على وجهها ولا في شعرها معناتها راهو حالات كان نجموا نعملوا حتى الليستينغ نتاعهم وكل يوم راهو شيء آخر معناتها راهو المشكل راهو هل اللي في الفيسبوك واللي راهو فيهم ما فيهم حتى رقابة كسوا شغل لا فابريكا في طريقة التركيبة والكونترول في الكونسيرفاسيون دونك سي غراف والحاجة اللي توا معناتها نراو فيها اوموا عندنا ان كونترول الحاجة اللي به ان عندنا كونترول باللي زاجونس نتاعنا لي ستركتور نتاعنا في لي كومبليمون اليمونتير اللي جايين من البر وتوا اون كور اللي في لي كومبليمون اليمونتير اللي قاعدين نصنعو فيهم سولون دو دي نورم فارما معناتها اون ديغي في دان لي اندستري فارماسوتيك اللي عندنا في تونس ولاو هما زاد يعملوا في دي كومبليمون اليمونتير دو كاليتي طيارة برشا مي هذو ما الحاجة البيه إنهم معناتها السيركوي نتاعهم إلي كلير معناتها يجيو في نلقاهم كان في الصيدليات هذيك الحاجة الغارونتي أما هما مكملات غذائية اللي موجودين على التيريتوار التونيزيان مالوروزمون واللي دخلوا فيهم بطرق غير شرعية اللي مهم حتى كونترول كما قلت لك لا في الفابريكاسيون لا في الدوزاج لا في الباكاجينغ ريان دي تو ريان دي تو واللي يعملونا في كوارث راهو المكمل الغذائي اوكي اسمه مكمل غذائي اللي نورمالمون باش يكمل نقص في الغذاء راهو مشو انودان راهو في الي دانجورو فما ريسك فما ريسك سور لا سونتي كي غراف معناتها ما تقولش راني ناخذ في مكمل غذائي والمكمل الغذائي حتى كيف يكون الدوزاج نتاعو ريغول وتاخذوا معناتها دون لي نورم دو كاليتي كيف انت ما تعرفش تاخذوا ما يكونش من نصيحة الطبيب تاخذوا على زي راسك ولا من نصيحة الصيدلي نتاعك على خاطر أختك أخذته ولا مماتك ولا صاحبتك ولا جارتك كيف تاخذوا أنت ما حاجتكش به بدنك ما حاجتوش به وتاخذوا بطريقة غير صحية معناتها مش باش ينفعك ينجم يضرك وما ينفعكش كما قلت لك بالنسبة للكونترول توا ديجا العمادة نتاع السانديكا دي فارماسيان قاعدة تخدم برشا والعمادة الصيدلة تخدم برشا على كومون سويفر لو كونترول ولا شين دو تراسابيليتي كيما قلت لك نتاع لي برودوي هذوما وخاصة لو كون السيطرة راهو على الفيسبوك سي با فريمون ماناش نقول لك رياليزابل 100% خاطر تعرف سي ان ريزو تري لارج كي ديفيسيل صعيب شويه باش نتريزيو مي تو كيما قلت لك الهيئه لي ستركتور نتاع الصيد لا كسوا العماده كسوا السانديكا النقابه قاعدين يخدموا في بوكو دوسيي ديجا كيما قلت لك ان شاء الله اليوم معناتها رويونيون تري امبورطونت سانديكا مع المينيستير باش يقدموا لهم ليست نتاع دي بروبوزيسيون دو لوا اللي باش يقنوا هل لي كومبليمون اليمونتير مع لاجونس دو ميديكامون باش يقنوهم هل لي كومبليمون كيفاش باش تصير الفابريكاسيون لي كونديسيون دو فابريكاسيون لي كونديسيون تاع الريبارتيسيون ويكون لازم يكونوا سورتو موجودين في الصيدليات راهو سي تري امبورطون الصيدليه نحب نقولوا للمواطن نقولوا راه سي اون غارونتي معناتها
1: بالعربي معناتها راهو ضمان ليك
0: ضمان ليك صحيح
1: بالعربي انا
0: دونك كيف تاخذ الدويك الكومبليمون اليمونتير نتاعك من الصيدليه راهو حمايه ليك واحنا شنو يهمنا في الفندق هو حمايه المواطن وصحه المواطن هذيك نوتر بروميير ريسبونسابيلتي راهي
1: تري بيان دونك هل عماده الصيادله بالوسط تشد على ايادي الاطباء زاده كي تقول لك الدكتوره انس سليم راهو ماذا بينا اوردونونس
0: ماذا بينا اوردونونس
1: اوردونونس
0: بيان سور
1: تجي باش تاخذ انت مكمل غذائي من الفارماسي يقول لك اعطيني الاوردونونس
0: احنا بيان سور معناتها راهو نوتر رول احنا اوني تري كومبليمونتير راهو جو دون ان اكزومبل انا تجيني وحده شعرها طايح نقول لها راهو ريت تاخذ لي هالي برودوي هذوما حتى يديش مليون دونك ما تعديش لطبيبك ويعمل لك تحاليل باش نشوفوا شنو هو السبب
1: بالضبط
0: نتاع طيحان الشعر هذا المفاجئ خاطر نجم تكون اون اني تري امبورطونت معناتها اون بو باسي ا كوتي دي شوز كي سون تري امبورطونت معناتها نجمو نتعديو هكا علاش راهو احنا في الصيدليه لازمنا نعرفوا الحدود نتاعنا خاطر مهمتنا الاولى هي توجيه المواطن دوني لو ميور كونساي هو بتوجيه المواطن للي بوزوان كيما قلت لك تنقول لها تاخذ لي شامبوان ولا لوسيون ولا كومبليمون مي احنا لازمنا نعرفوا السبب اللي هو لازم تعدل الطبيب اللي لازم يعملوا دي زيكزامان كومبليمونتير بوفوار لو بوزوان اكزاكت
1: داكور باه نمشي معاك لمرحله اخرى نختم بها معاك اليوم. لازمني نار كما قلتوا.
0: لا لازمك نهار انت خاطر بلوزيور ستركتور فما ديوانا مينيستير دو لا سونتي مينيستير لي اجونس دو ميديكامون معناتها بوكو.
1: بالضبط هو موضوع مهم جدا الحقيقه. جست اخذت
0: ومادامين اون بلوس حاجه يجي اذا حكوني تقول لي تاخذ اما راه كومون بروندر لي كومبليمون راه سي تري امبورطون كومون لي بروندر et quoi prendre c'est très important معناتها راه مش تقول لك ناخذهم الكل فرد ضربه انا تقول لي ها مدام تجيب لي شكاره كيما قالت مدام تقول لي والله ناخذ مانيزيوم وناخذ في الزنك وناخذ كيفاش تاخذوا تقول لك هاني ناخذوا كل ما بعضه سا سي با كوم سا
1: صحيح. دونك نوعد انا ساده المشاهدين على جوهرة في ام تي في وساعد ساده المستمعين زاده اكيد نخصوا مش نخصوا بالحق حصه كامله فيما يخص هالمكملات هذيا بالديتاي يصير كويم تاعها كامل هي حصه طبيه نعم بامتياز على خاطر باش تاخذ لك منين يجي الدواء لوين يوصل اكل المراحل الكل هذيك لازمنا نعرفوها باش نحكيو احنا زاده كيف الباكاجينغ نتاعها
0: نيميرو دو لو دات دو بيرومسيون
1: يحط لك الاسم تاع اون غران معناتها لابوغاتوار معروفه يحط لك الاسم تاع لابوغاتوار ويجي يحط لك ريفيرونس وكل يقول لك تفضل راهو هذايا صحيح راهو انا وحاجات اكلي ولات توجع القلب الحق دكاتره اللي يقول لك اقسم بالله هذا هو الاوريجينال اقسم بالله علاش هكا علاش ولينا احنا هكا في البيوع والشراء
0: وعلاش قلت لك دي بوبليسيتي مونسونجير
1: علاش قلت لك علاش قلت لك سامحني في الكلمه راني تكلمت سوق نحكي على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ديما نتوجهوا للصيدلي بطبيعه نمشيو للصيدليه نتوجهوا للفارماسيان هو للدكتور هو ازاي وجهنا كيف كيف قلنا لكن زاده انا نقول لكم اكيد جدا الاوردونونس مهمه كما قالت الدكتوره ايناس سليم كما قلت انت دكتوره زيد
0: الكونساي تري امبورطون
1: ونسي سامحني ما خديتوش الوقت الكافي واللازم لكن ان شاء الله وصلنا
2: افون غو
1: ان شاء الله وصلنا قلنا الاخره الدكتوره وصال وصلت
0: الميساج
1: باهي الميساج اما هاني فهمت انا ثم ديوانا وثم وثم
0: ثم برشا ستركتور هذيك هو المشكل راهو انه فما تداخل برشا معناتها هيئات
1: هيئات لازمنا نحكيو معاهم ونشوفوا السيرك هذايا باش نجموا احنا الكل نتكاتفوا مع بعضنا باش هالتيار هذايا يقف وعلى وخياتنا وخيانا يقعدوا ديما لاباس مادام موجوده عماده الصيادله مادام موجوده عماده الاطباء مادام زاده موجوده عماده اطباء الاسنان هذوما كلهم علاش احنا كلنا مع بعضنا نمشيو لي
0: مزيانة نكملوها بنوت بوزيتيف انه الحمد لله باقي في تونس راهو نسميو احنا المارشي دو باقي مسيطرين عليه بارابور لبرشا دول الاخرين راهو
1: دونك فرحانه برشا بكم دكتوره صيدليه وصال دردوري مرحبا بك على عماده صيدله بالوسط
0: وبيك عايش
1: الدكتوره ايناس سليم اختنا الغاليه زاده وبنتنا دونك المختصه في مرض السكري الغدد والتغذيه دونك كنت معنا اليوم حكينا على الفيتامين ارجعوا للفيديو بتاعنا تلقاهم على الصفحه الرسميه سينو جوهره في ام لايف كيف تلقاو هذا الكل لكن نختم انا كلامي خليني نقول لكم الجمعيه التونسيه لطب الاطفال ان شاء الله باش تنظم المؤتمر 42 المغاربي خاص بطب الأطفال ويتزامن مع كيف المؤتمر 36 الوطني زاد لطب الأطفال اللي إن شاء الله بيكون في الحمامات من 8 حتى 10 ماي بإذن الله. أكيد ثم معطيات جديدة توصيات جديدة ما نجمتش نتحصل على الدكاترة الغالب لهين اليوم في التحضيرات إن شاء الله نكونوا في تغطية اليوم إن شاء الله نهار 8 ماي في الحمامات. أنا أحلم غيلان نقول لكم يعطيكم ألف صحة ميرسي جيهان برحمة في الإخراج التقني إخراج الرقمي نرجس قلالا نقولكم باي باي ميرسي بوكو
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم

0: باش تشارك وتهني لايف عليك بعيد ميلاده في قمة عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: جوهرة أفهم بمبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر تأجيل الجلسات العامة الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة المبرمجة خلال الشهر الحالي باستثناء الجلسة 13 من ماي المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين. وكان المجلس قرر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 13 من ماي الحالي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية بالخبنة والمزدونة بولاية سيدي بوزيد والكسار وساقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس. وزارة الداخلية تفيد بأن عدد الأجانب المقيمين في تونس بصفة قانونية والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال بلغ إلى حدود 9 من أفريل المنقضي نحو 33,524 مقيما، موضحة في ردها على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسية المتحصلين على بطاقة إقامة أن الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة بتونس بسبعة 7,626 مقيما، أي ما يعادل 23% من إجمالي الأجانب المقيمين. تليها الجنسية الفرنسية ب 5,792 مقيما بنسبة 18%، ثم الجنسية الإيطالية بنسبة 14%، فالجنسية المغربية بنسبة 10%. مبينة الوزارة أن الزواج المختلط والاستثمار والشغل والدراسة والتقاعد تمثل أبرز دوافع الإقامة القانونية بتونس. هذا وأضافت وزارة الداخلية أن مواطني البلدان العربية يمثلون 43% من مجموع الأجانب المقيمين، ويعود جزء مهم من هذه الإقامات إلى الزواج المختلط، حيث بلغ عدد بطاقات الإقامة المسندة للجزائريين في هذا الإطار 4,029 بطاقة مقابل 1,185 بطاقة للمغاربة. كما أبرزت أن الأوروبيين يمثلون 40% من مجموع الأجانب المقيمين، وينتمي أغلبهم إلى فئات المستثمرين والمتقاعدين، إذ بلغ عدد بطاقات الإقامة الممنوحة للمتقاعدين الإيطاليين 2,962 بطاقة مقابل 646 بطاقة في إطار الشغل والاستثمار. أما بالنسبة للفرنسيين فقد تم إسناد 1,017 بطاقة إقامة في إطار الشغل والاستثمار و 1,861 بطاقة لفائدة المتقاعدين وفق ما ورد في رد الوزارة. دوليا، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول اليوم أنه حضر أخيرا اجتماعا مع المرشد مجتبى خامنئي استمر 2.5 ساعة، وذلك عقب ما تردد من تصريحات وتكهنات تتعلق بصحة المرشد وإصابته في هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران. مشيرا بازشكيان في تصريحات نقلتها وسائل وإعلام رسمية إيرانية إلى أن طهران تتعرض لضغوط خارجية مصممة لزيادة الضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني على حد وصفها. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، معلنا أيضا القضاء على أكثر من 220 قائدا وعنصرا من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، وتدمير أكثر من 180 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال أسبوع.
0: للمزيد من الأخبار،
5: www.jawharafm.net

0: Where the dog was Andy?
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.

من الاثنين للخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي.

الحديث. اهلا وسهلا بالجميع، سعيد بلقاكم من جديد في المحقق بلس، كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ساعتين. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في الميكساج والتسجيل. واليوم نحكي لكم على القصة المثيرة الغريبة لجريمة صارت في الولايات المتحدة الأمريكية لشخصية اللي قاعدين تسمعوا في الغناية متاحة. نحكي لكم على الجريمة اللي صارت

توباك مغني الراب الشهير اللي بيش يتم اغتياله وهو صغير في العشرينات من عمره. نهار 7 سبتمبر 1996 في يوم عظيم وقتها تايزون يلعب ضد بروس سيلدون وبش يقضي عليه في بضعة ثواني، لكن الحدث الأبرز مش بش يكون هالماتش الشهير وإنما بش يكون إطلاق نار على توباك. 7 سبتمبر 1996، يتوفى نهار 13 سبتمبر. توباك 13 سبتمبر 96، ومن وقتها لليوم وهذه القضية هي قضية غامضة. شنو اللي صار لتوباك؟ شنية نعرفه على موندو الراب في أمريكا؟ شنية الوضع في أمريكا في التسعينات ضد السود؟ عديدة هي النقاط اللي تطرحها هذه القضية، قضية واحدة، قضية بكل تفاصيلها، قضية غامضة نقترحها لكم اليوم في المحقق بلوس. توا بدينا ونواصلوا معاكم حتى الماضي ساعتين توب جينيريك، واليوم شوفوا القصة الكاملة لاغتيال توباك.

0: حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تزن إذن للولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً لاس فيغاس في نيفادا. لاس فيغاس المعروفة بعاصمة الترفيه في العالم، مدينة تعتبر مركز رئيسي للقمار، للشوبينج، للعروض الترفيهية والحياة الليلية الصاخبة، ومنها الليلة الحافلة اللي باش نهزكم لها. 7 سبتمبر 1996، ليلتها واحد من أشهر الفنادق في المدينة، فندق MGM جران، كان استضاف مباراة ملاكمة بين الأسطورة مايك تايزون وبروس سيلدر. مباراة كما هكا بخلاف الحضور الجماهيري الاستثنائي باش يكونوا حاضرين فيها عدد معتبر من الفنانين والمشاهير، منهم مثلا الرابر الشهير توباك شاكور اللي حضر المباراة مع أصحابه، ومنهم صاحبه شوغ نايت خطيبته كدادة. من العشية المعجبين بدأوا بالتوافد، مش باش يشوفوا مباراة تايزون كهو، لكن الناس كانت تستنى زيادة باش تشوف توباك. الماتش مش باش يطول برشا داير، ومايك تايزون باش يربح المنافس متاعو بعد 109 ثانية فقط.
2: With about a minute 40 remaining in round one, Sheldon goes down for the first time. Yeah, a nice long rest there, but he has felt. Back comes Sheldon, and Tyson with a left hook, and Sheldon is down on his stomach.
3: Steve, there are two unalterable truths in boxing. If you have a great chin, you don't have a great chin, you can't get one. You can't buy one or learn one.
2: Oh, forget it. Punch. He's wobbly.
3: You can always
2: over.
3: Punch, and that's it.
2: It's over in the first round.
1: مع 9 متاع الليل غادر توباك والحاشية متاعه بين ظفرين الفندق. من بعد توجه هو وتشوغ نايت لنادي 662، نادي هذا اللي هو من المفروض يقدم فيه حفلة ليلتها. احنا 11 متاع الليل، كرهبة توباك وتشوغ نايت القدام وكرهبة الحراس وراهم متوجهين للنادي بعد ما وقفتهم دورية تفقدت أوراق السيارة. فجأة يتوقف الزمن في لاس فيغاس الصاخبة على صوت طلقات نارية. لحدش وربع الكهرباء اللي فيها توباك وقفت في الفروج، وقفت بحذاها كهرباء كاديلاك بيضة، شباك الكرسي الخلفي يتحل وعبره يتم إطلاق النار على كهرباء توباك. ثلاثة كرتوشة صوبت نحو الكهرباء، 4 كراتش استقروا في جسد توباك، منهم زوز في صدره. تشوغ نايت تضرب بشظايا رصاص في راسه على ما يبدو، لكنه بقى واعي وفايق باللي صاير. لحظة الهجوم دامت ثواني، ومن بعد تحركت الكهرباء البيضة واختفت. دقائق من بعد أفراد الشرطة والطوارئ باش يطوقوا المكان، وبالوقت تم نقل توباك وتشوغ لأقرب مستشفى. دخلوا توباك مباشرة لغرفة العمليات، ونتيجة لنزيف داخلي بداوا باستئصال ريتو اليمين. من غدوة الصباح يعني نهار 8 سبتمبر تشوغ خرج من السبيطار، لكن الحقيقة العينين الكل كانت على توباك اللي دخل في غيبوبة، وفرضية نجاته حسب الأطباء كانت 50%، 50% يعيش 50% يموت. في الأثناء وسائل الإعلام والمعجبين كانوا قدام سبيطار يستناو في أي خبر على توباك. الشرطة زادة كانت حاضرة يا باش تفض اشتباك بين الناس اللي بدأت تلتحم بينات بعضها، يا باش تبعد المعجبين. وانطلق التحقيق مع تشوغ نايت اللي أكد أنه ما عنده حتى فكرة شكون ينجم يكون قام بالهجوم، ما شافش شكون كان في الكهرباء. في الأثناء تعدت جمعة وتوباك ما زال في حالة حرجة، حتى نهار 13 سبتمبر 1996 قرتها سيتم الإعلان رسميا على وفاة أسطورة الراب الصاعد توباك شاكور.
4: An arrest has been made in connection with the shooting death of Tupac Shakur. The rapper's 1996 murder from a drive-by shooting has
1: توباك توفى صغير, توفى عن عمر 25 سنة بالطبيعة بسبب الإصابات اللي تعرض لها, لكن السبب الطبي كان فشل تنفسي وسكتة قلبية. خبر الوفاة كان صادم, الصحف حكيت على الظروف اللي مات فيها, كيفاش يتم اطلاق النار على شخص في قلب الشارع والجاني يهرب بسهولة, حاجة ما نجموش يستوعبوها, الرأي العام ما نجمش يستوعبها, الجميع يتساءل شكون اللي قتله وعليش تقتل أيقونة الراب توباك شاكور. أما قبل ما نهزكم في متاهات التحقيق, خليني بداية نعرفكم أكثر على توباك. توباك أمارو شاكور من مواليد 16 جوان 1971 في مانهاتن, تولد في وسط عائلة بسيطة, البو بيلي والأم الأفيني شاكور, الزوز كانوا ثوريين, كانوا ناشطين في حزب الفهود اللي اسمه بلاك بانتير, حزب الفهود السود. هذه منظمة أسست بعد اغتيال المناضل القومي الشهير مالكوم إكس. مالكوم كما بلاك بانتير حاربوا وحشية الشرطة ضد الأمريكيين السود إجمالاً وأصحاب الأصول الإفريقية خصوصاً, ونتيجة لنشاطها في مرحلة ما صنفتها المنظمة منظمة إرهابية. قبل شهر واحد من ولادة توباك تم إلقاء القبض على أمه فيني في نيويورك مع 20 عضو آخرين من الفهود السود, والتهمة كانت التخطيط لتفجيرات في زوز مراكز شرطة, لكن باش يتم تبرئتهم جميعا قدام المحكمة. المهم أول ما خرجت أمه من الحبس اللي كانت موجودة فيه الاحتياطي معناتها في انتظار المحاكمة, ولدت توباك. في صغره توباك كان عنده لوم كبير على أمه فيني اللي كانت الحقيقة منشغلة برشة بالبلاك بونتير وناسية ولدها مش لاهية بيه, وكان يحس أنها مهتمة بالناس أكثر ملي مهتمة بيه, مهتمة بالقضية أكثر ملي مهتمة بدارها. أما أبوها ذاك ما نحكيمش عليه, ما كانش حاضر في حياته جملة وتفصيلا, تقريبا ما كانش يعرفه, عرف رجل أمه هو الحقيقة اللي رباه والحقيقة عامله كما ولده. أما رجل أمه هذا كان رجل عصابات, الشيء اللي خلى توباك يتربى في وسط أصحاب السوابق العدلية وعصابات المخدرات منذ الصغر متاعه. في مرحلة ما من طفولته نقل توباك نقلة أولى, تشوف بش ينقل برشا مرات وبش يأثر فيه هذا, نقل مع أمه لمدينة بالتيمار ودخل يقرأ في ليسي بالتيمار للفنون. غادي عينيه تحلت على الفن, اقرأ التمثيل المسرح الشعر الجاز, وهنا بدأ يتغرم توباك بالتعبير على روحه من خلال الأغاني وخاصة الهيب هوب والراب, وهذه كما قال هو من بعد من أحسن المراحل بش تكون في حياته. لكن المرحلة مش بش تدوم, عام 1988 العائلة نقلت واستقرت قريب من سان فرانسيسكو. شاكور كان يحلم يكمل دراسته الجامعية لكن ما كانش عنده فلوس تخليه يقرأ في الجامعة, في أمريكا الجامعة تسوى برشة فلوس, مش أي واحد ينجم يقرأ في الجامعة, وخاصة هو, خاصة وأنه أمه أدمنت وقتها المخدرات, الشيء اللي خلى علاقتها بتوباك تتوتر أكثر, وبما أنه كان لازمه فلوس كما قلنا أصلاً باش يعيش ويعيش أخوته, دخل هو زاد عالم تجارة المخدرات وتعرف على العصابات. المتنفس الوحيد متاعه وقتها كان الراب. شوي شوي بدأ يعمل توباك عروض صغيرة في نوادي ليلية, وكان الحقيقة يبهر الناس أول ما يطلع على المسرح. كان ساعة كلماته قوية ومؤثرة, وكانت عنده كاريزما تخلي اللي واقف قدامه يركز معاه. عام 1991 ولا راقص في فرقة الهيب هوب ديجيتال أندرغراوند, وكان كل مرة يدخل مقطع ولا اثنين راب في الغنيات متاعهم. ومن هنا بدأت مسيرة الرابر توباك شاكور. بنت صاحب شركة إنتاج وتوزيع موسيقى كانت مغرومة بالهيب هوب وسمعت بالصدفة ديجيتال أندرغراوند وجلب انتباه هذا الشاب واقترحت على أبوها باش ينتدبوا للشركة متاعه. وكان ذلك كذلك. شركة الإنتاج أندرسكوب ريكوردز اللي كانت تفركس وقت على فنانين جدد في عالم الهيب هوب باش تعرض على توباك باش يصحح معاهم عقد. وذلك اللي صار وأصدر معاهم توباك أول ألبوم ليه تو باكاليبس ناو. الألبوم باش يحقق نجاح باهر من أول ما يصدر. ومن الألبوم هذا تحول توباك من شخص تقريبا مجهول لقائمة الفنانين اللي حققوا أعلى مبيعات. في أغانيه حكى توباك على شبابه كأمريكي أسود، حكى على الفقر، على المخدرات، على الحمل في سن المراهقة، على الولادة خارج أطر الزواج، على وحشية الشرطة ضد السود. حب يوصل رسالة على أمل يعمل تغيير ولو بسيط. من بعد شو يدخل زاد العالم التمثيل ومثل أول دور ليه في فيلم جوس عام 1992. في الأثناء أصدر توباك البوم الثاني اللي يعتبر أول نجاح ساحق ليه في الهيت. عنده أغنية Keep Your Head Up اللي ما زالت لليوم تعتبر واحدة من أشهر أغاني الراب على الأطلاق. في عمر 22 سنة شهرة توباك وصلت لمستوى آخر، حتى أنه رجال العصابات الكبار في المنطقة، وهو مش نحكي لك على منطق العصابات المسيطر على ثقافة وقتها، كانوا يكلموا فيه يتقربوا منه يطلبوا منه بطريقة أو بأخرى أنه يتولى قيادة واحدة من هذه العصابات. فقط هو يقول أنا موافق، ويكونوا عنده الرجال والعتاد والأموال واللي لازم ليتولى قيادة عصابة. لكن توباك ما كانش زادة راو حمل وديع رد بالك، بل بالعكس تماما. وكانت عنده تصريحات إعلامية مثيرة للجدل وأحيانا تخرج على السيطرة، بل ربما تو تشوف من بعد واحدة من هذه التصريحات هي سبب مقتل حسيله. لكن كما هذا ديما معروف، أغلب النجاحات ولا الناجحين، نجاح توباك كان فيه جانب مظلم، هات نحكي لك عليه شوي. توباك كما كان يتصدر الصحف وعناوين الأخبار بفنه، كان زادة يتصدرهم بمشاكله. عام 1992 وخلال يعني أمسية متاع توقيع في واحد من المهرجانات صارت مشكلة صغيرة. يا أخي توباك جبد الفرد متاعه باش يهدي الوضع. هو فرد مرخص وممكن في أمريكا، أما هو جبد الفرد وحط هكا على أساس باش يهدي الوضع. أول ما هداسي الوضع حط هو الفرد تحت ساقيه قريب من الطاولة. فجأة ما نسمعه كان صوت إطلاق نار، كرتوشة تخرج من المسدس وعلى بعد 90 متر باش تستقر في راس طفل صغير عمره 6 سنين يتوفى على البلاصة. بعد خبر وفاة الطفل توباك انهار، لكنه كان مصرا وما عنده حتى دخل، وبشهادة الجميع الحقيقة هو لم يطلق النار، لكن ينجم يكون واحد من جماعته شد الفرد وضغط بالغالط وخرجت الكرتوشة. تم رفع دعوى قضائية على شاكور، لكن لم يتم إثبات حتى تهمة ضده، لكن تحكم عليه بالتعويض لعائلة ولد 6 سنين. عام 1993 سيتم إلقاء القبض على توباك مرة أخرى بتهمة إطلاق النار على أفراد من الشرطة اللي كانوا لابسين زي مدني. توباك في المحكمة أكد أنه هو ما عمل شيء، حاول يدافع على روحه بعد ما البوليسية الزوز هذوما هجموا عليه دون سبب، زيد سيفيل من يعرف عليهم هو. أما الشرطيين كانت أقوالهم متضاربة وانتهى الموضوع بعد ما أسقطوا التهم عليه. مازال عام 1994 أصيب توباك بجروح خطيرة في هجوم مسلح، وقتها هو مشى في زيارة لاستوديوهات شركة إنتاج في نيويورك، فجأة صار عليه هجوم من قبل أشخاص ما يعرفهمش، يقال أنهم سراق حاولوا يعملوا عملية سطو مسلح على الشركة، وتضرب وقتها توباك بخمسة كراتش، وبعد خمسة ساعات في غرفة العمليات تم إنقاذ حياته. هذا الكل والسيد راو في العشرين عام بعد في انترفيو قال لي الهجوم هذا اللي صار كان مخطط ومؤامرة مدبرة من المنتج تشان كومبس المعروف بف دادي ولا بي دي دي، ومغني الراب نوتوريوس بيك المعروف زادة بيجي. يقال أنهم الزوز كان في علمهم بالهجوم، بل هما اللي نظموه. مشاكل توباك مع القضايا ما توفاش. عام 1995 تم اتهامه باغتصاب إحدى معجباته، وفي المحكمة لم تتم إدانته بالاغتصاب لكن بالاعتدال الجنسي. ما تسألوني شنو الفرق في القانون الأمريكي، الحق ما نعرفش، مش اغتصاب، اعتدال جنسي. ولد عمه تسجن، وبعد 9 شهور تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 1.4 مليون دولار وقتها، فلوس اللي هو ما عندوش رغم فلوسه ورغم شهرته. فدفع الكفالة عليه تشوك نايت رئيس شركة ديف راو ريكوردز، لكن الكفالة اللي دفعها له مش على سواد عينيه، كانت بمقابل. توباك ملزم أنه يصدر 3 ألبومات مع هذه الشركة المنتجة، وكان ذلك كذلك. غادر إذن توباك الشركة القديمة اللي كان يخدم معاها، وبدأ الخدمة مع تشوك نايت اللي هو منافس بي دي دي، والحقيقة تعدى النيفو آخر في الإنتاج. مع تشوك نايت قدم توباك أهم أعماله وعرف نجاح باهر. باع توباك شاكور أكثر من 75 مليون سي دي في العالم خلال مسيرته وبعد وفاته، مع تسجيل ألبومه الشهير All Eyes On Me مبيعاته بلغت 566 ألف نسخة في الأسبوع الأول برك من صدوره. وبعد الألبوم هذا وحده بش يتباع ب 9 ملايين نسخة. خلال مسيرته القصيرة أصدر توباك 19 ألبوم وسجل أكثر من 713 أغنية، أشهرهم كاليفورنيا، لوف، دير ماما، وتشانجز. نرجع بكم إذن طوى لتطورات التحقيق. بعد وفاة توباك الشرطة باش تلقى روحها في وضع خارج على السيطرة، بما أنه شهرين من بعد باش تقتل ياكي قذافي، مش قذافي بتاعنا، ده قذافي بتاعهم، هو من أقارب توباك، وكان نهار الجريمة في الكرهبة اللي تتبع في كرهبة توباك وتشوك نايت، يعني في كرهبة الحراس. نهار 10 نوفمبر 1996 تقتل قذافي بالرصاص في داره في ظروف غامضة. قيل وقتها أنه سي قذافي هذا شاف الشخص اللي أطلق النار على توباك، لكن سبحان الله قتلوه قبل ما يقدم شهادته للشرطة. أشهر من بعد وفاة توباك مات شخص آخر من رموز الراب في العالم، منافس توباك الأشهر، قتل نهار 9 مارس 1997، نوتوريوس بيك. فكرتوا اللي اتهموا توباك مع مدير الشركة المنتجة ليه اللي هو بي دي دي بالتورط في الهجوم اللي عملوها عليه عام 94. تم إطلاق النار على بيجي بن في لوس أنجلوس، ومات هو زادة صغير عمره 24 سنة. الجريمة متاعه ما زالت لليوم غامضة، لكن يقال أنه أتباع توباك هما اللي نفذوها انتقاماً للي صار للليدول متاعهم توباك شاكور. في الأثناء التحقيق متواصل، هما الشرطة لا عندها شاهد ينجم يفيدها، لا عندها سلاح الجريمة، لا عندها تسجيلات كاميرات مراقبة، ولذلك توقف التحقيق عام 1996. وبررت الشرطة ذلك بأنه الناس الكل حتى الشهود ما كانوش متعاونين معاهم. أنا شاهدي أما ما شفت شيء. علاش ما كانوش متعاونين؟ هنا لازم نفسر لك شوية قانون ستريت كود هذا ولا قانون الشارع اللي كان موجود خاصة عند الرابرات وعصاباتهم، على خاطر راو نحكيو على عصابات من غير ظفرين. من ضمن قانون الشارع هذا فما قاعدة غير مكتوبة في عالم الراب الأمريكي وعالم السود الأمريكان بصفة عامة، تقول لا تتعاون مع الشرطة. الشرطة الأمريكية كانت تتعامل بطريقة خايبة برشا مع الأمريكيين من أصول إفريقية والسود، كانت ولا زالت راوة. فكان عدم التعاون مع الشرطة هو القاعدة، الناس لا تشكي للشرطة، لا يقدموا شهادة للشرطة، وإذا عيطولهم للاستنطاق ديما ما نعرفش، ما ريتش، ما سمعتش. بل واحد يمشي يقدم شكاية للشرطة يشوفوه المحيطين به من هذا المجتمع وهذه البيئة خيانة تنجم تكلف صاحبها سمعته، بل ساعات تكلفه حياته. في الدوائر هذه يفضلوا عركهم في وسطهم، في وسط العصابات، ولا عبر ما يسمى بالانتقام الذاتي، هذا المحيط اللي احنا موجودين فيه. نتيجة لكل ذلك إذن سجلت القضية ضد مجهول. حتى عام من بعد وقت أعلنوا المحققين على العثور على سلاح الجريمة في ضواحي لوس أنجلوس، وقتها اللي واحد من المتساكنين هو اللي لقى فرد مطيش في مدينة كامبتون وسلموا للشرطة المحلية. المحققين بعد سنوات تحديداً عام 2006 اكتشفوا أنه المكان اللي تلقى فيه الفرد قريب من دار حبيبة واحد من أعضاء عصابة كريبس، والعصابة هذه ليلة الجريمة توباك كان دخل في عركة معاهم في الوتيل. ركز معايا وما تدخلش بعضك. ما وبعد ما وفات ماتش البوكس متاع تايزون تحديداً مع 8:30 متاع الليل، توباك وتشوك نايت وبقيت الأصحاب كانوا خارجين من الفندق، لكن بطريقة ما دخلوا في عركة مع واحد من أفراد العصابة المنافسة. باش تفهم الصورة مليح أكثر، فناني الراب بالأخص أصحاب شركات الإنتاج كانوا في التسعينات ينتميوا لعصابات تحميهم وتضرب عليهم، منهم زوز عصابات بيناتهم منافسة كبيرة، عصابة الكريبس وعصابة البلودز. تشوك نايت كان قريب من البلودز، والأشخاص اللي دخلوا معاهم في مشادة وفي عركة في الوتيل كانوا تابعين عصابة كريبس. صحيح واحد من عصابة كريبس اللي كانوا موجودين في الفندق وفي حركة استفزازية بالعاني عملها سرق شركة من واحد من مرافقي توباك. وكيفاش عاد ها؟ وغادي التستوستيرون ماكل بعض والأمور فيه ها؟ كيفاه؟ تي راجل ينحيو لك شركة، معناتها من كلمة لكلمة تحولت المشادة العركة والدنيا دخلت بعضها في الوتيل. من بعد العركة بالضبط خرج توباك من الوتيل وصارت الجريمة. نرجع للمسدس. مسدس إذن تطابق تماماً مع الرصاصات اللي تقتل بهم توباك. وقتها تبعث المسدس لشرطة لاس فيغاس، ما وغادي صارت الجريمة يزم الشرطة متاع لاس فيغاس هي اللي يتحقق في الموضوع. لكن بصفة غريبة عجيبة شرطة لاس فيغاس ستعلن أنهم عندهم شك في سلاح الجريمة، وأن المسدس اللي تبعث لهم على الأغلب ما هوش سلاح الجريمة. باي وبرا عادة كيكة إجراءات وكذا تتعدى سنوات من بعد باش يحاولوا صحفيين استقصائيين حاولوا يعرفوا مصير المسدس، باهي وين هالمسدس، هو متاع الجريمة ولا مش متاع الجريمة. لكن غريب أخرى، شرطة لوس أنجلوس قالت ما عنديش، راني رجعته لاس فيغاس، ما عطيته لاس فيغاس. هاي وسي شرطة لاس فيغاس قالت ليه ما هوش عنا، رانا رجعناه لوس أنجلوس. من وقتها اعتبر سلاح الجريمة مفقود. يجيش البالك شفت شنو يصير في أعتى الديمقراطيات سيدي خويا. تعديت السنين ومقتل توباك ما زال يطرح عديد الأسئلة، لكن الأجوبة والأدلة تقريبا منعدمة. لسنوات سيتم إنتاج أفلام، تحقيقات على أفلام وثائقية، على كتب، على مقالات، وكل مرة ترجع للحديث على الجريمة. حتى عام 2018 وقت اللي أصدرت نتفليكس سلسلة بعنوان Unsolved the Murders of Tupac and the Notorious Big.
5: Tupac was 25. Kids, man.
1: هالوثائقي بش يطرح عديد الفرضيات. فرضية طرحها هو وطرحوها إنتاجات أخرى، نحب نقدمها لكم سريعاً. فرضية الأولى أنه الجريمة صارت من بيجي وجماعته، عداوة توباك وبيجي. في ساحة الراب الأمريكي في التسعينات كانت فما عداوة ومنافسة كبيرة بين ما يسمى بالساحل الشرقي والساحل الغربي. الساحل الشرقي يضم الفنانين التابعين لنيويورك، والساحل الغربي يضم 5 ولايات أبرزهم كاليفورنيا وواشنطن والألاسكا. شركة ديث رو ريكوردز اللي يملكها تشوك نايت اللي صحح معاهم توباك كانت تنتمي للساحل الغربي، أما توباك اختها بيجي امسحها مع شركة بي دي دي اللي اسمها ريكوردز صحي ترقي. كانوا يهبطوا تراكات يكلاشيوا في بعضهم. يقال أنه العداوة بين أساطير الراب الزوز تجاوزت المنافسة في الراب، وأربعة أشهر قبل وفاته توباك أصدر غناية بلغتنا كلاشة فيها بيجي، حاجة غضبت برشا معجبي بيجي، حتى أنه قبل وفاته بفترة قصيرة في تصريح ليه لأم تي في بعد ما تسأل على منافسته مع بيجي، شكور بكل سخرية واستهزاء قال كل واحد فينا يخدم على روحه، احنا نبيعوا في عدد مهول من الألبومات وهم يبيعوا على قدهم، هذيك علاش ما نعتبرهمش ينافسوا فيه. الغريب أن راه العداوة هذه كانت فما صداقة كبيرة برشا بين توباك شاكور وبيجي، حتى أنه توباك عاون بيجي أول ما دخل للمجال، حاول يدعمه بأكثر من طريقة في بدايته، لكن العداوة باش تبدأ بيناتهم أول ما دخل باف دادي في الموضوع، ودخل بيجي للشركة متاعه، وتطور الموضوع لمنافسة بين زوز شركات إنتاج، حتى تعدينا من المنافسة لعداوة بين الفنانين الرئيسيين للشركات الزوز. وهذه فرضية الأولى. فرضية الثانية موجود فيها

صاحب فرضية الأولى باف دادي اللي كان متقلق برشا من نجاح شركة منافسه تشوغ نايت الشركة اللي توباك هو أكبر رمز للنجاح فيها. ما ننساوش اللي توباك قبل وفاته بعامين اتهم بشكل مباشر بي دي دي بتنظيم الهجوم المسلح اللي صار عليه عام 94. قال زادا أنه دي دي هو اللي كان الشرارة اللي شعلت الخلاف بين توباك وبيجي، ويعتبر الوحيد اللي عنده مصلحة للتخلص من توباك باش ينحي من الساحة أكبر منافس للفنان متاعه. بين الحاجات الغير مصرح بها رسمياً لكنه موضوع تحكي فيه أنه ديدي يدفع مبلغ مليون دولار لأعضاء عصابة الكريبس باش يتخلصوا من توباك. وكان زاد فما إشاعة تقول أنه ديدي حط مكافأة مالية بقيمة 115,000 دولار لأي شخص من العصابة ينجم يتخلص من أي شخص تابع لشركة تشوغ نايت. تتفكروا العركة اللي صارت بين توباك وتشوغ نايت من شيرة في الفندق في الوتيل مع جماعة الكريبس، وتقتل هو بعدها مباشرة. السيد اللي بدأ الاستفزاز من العصابة هذه اسمه أورلاندو أندرسون. سي أورلاندو أندرسون اللي يسرق الشركة من واحد من الفريق اللي مرافق التوباك نجم يكون حب يأخذ المكافأة المالية مثلا، وذاك علاش عمل اللي عمله. الفرضية الثالثة غريبة عجيبة تحط تشوغ نايت. هي تشوغ نايت صاحب ومولى الشركة اللي هو يخدم فيها اللي معاه في الكرهبة اللي كان يسوق في الكرهبة لحظة الجريمة ينجم يكون هو وراء مقتل توباك. علاش تشوغ نايت كان مدين التوباك برشا فلوس، حتى أنه عام بعد الجريمة أم توباك فيني اشكت به وبالشركة متاعه باش يرجعوا لها اللي قالت أنها فلوس ولدها. وكانت فما إشاعات تدور وتقول أنه توباك كان يخمم يغادر شركة تشوغ نايت ويصحح مع شركة أخرى، ومن المفروض نهار 7 سبتمبر كانوا باش يحكيوا في موضوع الانفصال بيناتهم. تشوغ نايت ما تنساش هو اللي استدعى توباك باش يتفرجوا في ماتش تايزون، وبعد الماتش قالوا خلينا وحدنا نمشيوا في الكرهبة. على عكس العادة مسنسين يطلعوا معاهم الجارد كورات، قالوا باش نحكيوا في مواضيعنا وحدنا على راحتنا. زعما تشوغ نايت حب يتخلص من توباك من غير ما يخلصوا في فلوسه وكيوف العقد بيناتهم. حسب كلام واحد من ضباط الشرطة اللي كانوا حاضرين على عين المكان، زاد أكد هذه الفرضية وقال اللي ما كانش فما أي سجلات في السبيطار اتأكد أنه تشوغ نايت كان مصاب لا برصاص ولا بشظايا. يعني السيد يسوق في الكرهبة والآخر قاعد بحذاه، هذيك تجي فيه 4 رصاصات يموت، واللي قاعد بجنبه ما تجيش فيه خبشة. زعم عليش الفرضية الرابعة هي اللي صارت بعد فيلم نتفليكس عام 2018. كما قلنا رجع الحديث على القضية مرة أخرى بعد السلسلة متاع نتفليكس. السلسلة هذه كانوا حاضرين وحكاوا على الواقعة عديد المشاهير والمقربين من توباك ومنافسيه، زاد بيناتهم جوان كيف شهيرا كيفيدي تابع لعصابة الكريبس. ادعى أنه هو ليلة الحادثة كان قاعد في الكرسي الأمامي للكرهبة البيضة اللي صار منها إطلاق النار على توباك، واتهم بطريقة غير مباشرة ولد خوه أورلاندو أندرسون أنه كان قاعد في الكرسي الخلفي للسيارة مع شخص آخر من العصابة ما سمهش. أورلاندو ما نقولنا هو اللي سرق الشركة وعمل المشكلة مع توباك في الوتيل قبل ما يقتلوه بساعات. لكن كيف دي ما سماش كما قلت لك مطلق النار، قال فقط أنه هو ولد خوه في الكرهبة، ولد خوه كان قاعد التالي في المقعد الخلفي، والحقيقة وجوده في المقعد الخلفي لا يعني أنه هو اللي أطلق النار. علاش الشرطة ما تحققش مع أورلاندو هذا اللي هو
سرق الشركة وكان قاعد في الكرهبة من تالي، فربما هو من المخطين للجريمة. ما هو نسيت ما قلت لكش، ما هو أورلاندو انتحر مسكين عام 1998 عامين بعد مقتل توباك، انتحر بمسدس أو انتحروه بطلقات نارية باش ما يعطيش شهادته. كيف يديه لسنوات كان يخرج في الإعلام ويقدم تصريحات ويبدأ يتباهى أنه هو كان حاضر وهو الشاهد الوحيد على مقتل توباك، كان كأنه يتلاعب بمشاعر وعقول الناس وهو الوحيد اللي يملك الحقيقة الكاملة، وهو يعطي تلميحات ومن بعد ينفاها يقول لا ما فهمتونيش، وهو يحكي على منفذ الجريمة وكيفاش نفذها وبعد يقول ما نجمش نقول اسمه.

26. الغريب أنه تشوك نايت اللي كان نوعا ما متضرر من الجريمة ومن المفروض أصيب مع توباك صرح في راديو تيم زاد أنه كيفي دي ما عنده حتى دخل بالجريمة، ما هوشي هو من أطلق النار وما هوشي أورلاندو الزوز أبرياء وطالب بإخلاء سبيلهم. والتصريحات ما وقفتش هنا، وين دخل على الخط 50 سنت الرابور الشهير في تدوينة لي على إنستغرام، قال أنه بي دي دي هو الرأس المدبر للجريمة وهو اللي أعطاه الأمر الكيفي دي للتخلص من توباك وتشوك نايت. هذا كلام سمعه هو من قبل مجموعة من الرابورات اللي هما من معارفه، واسمعهم يحكيوا من مصادر حاضرة في الجريمة. قضية توباك راك فهمت ما هيش مجرد جريمة، هي نقطة تحول في تاريخ الهيب هوب والراب في أمريكا بالأخص، ونهاية عصر كامل من الصراع بين المتنافسين. المنافسة تنجم تكون صحية، هذا معروف، لكن كي تولي شخصية ومدعومة بالعنف تولي تدمر كل شيء، تدمر أسطورة في عز شبابه أوج العطاء. توباك ما كانش مجرد رابور، كان شاعر الشارع، صوت جيل كامل، كلماته بقات حية حتى بعد ما ماتوا. جريمة مقتل توباك ما تعكسش فقط عجز الشرطة، أما تحكي على مجتمع كامل ونمط عايش اللي احنا نسمعوه كان في الأغاني متاع الراب يخبي وراه ساعات بلاوي من العصابات وتصفية الحسابات. وكما شفنا في هذه الحلقة الجميع تقريبا نهايتهم كانت مأساوية. توباك تقتل، بيجي تقتل، ياكي قذافي تقتل، أورلاندو انتحر، كيفي دي في الحبس في انتظار محاكمته، بي دي دي في السجن يعدي في عقوبة بعد ما صدرت في حقه أحكام بالسجن الأكثر من 10 سنوات في تهم تتعلق بالاتجار بالبشر.

0: مرحبا بكم من جديد. هذه إذن قصتنا في المحقق بلوس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. إن شاء الله اختياراتنا نالت رضاكم. إن شاء الله العبر من هذه القصص وصلت لكم. نستنى آراءكم وتعليقكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك. وما تنساوش أنكم تلقوني من توا وفي كل وقت على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: سيتي.
1: اللي ينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawar FM.
4: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
3: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
5: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بتعيينات حكام الجولة قبل الأخيرة البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وطاقم تحكيم من النمسا يحكم مباراة الديربي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي لحد 10 ماي، بداية من الأربعة متاع العشية على أرضية ملعب حماد العقربي بيرتس. الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الأخيرة غدوة جمعة الأربعاء، الملعب التونسي اتحاد بن قردان، الحكم منتصر بالعربي، وفي غرفة الفار سفيان الورتاني، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، محمد علي قروية حكم المباراة، وفي الفار هيثم جيرات، الأولمبي الباجي، شبيبة العمران، حسني النيلي حكم المباراة، في الفار حمزة جعيد، شبيبة القيرواني، الاتحاد الرياضي المنستيري حكم أشرف الحركات، وفي الفار مجدي بلخ. الدفعة الثانية باش تكون بعد غدوة السبت، مستقبل المرسى، النادي الرياضي الصفاقسي حكم مباراة باسم بالعيد، في الفار وليد المنصري، النجم الرياضي الساحلي، النادي الرياضي البنزرتي تحكيم حسام بن ساسي، في الفار أمير العيادي، ترجي جرجيس، نجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين، وفي الفار خليل الجري. كما قلت ديربي العاصمة وريهان والتتويج بالبطولة الأربعة على أرضية حماد العقربي بيرادس نهار لحد 10 ماي، ترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي، طاقم تحكيم من النمسا يقودوا كريس كريستيان بيترو، حكم مساعد أول زاد من النمسا، مساعد ثاني من النمسا، حكم رابع حمزة جعيد، في غرفة الفار ثنائي من النمسا حكم الفيديو ومساعده. مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي باش يحضرها 27,000 متفرج، 24,000 من أصحاب الاشتراكات للترجي الرياضي التونسي، وتم طرح 3,000 تذكرة بسعر 40 دينار للتذكرة الواحدة. الترجي غيب عليه حمزة جلاسي ومحمد دراجر مع عودة معز الحاج علي. تشكيلة النادي الإفريقي تعرف غياب أسامة بوقرة مع عودة حمزة جلاسي. الهيئة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي دعات كافة منخرطي النادي إلى حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المخصصة للمداولة حول تنقيح القانون الأساسي للجمعية يوم السبت 23 ماي بمركب النادي. الموعد اليوم كان مع الندوة الصحفية للدورة 21 لدورة تونس الدولية للتنس من تنظيم نادي التنس بتونس، وموعدها بين 11 و16 ماي الجاري، وأكثر تفاصيل مع السيدة شيراز بوراوي رئيس لجنة التنظيم في حوارها مع مراسلنا رضا الخليفي.
6: الدورة 21 هي دورة كيا تونس اوبن اديسيون 2026. احنا الدورة مش تكون ان شاء الله من 11 ل 16 ماي 2026 في نادي التنس بتونس في اعلان سافاري. الدورة هذه ريبريزونت ان تورنوا انترناسيونال، عندنا دي جوار من برشا بلدان، من ايطاليا، من بلجيكا، من تشيكوسلوفاكيا، من امريكا، من كندا، عندنا جوارتنا التوينسة. احنا نستدعاو للدورة هذه ليزيتوال مونتانت متاع التنس التونسي، أسافار الصغيرات كيما تريفي كيما درمول، ونستدعاو زادا ويجيونا زادا لي جوار تونيزيان تري بيان كلاسي كيما سناع، عندنا سي معز شرقي لو 144 مونديال في الكلاسمون ATP.
5: لنا نتعرف على طرفي نهائي الدوري الأوروبي، 8 استون فيلا يواجه نوتنغهام، زوز جمعيات من انجلترا. نوتنغهام كان فاز في الذهاب هدف لصفر، فرايبورغ الألماني يواجه سبورتينغ براغا اللي فاز في الذهاب هدفين لهدف. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، الموعد الرياضي القادم في بلانيت سبور من الأربعة للخمسة.
3: C'était Jawar Sport. Jawar Sport avec l'équipe Sport.
0: لي سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع بادل تونيزيا.com. ابعثنا ارائك اسألتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة مانا لينا من جبل برغوث روينة.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين وستة دقائق على جوهرة فيم. مساء النور، مرحبا بكم في موعد متجدد ديما من لابو 2.0 على جوهرة فيم، موعدكم مع آخر أخبار التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وديما نركز عليها شعارنا حسن التوظيف وإنه ما نخافوش من الأدوات هذوما، بالعكس باش تسهل لنا برشا برشا حاجات في حياتنا اليومية والمهنية. مرحبا بكم انتوا حتى الأربعة نتاع العشية، ليكيب الكل تسلم عليكم وتقولكم إن شاء الله رفقة تكون طيبة وإن شاء الله تستمتعوا مع مختلف الخدمات والأخبار اللي باش تلقاوها معنا اليوم بالتفصيل في اللابو 2.0. تحية توصلكم من عند عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، أهلا وسهلا. سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا. وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. أش رايكم قبل ما نبدأوك الرحلة العزيزة الغالية في تفاصيل وتفاصيل الذكاء الاصطناعي وآخر أخباره، خليكم تستمتعوا بالموسيقى والبلايليست متاعنا اللي بدايتها بشكون من عند ولي التوفيق توت سويت على جوهرة فم.
0: Labo 2.0.

0: Labo 2.0, ma selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: البداية في اللابو 2.0 تكون بموجز الأخبار اللي عنده علاقة بأخبار الاقتصادية التكنولوجية اللي ما عندهاش أكثر من 48 ساعة من اللي تم تأكيدها رسميا. دونك الأخبار الأول اللي باش نبداو بيه اللي هو تقرير صادر عن لينكدين اللي يقول إنه الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي كما مهندس النماذج، كما خبير الأخلاقيات، كما مدرب النماذج اللغوية زاد الطلب عليهم بنسبة 320% خلال 12 شهر اللي تعديوا. دونك متوسط الراتب مستمعينا في العالم العربي بركة للخدم هذية راهو يتراوح بين 6000 و15000 دولار شهريا. المشكلة اليوم انه العرض قليل جدا وفرصة ذهبية هذية للشباب اللي يحب الحق يتعلم يلزموا يمشي للاختصاصات هذوما اللي عليهم طلب كبير وكبير جدا، والنسبة زادت ب 320% في ظرف عام بركة. الخبر الثاني جينا من عند شركة اوبن اي اي اللي حقت ارباح كبيرة برشا لأول مرة في تاريخها، 1.7 مليار دولار في الأربع شهور الأولانيين من 2026، والسبب هو الإقبال الكبير من عند الشركات على شات جي بي تي انتربريز على خاطر موجود المولود الجديد هذايا بالنسبة لشات جي بي تي وشات جي بي تي بلس من عند الشركات. والتوقعات أنه إذا دخل يعني للمنافسة في البورصات وأكيد الأسهم متاعه باش تنجم تنكز حتى ل 300% في 2026 يعني نهائي 2026. الأخبار الثالث عنده علاقة بمنصة مستقل، وشكون من الشباب في العالم العربي اللي حب يصنع فلوس عن طريق الانترنت ويجرب الفريلانسر وما تخلش المستقل اللي هي المنصة رقم واحد المستقلة العربية اللي أعلنت في تقريرها النهائي أنه عدد المشاريع المصغرة اللي هما المشاريع الصغيرة بالكل اللي تكلفتها كما نقولوا أقل من 500 دولار زاد عليها طلب واللي ولات تستخدم في الذكاء الاصطناعي في تنفيذها ارتفع بنسبة 180%. يعني اليوم شاب عربي واحد ينجم يخدم خدمة كانت محتاجة في وقت من الأوقات إكيب كاملة قبل عامين باغ اكزومبل. وأغلب هؤلاء الشباب اللي قاعدين ينفذوا في المشاريع هذوما راهم ما قراوش البرمجة وما قراوش الإعلامية، فقط تعلموا كيفاش يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي. دونك بالأخبار هذه نكونوا كمان موجز الأخبار متاع اليوم اللي هو عنده علاقة التكنولوجيا والأخبار الاقتصادية من لينكدين الأوبن إي آي ومستقل. تنجموا تحكيوا لنا شنية تجربتكم خصوصا مع المنصة الأخيرة المذكورة مستقل، هل ترى كانت تجربة باهية وإلا لا؟ وديما يظهر لي أغلب التوينس يقولوا الإشكال ديما في تحويل الفلوس، الإشكال ديما كيفاش نبدلوا الفلوس وكيفاش نتحصلوا على الفلوس متاعنا اللي هي بالدولار. دونك مرحبا بكم، تنجموا تخليوا كومنتير على الببليكاسيون الخاصة بنشرة الأخبار هذه التكنولوجية في اللابو 2.0. احنا نرجع لكم بعد شوية.
0: Labo 2.0.

0: Labo 2.0 ma Selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: نحكيو لكم في اللابو 2.0 على آخر الأخبار وآخر الموضات والترندات اللي موجودة في عالم الذكاء الاصطناعي. دونك في علاقة باللي برومت اللي نعطيهم للذكاء الاصطناعي. شو ما اللي برومت؟ اللي برومت هم الأوامر اللي يكتبهم العقل البشري ويتحكم فيهم العقل البشري باش يعطي الأمر هذيك لأداة الذكاء الاصطناعي باش تجاوبك على موضوع معين أو تستفسر أنت في مجال معين. الموضة مستمعينا حاليا هي إنشاء وبيع البرومبات. ما نعرفش الجمع متاحة بالعربية سليم هكا وإلا ليه. دونك أسئلة جاهزة للذكاء الاصطناعي تتباع وتتشري اليوم على الانترنت وعلى منصة اسمها برومت بيز. تسمح لك أول حاجة أنك تبيع البرومب متاعك. دونك إذا أنت استعملته ما نعرفش أنا باش تعمل بحث في التكنولوجيا تنجم تحطه قالب جاهز للبيع. إذا أنت عملت برومب باش تعمل بحث على اقتصاد البلاد التونسية باع اكزامبل وكان إفيكاس البحث متاعك تنجم تحطه جاهز للبيع. وبطبيعة العبيد تشري معطيها كل شيء جاهز سهل. تعرفوا قديش السوم تاع البرومب الوحيد على البلاتفورم هذية؟ وصل 5 دولارات. وكتابة البرومبات راي فيها معرفة علمية كبيرة وكبيرة جدا. راهو ما نستسهلوش أدوات الذكاء الاصطناعي نقولوا هي تي سهلة تحل شات جي بي تي توا يجاوبك. ردوا بالكم راهو هو صحيح يجاوب أما زاد قد ما يجاوب قد ما أنت تسألوا أسئلة سطحية قد ما هو زاد يبدأ يهز وينفض. راهو ونحكي مش كان على شات جي بي تي نحكي على كل أدوات الذكاء الاصطناعي. دونك اليوم لي برومبت هذوما قاعدين يتباعوا ما بين 2 و5 دولارات. وفما شباب اليوم قاعدين يكسبوا في آلاف الدولارات شهريا من المنصة هذية وحدها. تو سامبلومون شفتوا كيفاش التوندونس مشيت نحو أدوات الذكاء الاصطناعي بعديك نحو تكوين ودورات تكوينية في كتابة البرومبت. وتوا ولاو يتباعوا حاضرين على الانترنت بيان سور. فما العرض وفما الطلب الكبير والكبير جدا. فما برشا ناس عندهم الحقائب الإلكترونية عندهم النقود الإلكترونية. دونك يستسهلوا على الاخر انهم يشريوا برومبت حاضر ب 5 دولار خير من اللي يقعد يكتب ويقعد يذكر له في التفاصيل ويقعد يفسر له شنو يلزم يعمل وشنو ما يعملش. ما نعرفش شنو تعليقكم على النقطه هذه ام هذه الموضه الاخيره اللي موجوده حاليا في الاسواق العالميه في علاقه بتوليد البحوث والاخبار وتوليد المشاريع عن طريق ادوات الذكاء الاصطناعي.
0: لابو 2.0

0: شو الكسر اللي تبعتك على البلوطة؟ لا لا مش سمع لي صوت مروح قولي كده مروح انت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زمان.

0: Phénomène 2.0. Phénomène 2.0.
1: ساعتين و50 دقيقة على جوهرة فام رجعنا لكم بالفينومين 2.0 وين نحكي لكم حكاية مهدي اليوم عمره 24 سنة أما صدقوني في ظرف عام يعني في ظرف عام ما بين 23 و 24 سنة عمل تغيير كبير برشا برشا فحياته مهدي ما هو شاب تونسي هو شاب جزائري عمره اليوم 24 سنة كان يسكن في مدينة سكيكدا في الجزائر وشعاره أنه الفقر عمره ما كان عائق إذا كانت عندك العقلية الصحيحة مهدي كيف وكيف برشا شباب وبرشا طلبة خذي الباك كيف خذي الباك العائلة حبوه يقرأ قراية هكا بالنسبة لهم هما تجيب برشا برستيج للعائلة وتكون حاجة مضمونة دونك فاختاروا له وشجعوه انه يقرأ الحقوق لكن هو في الحقيقة ما يحبش الحقوق لكن تبع دارهم على أمل انه باش يكون في نهار من نهارات موظف محترم وفي النقطة هذه نحب نشير إلى العقلية ما بين الأجيال الأجيال القديمة أو السابقة والجنزي وما بعدها الألفا والبتا اللي بالحق يعني الاسبري قاعد يتبدل برشا برشا ويلزم ممكن يصير تكوين كبير برشا ويلزم تصير توعية كبيرة برشا للأولياء هذوما اللي مازالوا ينظروا لعالم الحياة المهنية وعالم الشغل على أساس أنه كيما قبل كل مسمار في حيط وكل موظف المحترم وكل خدمة الباهية اللي تجيب لك شهرية قارة دونك فما ناس باش تبقى أكيد تمشي وتخمم بالمنهج هذايا اللي هو في الأخر موروث يعني عائلي دونك جدودنا على أبائنا وإحنا زادة لأولادنا وفما شكون لا باش يتبع النسق والتيار العالمي اللي احنا قاعدين نتعاملوا مع أجيال جديدة تنطلق بعالم التكنولوجيا من جينزي وانت طالع الفوق دونك مع القراية متاعه في القانون كان مهدي في العشية يمشي يخدم في حانوت يبيع الهواتف المحمولة دونك بشهرية بسيطة على الاخر ما تجيش 80 دينار في الشهر بالتونسي دونك هذا كان ما يكفلوش حتى لترانسبور باركا لين نهار من نهارات ما فماش كليونات في الحانوت حل اليوتيوب وقعد يتفرج ياخي تحت فيديو متاع شخص أجنبي باللونجلي يحكي كيفاش يستخدم الشات جي بي تي لكتابة

لي ليتر دو موتيفاسيون الرسائل التحفيزيه وقت اللي انت تجي تقدم روحك الخدمه جديده يطلبوا منك السي في اللي هو السيره الذاتيه نتاعك والليتر دو موتيفاسيون الرساله التحفيزيه اللي تخليك متحفز ولا متشجع انك تقدم للبوست هذيا. ركز برشا مع الفيديو وفهم انه فما طلب كبير برشا من حيث عدد المشاهدات انه العباد تستحق لها الليتر دو موتيفاسيون هذيا. على فكره ولو انه الليتر دو موتيفاسيون راهي ولات حاجه قديمه ومش ضروريه لكل كانديداتور الواحد يقوم بها في حياته، لكن في بعض الاحيان يبقى معمول بها ويطلبها. دونك وقتها جرب مهدي على روحه قال بربي خلي نكتب روحي ليتر دو موتيفاسيون بالشروط هذوما وباللي كريتير هذوما اللي قالهم الراجل في الفيديو، وتقدم بالليتر هذيا لشركه من شركات الاتصال في الجزائر وقبلته وقتها في خدمه عملاء عن بعد براتب 300 دينار في الشهر، يعني كان يخلص في 80 دينار في الشهر ولا يخلص في 300 دينار. دونك فهم مهدي انه اللي قراه واللي تعلمه في الفيديو هذيا اللي لقاها على اليوتيوب بالصدفه ما هوش كذب، هو نتاج لتجربه نتاع ناس ممكن سبقت في المجال هذاك وعندها معارف ممكن وتوسع اكثر. فما توقفش على حد الحد هذاك ولا يعمل هو في دي برومبت متقدمين في علاقه بكتابه السير الذاتيه وكتابه الرسائل التحفيزيه. وقتها تخلي يتعلم في الكانفا، كانفا اي اي تعرفوا اللي هو بلاش، الشات جي بي تي اللي هو بلاش، وبدا يصمم وقتها في دي بوست للبوتيكات الصغار اللي موجودين في حومته وبدا يبيع لصحابه في الفاك، يبيع لهم في السيفيات حاضرين يخدم لهم هو لي موديل دو سيفي، ويبيع لهم زادة في الرسائل التحفيزيه هذوما لي ليتر دو موتيفاسيون مقابل 5 دينارات فقط، مش حتى حاجه كبيره. دونك مهدي اليوم عمره 24 سنه، اسس شركه صغيره اسمها جوب سيكر اي اي، والطريف في الشركه هذيا انه فيها خبراء ومهندسين من تونس وعددهم 4 تحديدا يخدموا معاها عن بعد في الشركه هذيا. الهدف منها الشركه انها تحسن السياره الذاتيه باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدرب المتخرجين الجدد على مقابلات العمل لي زونتروتيان دومبوش بطريقه وهميه بفضل الذكاء الاصطناعي، واستشارات في العلامه الشخصيه على لينكدين. كما قلت لكم اليوم عنده 6 موظفين في الشركه نتاعو منهم 4 ديجا من تونس، وارباح الشركه نتاعو فاتت 35,000 دولار في الشهر. مهدي شنو يقول؟ مهدي يقول نصيحتي للشباب الكل، تعلموا كيفاش تسألوا. السؤال الجيد للذكاء الاصطناعي يساوي 1000 سؤال عادي، ويقول لكم ابداوا توا مش غدوة، على خاطر البدايات الحقيقية وقت اللي تسبق الناس الأخرى وتسبقهم أنت في الزمن قبل ما تجي لبالهم الفكرة هذيك. 2.0

0: Πού είναι το κοντ, άντε,
1: μάλλη
0: κρουζόρα, ο άμπρα λαλαϊκ, كلمني كروجاوة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
2: بكم قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قرار الحكم الابتدائي في حق المتهم سيف الدين مخلوف والقاضي بسجنه 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة حسب ما صرح به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. يذكر أن المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف حكم غيابيا بالسجن 5 سنوات في قضية رفعها ضده نقبي أمني اتهمه فيها بالتخابر مع جهات أجنبية وفقا

0: واعترض مخلوف على هذا الحكم وقضي في شأنه حضوريا بالسجن مدة 4 سنوات، غير أنه استأنف الحكم وقضت المحكمة أمس بإقرار الحكم الابتدائي. دعا اليوم مختصون في الصحة والسلامة المهنية إلى إدراج متلازمة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم ضمن معايير الأهلية الطبية الخاصة بالسائقين المهنيين، نظرا لما تمثله من خطر مباشر على السلامة المرورية وعلى قدرة السائق على التركيز والانتباه أثناء القيادة. هذه الدعوة جاءت خلال لقاء علمي نظمه معهد الصحة والسلامة المهنية بمقره تحت عنوان متلازمة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم والأهلية الطبية للقيادة المهنية، بالتعاون مع جمعية تونسية لطب النوم والجمعية التونسية لطب الشغل والإدارة العامة لتفقدية طب الشغل والسلامة المهنية والمرصد الوطني لسلامة المرور. هذا وتعد متلازمة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من أكثر اضطرابات النوم شيوعاً، وتتمثل في حدوث انسداد متكرر للمجرى التنفسي العلوي أثناء النوم، مما يؤدي إلى توقف التنفس لثوان تتكرر مرات عديدة خلال الليلة، وهو ما يسبب انخفاضاً في نسبة الأكسجين في الدم واضطراباً في جودة النوم. في أخبارنا العالمية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف عنصر من عناصر حزب الله، أطلق صواريخ نحو قواته وأخفى منصة أطلاق الصواريخ بمبنى في منطقة بجنوب لبنان. ختاما، أكد مصدر رسمي لبناني وجود مساعي أمريكية لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار للانتقال لخطوة تفاوضية ثانية. تابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. 2.0

0: لايف على جوهرة فام يوصلنا لما 23 دقيقة في اللابو 2.0. رجعنا لكم توت سويت بواحدة من الفقرات القارة اللي هي كلام في الديجيتال مع ياسين العيجة. وحديث اليوم كما احنا زيد قبيلة كنا طرقنا لموضوع الشات جي بي تي انتربريز. الشات جي بي تي الموجه أساسا للشركات وفي حماية كبيرة برشا للمعطيات والبيانات وقواعد البيانات الخاصة بالشركات. فإنه جديد في كلام في الديجيتال الشرطة البريطانية حتى هي ولات تستعمل في الذكاء الاصطناعي، مش باش تعس على المواطنين ومش باش تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين البريطانيين، لكن في أكس آخر وفي مجال آخر. تعرفوا تفاصيله الكل توت سويت.
1: كلام في الديجيتال، كلام في الديجيتال.
2: السلام الناس الكل ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نمشيو بكم اليونايتد كينغدوم. الشرطة البريطانية بدأت تستعمل في الذكاء الاصطناعي باش يعاونها باش تكتشف الغش الداخلي والتجاوزات داخل الجهاز الأمني. شو معنى هذا؟ مش روبو يحكم على العباد ولا يقرر شكون مذنب وشكون لا، أما الفكرة أبسط منها كبرش. النظام يحلل كمية كبيرة من المعطيات الداخلية كيف الساعات الإضافية، نفذ للملفات، المصاريف، الغيابات والشكاوى، ويدور على تصرفات خارجة على العادة. مثال، إذا عاون يطلب ساعات إضافية برشا على غير المعتاد ولا يدخل في الملفات ما عندوش علاقة مباشرة بخدمته، تصير تحركات رقمية مختلفة على النمط الطبيعي. يعني النظام يرفع تنبيه ومن بعد يجي الدور على المحققين البشر اللي باش يراجعوا المعطيات هذوما ويفهموا السياق الحقيقي. بحسب تقارير الصحيفة، التقنية هذه عاونت على فتح تحقيقات تخص مئات من الأعوان في متروبوليتان بوليس، وبعض الملفات وصلت حتى إجراءات أدبية وتحقيقات عامة. أما هنا يجي سؤال مهم، إسكو الذكاء الاصطناعي الآي ينجم يغلط؟ والإجابة إيه، نعم ينجم يغلط، على خاطر الأرقام وحدها ما تعطيش تصويرة كاملة. نجم تلقى عاون يخدم ساعات إضافية برشا على خاطر ضغط متاع خدمة ولا يدخل ملفات معينة بسبب مهمة عاجلة. هذاك علاش برشا جمعيات حقوقية وخبراء قالوا لازم تكون ثمة شفافية ورقابة بشرية بيانسور، وباش ما يتحولش الموضوع الأحكام آلية مبنية الكين على الخوارزميات. واللي صاير اليوم يورينا حاجة مهمة، انه الذكاء الاصطناعي ولا يتدخل حتى للمؤسسات الامنية مش كان في الشركات والتكنولوجيا، والدور متاعه الاساسي توا هو يفرز الكم الكبير من البيانات ويشد الحاجات الغريبة اللي الانسان وحده ينجم يفوتها، اما القرار النهائي نزل عند البشر. وبصراحة سؤال اللي يطرح روحه اليوم مش اسكو الذكاء الاصطناعي ولا موجود ولا، اما السؤال ولا كيفاش نستعملوه بطريقة عادلة وواضحة وما تظلم حتى حد. كانت هذه حلقتنا اليوم في كلام في الديجيتال، ان شاء الله تكون عجبتكم. تلقاونا كالعادة من الاثنين للخميس من مساعتين للاربعة على لابو 2.0. باي باي.
1: كلام في الديجيتال.

وصلتنا المثلثة ونص في اللابو 2.0. رجعنا لكم نقاية هذية بالمعلومة والخبر الجديد اللي هو صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس. تعرفوا احنا اليوم ديجا الخميس 7 مايو 2026، نعيش على وقع ثاني أيام البكالوريا التجريبية. وبالمناسبة نحب نقول إن شاء الله بالتوفيق للجميع بيان سور، وإن شاء الله زينة اللي نورمالمون بعد اختبارات الفلسفة اللي نفتتحوا بها السومين بلوكي هذية، دونك يكون الموعد مع المواد الأساسية بالنسبة لمختلف الشعب. إن شاء الله كانت الأجواء طيبة في مختلف المعاهد الثانوية، وكانت الظروف خصوصا زادة طيبة اللي يلزمها تحاكي أجواء البكالوريا الرئيسية. بالمناسبة نلقاو منشور جديد قدمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في علاقة بتحفيز الحقيقة كل المترشحين لامتحان البكالوريا وتشجيعهم على التميز والتفوق الدراسي، وخصوصا فتح الأفاق قدامهم لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. هذاك علاش وزارة التعليم العالي تأكد اللي هي عام سنة في بكالوريا 2026 باش تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. دونك قدمت الوزارة على موقعها الإلكتروني كل التفاصيل، الجدول التفصيلي للاختصاصات، صيغ احتساب النقاط وأجل الترشح والإعلان عن النتائج. هذه المجموعة نتاع المتفوقين في البكالوريا كلي الريزلتات تهبط منها في ساعة يعمروا البطاقة نتاع التوجيه نتاعهم، وفي ظرف 3-4 أيام زاد ياخذوا النتيجة. وهذه هي القاعدة نتاع التفوق الحقيقة في الامتحانات الوطنية. دونك باش يتم إثناء انتقاء المستفيدين بالمنحة هذه عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى بدورة المتفوقين، تبقى للإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي العام 2026، وهذا باش يكون في الفترة ما بين 3 و5 جويلية 2026، وهي أول دفعة تبدأ في الإجراءات متاع التوجيه الجامعي. وهذا بيان سور يصير حصريا على الموقع www.orientation.tn، ويتم الإعلان على النتائج نهار الأربعاء 8 جويلية 2026. دونك في ظرف 3 أيام يعطيهم النتائج. دونك الاعتماد الرئيسي باش يكون على نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 حسب الترتيب التفاضلي بين المترشحين مع مجموع النقاط المتحصل عليها وفقا للصياغة الخاصة بكل اختصاص على خاطر الدراسة في فرنسا أو ألمانيا أو بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. كل واحدة وعندها اسكور متاحة كيفاش يتحسب حسب المواد الأساسية. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله للجميع، إن شاء الله يا ربي دورة المتفوقين تكون فعلا خاصة بالمتفوقين، ونفرحوا بمعدلات إن شاء الله تكون متميزة عام سنة، وسكورات هكا وأعداد تكون متميزة جدا. وإن شاء الله يا ربي يوفق صغيراتنا الكل ويوفق تلمثل البكالوريا الكل، وإن شاء الله زينة قدامكم. هذا اللي نجم نقولوه بيان سور في ثاني أيام البكالوريا التجريبية، وفي علاقة بآخر الأخبار اللي توصلنا من عند وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في كل الأحوال كل الأخبار تاخذوها من المصدر ديما، سواء في اللابو 2.0 أو على موقع الوزارة www.mes.tn، وديما جديد تلقاوه غاديكا. ما تتبعوش الصفحات الفيسبوكية وما تتبعوش الوكلاء أو الوسطاء اللي نجموا يبيعوا الوهم في فترة من الفترات أو في وقت من الأوقات مثل البكالوريا إنه أقرأ وجيب سكور نخرجك البرة ونتصرف لك ونعمل لك. ردوا بالكم، يلزمكم تتعاملوا كان مع المصادر الرسمية، وإن شاء الله زينا لكم الكل. 2.0

ما 3:46 دقيقة في اللابو 2.0 باش نختموا الحقيقة بزوز أخبار في علاقة بالمهن الصغرى اللي هي بتوظيف التكنولوجيا وتنجم توفر دخل كبير وكبير جدا للشباب خصوصا الشباب العربي وأعي ما أقول على خاطر في المساج هذي نحبوا نتوجهوا للشباب اللي عندهم ممكن الوقت الفارغ وعندهم ممكن طول البال ما عندهم زادة برشا كرياتيفيتي وينجموا يقدموا حاجات على الديجيتال من خلالها يعلموا الناس اللي ممكن أكبر منهم في العمر الأجيال الأخرى. خليني نحدد يا سيدي اللي أعمارهم من 55 سنة فما فوق صحيح هما جيل متعلم جيل عنده اليوم الهواتف الذكية لكن ما عندوش دقة الاستعمال لأدوات الذكاء الاصطناعي ودقة الاستعمال للتطبيقات اللي موجودة في هواتفهم الذكية. مثال شخص عمره فوق 60 سنة إذا ما تاخذوش أنت على جنب وتوريه مثال كيفاش يستعمل التطبيقة نتاع البنك نتاعو كيفاش يستعمل التطبيقة نتاع الكنام كيفاش يستعمل التطبيقة نتاع سي ان اس اس كيفاش يستعمل تطبيقة الشات جي بي تي في حد ذاتها فإنه نتصور باش تاخذ الحكاية برشا وقت إنه باش يتعلمها كيما زادا ممكن يقعد ما يستعملوش الشات جي بي تي هو موجود في تليفونه ممكن زادا الابليكاسيون نتاع البنك نتاعو تلقاها أول مرة كي وراها الكونسيي اللي موجود في البنك هاكا تبعوا شوية ومن بعديك نسى كيفاش لهنا راهي فما فكرة جميلة جدا وعرضتني الحقيقة على اليوتيوب اللي هي الفيديوهات الموجهة لكبار السن 65 60 ما نعرفش كيفاش باش يتم تحديدهم ولو انه 65 60 في نظري ماهمش كبار السن هما لكن الناس اللي عندها صعوبة مع استعمال الهواتف الذكية تنجم تستعمل الهواتف الذكية كوتيديان ما باش تجاوب على تليفون باش تبعث ممكن نص قصير على واتساب باش تبعث جملة جملتين نص قصير زادة ولا فوكال بالميسنجر لكن في استعمال متقدم للتطبيقات تنجم تلقى بعض الصعوبات فانه هذايا خيط ينجم يخلي الشباب اليوم يستغل الثغرة هذايا اللي موجودة في استعمال التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وينجم حتى بشان على اليوتيوب بسيطة جدا ينجم يتوجه للشريحة العمرية هذية. الحقيقة حسب الدراسات اللي قريتهم اليوم والمصادر متعدة في علاقة بالخبر هذية فإنه الفجوة ثابتة في الموضوع هذية لكن كما نقولوا السبق لشكون للأسرع في تنفيذ الفكرة واللي بيشيخوا الفكرة بأكثر بساطة يحاكي من خلالها القدرات الذهنية متاع الشريحة العمرية هذية ولو أنه قدراتها ذهنية لباس ولباس عليهم باش ما يتغشوش عليا تو من خلال الكلام اللي قاعدة نقول فيه لكن تولي عندهم مانيبولاسيون أسهل للسمارت فون نتاعهم وخصوصا للتطبيقات كلهم ما شاء الله توا عندهم الفيسبوك وعندهم الانستغرام وعندهم التيك توك ويتفرجوا لكن يلزم حتى هما يدخلوا في كل فئة نتاع اللي تستعمل الاستعمال الصحيح للتكنولوجيا وادوات الذكاء الاصطناعي كلنا امهاتنا وابائنا كي تعطيهم التليفون عندهم الفيسبوك يتفرجوا في الفيسبوك يتبعوا في اخبار العائله والجيران والعائلة الموسعة لكن يلزم الحقيقة يتوسع مجال الاستعمال متاعهم لحاجات ممكن تفيدهم أكثر.

وطنية، مرة نركزوا على وزارة التربية، مرة نركزوا على الفريلانس بالنسبة للشباب، كل مرة نركزوا على حاجة. دونك إن شاء الله الفايدة تكون حاصلة للجميع. البرامج متواصلة على جوهرة فم. بعد شوية موجز لآخر الأخبار يقدمه لنا أشرف من عبد السلام، والموعد بيان سيغ يتواصل مع باقي برامجنا. والتحية توصلكم من عند ليكيب الكل. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، شكرا ليك. منير إسماعيل في الإخراج التقني، شكرا. وسنم هني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. لابو 2.0.

0: أسماء جربي مع أسماء جربي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: ذوق بنة الكوجينة الإيطالية والقاعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جان في الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. دعت وزيرة العدل إلى جفال إلى ضرورة عمل على تحسين أداء ميزانية الوزارة وحسن إدارة الإنفاق العمومي والمحافظة على التوازنات المالية، وذلك لدى إشرافها على جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة حول حوار تصرف ميزانية في إطار الإعداد لميزانية سنة 2027. وأوصت الوزيرة بالعمل على عقد جلسات دورية وتشاركية لتذليل الصعوبات والنقائص المتعلقة بمسارات تنفيذ الميزانية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان حسن التصرف فيها وحوكمتها وفق بلاغ نشرته الوزارة. تنطلق بعد غد السبت أولى رحلات حجيج ولاية بن عروس، وبلغ العدد الجمني لحجيج الجهة حسب آخر تحيين إجمالي 645 حاج وحاجة، وفق ما فاد به اليوم المدير الجهوي للشؤون الدينية ببن عروس خالد العرابي. وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن 3 رحلات أخرى مبرمجة لنقل حجيج الجهة إلى البقاع المقدسة رفقة عدد من المرشدين والمرافقين، حيث ستنظم ثاني رحلة يوم 11 من ماي القادم، وبرمجت الرحلة الثالثة يوم 17 ماي القادم، في حين ستنظم الرحلة الرابعة في اتجاه البقاع المقدسة يوم 20 ماي القادم. أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران اليوم، شملت نائب وزير النفط العراقي لضلوعه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عزيز عليك بعيد ميلاده، في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحه سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Vivez le sport avec Planet Sport.
1: الأربعة وخمسة دقائق، مرحبا بكم في موعد متجدد من بلانيت سبور. نتواصل معكم للخمسة متاع العشية، عديد المواضيع المتابعات. باش نرجع لحصة بلانيت سبور البارح واستضافة لرئيس النجم الرياضي الساحلي سيد فؤاد قاسم، باش نحكيه على الحكم النمساوي اللي باش يحكم مباراة ديربي العاصمة بين الترجي والإفريقي، باش نحكيه على الجولة القبل الأخيرة للبطولة اللي تنطلق غدوة الجمعة. زاد باش يكون معنا ضيوف من البرو ليغ سوسة وقرعة الأدوار الجاية في البطولة هذه. هذا الكل معنا المدرب والمحلل توفيق زعبوب. سي توفيق، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بالوليد، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور الاستوديو، مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا ومشاهدينا ومشاهداتنا في تونس وخارج أرض الوطن.
1: أسبوع حافل تقريبا من لحد لحد، شفنا فيه كل شيء،
2: شفنا برشا حاجات و استمتعنا البارح بصراحة. عندك نهار ثلاثة ولا أربعة بالكرة العالمية،
1: نهار ثلاثة ماضي ساعتين ولا ثمانية متاع الصباح؟
2: لا، نهار ثلاثة تفرجنا على أرسنال.
1: لا، خاطر فما ماتش ماضي ساعتين.
2: لا، ماضي ساعتين هذاك نرجع له بأكثر تدقيق فيما يخص مباراة إذاعة جوهرة فام وإذاعة قفصة، وفما برشا ملاعبية ألقوا تو نرجع لهم بالاسم، وهذوكم ان شاء الله صبري لموشي يقرا لهم حساب في المستقبل.
1: في انتظار زاد مباراة الديربي.
2: صحيح، أما أسبوع نهاية الأسبوع مش تكون حافلة، وبدايتها من غدوة السبت ونهايتها بالأحد.
1: تعرف التوفيق اللي تو تقول له مثلا الريال وبرشلونة لحد يستغرب تقريبا الأحداث هذه كل غطات على
2: لا في تونس وخاصة السنة هذه وضع استثنائي، لأنه شفنا التنافس على أشد، وحتى الآخر الجولات ما كناش متعودين. معناها السنوات الأخيرة بصراحة كان ترجي دائما هو اللي معناها يهرب من قبل ثلاثة أربع جولات. السنة هذه لا، السنة هذه النادي الإفريقي موجود وبقوة ومتصدر، وك علاش خذيت أكثر معناها صداء وزيد برشلونة بصراحة الدوري معناها منتهي. مباراة شكلية بين برشلونة وريال مدريد، تبقى زاد فرجة في الليل، عندنا زوز مباريات، عندك العشية الأربعة.
1: هذا الكل باش نرجعوا له بعد الموسيقى.

0: سبور.
1: الأربعة 21 دقيقة البارح كان ضيفنا في بلانيت سبور مع أنيس ذوادي رئيس النجم الرياضي الساحلي فؤاد قاسم، واللي أكد أنه باش يغادر النجم يوم 12 مايو. منير نرجعوا للتسجيل وأهم ما قالوا البارح.
2: شوف أنا دائما كنت فيه كنت مسافر، والله لا يوريه الحبايب علاش سافرت، خلي يقولوا اللي يحبوا. ضيعت وقتي، ضيعت خدمتي، ضيعت صحتي، ضيعت كل شيء rien que pour sauver la face de l'étoile. Malheureusement, نلقى روحي كيما قال في وضعيه اللي يسوى اللي ما يسواش يحكي بيا يقول فيه كلام ما يسواش. انا اليوم اخويا من موقعي هذا باش نقعد في الاتوال حتى اليوم 12 ماي. عندنا جلسه عامه تقييميه نهار 8 ماي. بالطبع الجلسه هذه ما تهمنيش انا، تم
3: هذه جلسه عامه تقييميه للهيئه التسعيريه امين الشرميتي وزبير
2: وي فما اون اسامبلي جينيرال اكسترادينير باش يتلموا الناس والرجال اللي يلزمهم ينقذوا الاتوال ويتفضلوا. يعني في التسيير اذا كان سمحت لي ظروفي، اذا كان سمحت لي ظروفي حتىش اليوم 12 ماي لا غير.
4: يعني رسميا لن تواصل في رئاسه النجم الساحلي.
2: يعني عندي حتى 12 ماي ان سمحت الظروف. ان شاء الله يصير كان الخير ابريتو، ان شاء الله كما قال الخير الجمعيه نتاعنا. احنا كنا نحبوا جمعيه الاتوال، نحبها ونعشقها ونموتوا عليها وتربينا على حبها.
4: نفهم متاثر.
2: ويأسفني الناس اللي تتطاول على الاتوال وتتطاول على الرجال خدمه الاتوال. عيب عيب عيب تسمع كلام تهديدات، تهديد يوميا. حتى كان اني ما نقراش، ولدي يقرا، مرتي تقرا، اخواتي يقراوا، اصحابي يقراوا. علاه علاه
1: سي توفيق بتأثر كبيرة؟
5: لا البارح خاصة فما أشياء اللي مع كامل احتراماتي سي فؤاد اللي إنسان كإنسان خلوق وإنسان طيب برشا وإنسان معناها خدوم في الحياة، تبقى في المسؤولية كرئيس للنجم الرياضي الساحلي أنا فما برشا مؤاخذات طول نرجع لهم بشوي بشوي. تبقى اي انسان خدم في النجم الرياضي الساحلي سواء نجح ولا فشل يجب احترامه. لا مش مش مش, مش من دب وهبه انه يتهجم على الناس باي طريقه، لانه ما تعرفش فما في داخليه الاشخاص، والانسان اللي يخدم في النجم الرياضي الساحلي راه متطوع وما تعرفش على ظروفه شنو. بقى اذا كان هو مر بظروف صعبه الواحد معناها بصراحه الواحد يلتمس له العذر. بقى مش نتهجموا على الراجل بالشكل اللي يعايشه هو ومحس به هو وعبر عليه البارح هو في
1: تأثر
5: على مواش متأثر برشا من مش من عدم الفشل. فشل عادي، نجم إنسان يخدم خدمة يفشل فيها ويقدم استقالته ويترك المجال غيره. تبقى هو محاسس على الكم الهائل من المتهجم على شخصه هو كشخص والادعاءات الباطلة اللي من المفروض أنه في النجم الرياضي الساحلي كل إنسان خدم ولات هذه ستون موني كورانت. البارح حسيت الراجل فروستري، انسان امبويسان انه ينجم يواصل لانه حس الاجواء الكل المحيطه به غير ملائمه للمواصله، وحسيت بالراجل اللي معناها ما عنده ولا حل الا انه يكمل هالايامات هذه ويبتعد، لانه لا الاجواء تساعده مش يواصل ولا هو زاد قدم ما يشفع له انه يخلي الجماهير تساند وتقف معه. لانه تو نرجع بالتواريخ وبالزادة كيف كيف الأشياء اللي صارت في النجم السنة هذه، لأن السنة معناها كارثية من جميع النواحي. القاسي والداني في النجم الرياضي الساحلي من جماهير من الناس المحيطة من المتابعين لكرة القدم يعرفوا المشاكل النجم الرياضي الساحلي من اليوم مش من البارح، ولكن المسؤول الفائق والناجح يستبق الأخطاء قبل وقوعها. ولكن هما يعرفوا زادة من اللي جاء زبير شنو المشاكل تاع النجم الساحلي والتراكمات كانت موجوده ويعرفوها، ولكن شنو اللي خلاهم يوصلوا توا للامباس طريق مسدود رغم اللي صارت لطخات السنه اللي فاتت. وشفنا في نفس الشهر شهر افريل التجاو ورجعوا لجنه تفك النزاعات وعملت المجهود الاضافي هذاك ولمت والهبل تاع الجماهير الكل تاع النجم ووقفت النجم ورجعت مش تلعب في البطوله السنه اللي فاتت. السنه هذه كانوا لا شعرنا في القانون في بالي بالقانون الجديد نعرفه، لكن وشنو اللي خلى النجم الرياضي الساحلي يوصل لمواصله هذا بعد 10 أشهر؟ أنه فما السياسة. ما قلنا احنا دائما وقت اللي فما فريق عمل جديد والهيئة بتاع سوبير بي جات بالانتخابات ما هيش معناها انتخبوها مش كون انتخبها جماهير نسبة رادي سهل وكانت معناها الوعود والطموحات وكل انه مش يصلحوا لمدة 3 سنوات المشاكل اللي قاعد عايشة نجم رادي سهل السنة هذه. ولكن تغيرت المسار تغير ولا يلعبوا على البطولة ولا الطموح تبدل ولا اللاعبية خرجت بدون سبب وجابوا 25 لاعب اللي ما نجحوش وبرشة أخطاء اللي تكررت واللي خلت الوضعية تتأزم من شهر أفريل وجوان كنا نقوله السنة اللي فاتت إلى حد الآن. الأزمة زادت تعمقت أكثر لأنه كانوا ماشيين في منهج وعبروا من البداية على الشيء هذا ولكن بعد التصريحات اللي رنا نعرف كل شيء وما حناش نستناو فيكم مش تعطيونا دروز و خلات الناس الكل قاعدة تتفرج عليهم خليهم يخدموا على رواحهم خليهم يخدموا في هدوء ولكن النتيجة الحين غير مرضية بصراحة نظرا لسوء التسيير وسوء المعاملة وبعد المسؤولين المقربين على فريق الأول نتاع كرة قدم والفترين هذيك نتاع فريق الأول الكابر وزاد كيف للعب الفردية الجماعية أيضا. الكل سواء الهوند باسكت فولي بول شنو اللي صار فيهم السنة هذه فوقت اللي تحاول مش تلقى نقطة ضوء في العمل نتاع الهيئة المديرة اللي متخلية ولا اللي مش تكمل حتى النهار 13 تلقى برشا معناها مشاكل وتلقى برشا معناها نتائج سلبية.
1: هات نسمع تفاصيل ديون النجم البارح زادة كان حاضر في الحصة سيد أحمد القفصي اللي تناول بدقة كبيرة تفاصيل ديون النجم.
2: الديون طوال اللي قاعدوا من هالليتيج هذوما لي بروتوكول داكور
4: انطلع القضايا
2: اللي قاعدوا بروتوكول داكور طوال لو يحبوا منا 4 مليار دولار و5 مليار اش معناها الكلام هذا واش معناها كلهم يجي يقول لك اعطيني فلوسي تو لا لا لا خاطر منهم دي جور اللي توا مازالوا يلعبوا في النجم الساحلي وديما حقهم راه نقولوا احنا قاعدين نقولوا في الحقيقه راه من حقهم ومبالغ كبيره باه
4: اكثر مبلغ تقريبا قداش بالنسبه
2: زوز مليارات
4: زوز مليارات
2: بالضبط
4: فما لاعب يحب زوز مليارات
2: اي فما لاعب في النجم الساحلي يحب زوز مليار دولار الديون اللي هي كما قلت انت معناها
4: مستعجل
2: واللي تنجم تمثل خطر على النجم الساحلي
4: كي نقولوا تمثل خطر شنو هو الخطر بالضبط
2: الخطر واضح هو انه اذا كان الدين تخلق اذا كان الدين تخلق في الجمعيه تخلق قبل لو 30 مارس كما تخلصوش توا حتى الفامي راك نجم تكون ممنوع من الانتداب وما تلعبش شامبيونا كما تخلصوش باه شنو معناها ما تخلصوش خلينا نزيد نفهم بكدا شنو معناها ما تخلصوش راهو خلاص مش معناها نجيب 4 لو فرضنا واحد برك يحب مني 2500 سيدي مش معناها باش نعطيه 4 مليار 500 اما كي نعطيه 500 نعطيه مليار والبقيه قسمهم لي نجم نعاود ناخر شويه ونكون مي ا كونديسيون واني اونوري نجم نتعهد واتكفل به ونكون عند التعهدات نتاعي فقط لا غير كاو
1: سي توفيق صح عادي ملاعبي مازال يلعب يشكي بالكيب مش كان في النجم راهو
5: لا لا عادي تعرف علاش هذاك حق تو المشكل اللي معناها الناس الكل تلوم على الملاعبية معناها هذه أخطاء هي مش وليدة اليوم هذه أخطاء سابقة وكل بولدوناج متكررة وكل سنة نقولوا للسنة هذه مش يتم خلاص تم سيدي تخفيض في نسبة الأجور في النجم الرياضي الساحلي خاصة في فريق الأكاب ولكن في المقابل شنو هي النوعية متاع الملاعبية اللي جات دونك هاكا شفت المعادلة غير صائبة الفريق معناها نقص فنيا و معناها ما عادش قادر مش يجابه هالكبار
1: دفاع
5: في كل المراكز بغير ما ذكر الأسماء الوحيد اللي فلح هو الحارس مرمى الباقي الكل عاديين جدا ولكن في المقابل هل أنت بنيت فريق للمستقبل على الأقل وقت اللي أنت في أزمة مالية ونقصت من أجرة الوحيد وفكرت أنه مش تعمل استراتيجية عمل هل فكرت في المستقبل على الأقل والله الجمهور يمشي معاك أما أنت لا فكرت أنه مش في المستقبل ولا كملت خلصت ديونك وقعدت تنتظر في الجماهير الجماهير متاع النجم الرياضي الساحلي مشكورة شوف ما قصرتش من السنة اللي فاتت عملوا كل هبة وكل 7 مليار دوات كيفاش تلموا في ظرف معناها 6 شهور ايه وفي المقابل انتم كهيئة مدير ماذا قدمتم على الأقل وشنو اللي زدتوا على كل 7 مليار دوات مش تخلي الجماهير تزيد تعطي فيكم الثقة وتقول لك والله فما أمل أنه الهيئة المديرة الحالية معناها ضخت أموال ولا جابت دي سبونسور كبار اللي تخلي، ولكن في المقابل زاد كيف كيف هو يقول لك أخوي أنا معول على المداخيل متاع الملعب. هاي الملعب أخوي شنو السبكتاكل أنت اللي مش تقدمه لي واللي تخلي الجماهير تجيك وتحضر، أنت تشوف أنت وتحس أنت بالجمهور والمتاعب اللي كل يوم حد مش يطلع يتفرج في الماتش، شنو اللي معناه فريمون الكونتكست اللي مش تحطه فيه أنت من اللي يخرج من دار ولين ياخذ الكار ولا ياخذ اللواج ولا يوصل للستار وفي الشمس والمطر والبركاجات وال وال وال واللين يوصل يتفرج وبعد يدخل يشجع فريقه ويلقى هاك المستوى الهزيل نتاع الفريق الاول نتاع نجم الرياضي الساحلي اللي ولا واحد كان ينتظر انه الملاعبيه تلعب بدون روح وتلعب. وهذاك زاد كيف كيف ناتج على شنو زاد ناتج زاد ما هو خاطر الكل راهو تابع بعضه سيتان انشينمون وحلقه تتبع حلقه. وقت اللي الملاعب يحس اللي ما فماش ردع وما فماش انضباط ويحس روحه اللي معناها مادام ما خلصش يعمل اللي يحب هو وما فماش معناها اخذ قرارات صار ما وقت اللي يلزم تاخذها دونك يولي يتمرد عليك ويلعب بك الكافيه هذيك. وشفنا المهازل خاصه في الاسابيع هذه وهذاك
1: هذاك ما فينا يقول لك نعرفوه
5: هذه هذا الكل يعرفوه الناس كل بون احنا ذكرنا
1: جوست 30 مي
5: شنو الحل. الحل بالنسبة للهيئة هذه صح لأنه القانون توا الهيئة هذه منتخبة
1: غدوة الجلسة العامة
5: هذه كي بون لا لوتريس غدوة تقييمية ولكن إذا ما تقدم حد مطالبة الهيئة هذه مش توصل وبأي كيفية مش توصل وبأي توا معناها الفيزافي متاعك شكون ما هو جماهيرك والمنخرطين متاعك أي كيفاش مش تواجهوا بعضكم توا ما فما محاسبة زاد على الفترة هذه اللي صارت السنة هذه ولا السنة اللي قبلها. فيجب على اللي خذاو الجمعية من بداية زبير بيا اللي انتخبه إلى حد 13 ماي أن تتم محاسبة لأنه برشا فلوس وبرشا ملاعبية تبعت وبرشا ملاعبية اللي معناها خرجت الجمهور يحب يعرف وهذا كيف كيف المداخيل هذه الكل وين مشات الكل مشات اللي خلاص الديون متاع الملاعبية. هاي ولو فرضنا سيد الملاعبية تو يقول لك لا أخوان نحب ناخذ فلوسي كاش أش عملنا
1: من حق زوز مليارات
5: هاي من حق وهي من حق شنو مصير النجم الرادي الساحلي؟
1: نجم تقعد معاه ويرفض
5: يرفض لك يرفض دونك باش ترجع لشكون وقع له ولا شكون صحح له ولا هذا تو فتره وتطويت. علاش نقول لك بعد ساعات وقت اللي انا تو ستة شهور الثاني قلت فما بوكو دام توريزم في تسيير النجم الرادي الساحلي تغشوا عليه هذا قبل ستة شهور مش اليوم ويبان تو وصلنا اللي مع الاسف الشديد فما ملفات كانت من المفروض انه تتصفى و خروج لجنة النزاعات زاد كيف كيف في وقت اللي كان من المفروض أن تدعموا البارح قال سيفواد اللي تدخلوا في مشاكل مع زبير وتدخلوا مع ياني وحبوا يفوتوا حدودهم ووقفناهم عند حد مخرج به تمش تعويض
1: لا
5: ما تمش تعويض مدام أنتم هذوم مش راضين بهم جبتوش ناس خريم مش يعوضوا اللجنة هذه ما جاوش دونك شنو اللي صار أنه الفراغ زاد كبر والمشكل زاد تعمق أكثر بين الهيئة المدير اللي ملقاتش سند مادي اللي قادر مش يلم الفلوس معاها على الأقل ما احنا نقوله عائلة وناس يكون مع بعضها. السند اللي كان يجيب لك في 7 مليار دوات ويلم لك في شهرين من شهر أفريل لشهر نهاية جوان جاب 4 أو 5 مليار دوات هذا مشي على روح ايش قاعد لك تو مني مش تجيب بس 4.280 أظن اللي مش تخلصهم قبل يوم 31 ماي مش على الأقل تأخذ لوتوريزاسيون اللي السنة الجاية جماهير نجم الساحلي زي ما تعرف اللي راهي الفيفا واخذ قرار في الموضوع هذا لا رجعت فيه أنه كل نادي ما عندوش البطاقة متاع النظافة الرياضية أو تنجم تقول اللي الناس كل خالصة راه ما نجمش يشارك في البطولة
1: به مدام ذكرت البطولة النجم يختتم موسم الرياضي بعد غدوة السبت
5: لا مش يختم في الظروف اللي عايشها الفريق الأول متاع كرة قدم تو لا الماتش معناها لا سيزون كلوز حتى الملاعبيه الملاعبيه في اذهانهم مصلين تو عندهم جمعتين مصلين يزيدوا بلوس الاداره مش واقفه مع الفريق الاول معناها نعطيك المعلومه من الملاعبيه بيد امهم من الاطار الفني ما فما حتى لا رئيس النادي ولا الملاعبيه ولا مسؤولين اللي جاوا صارحوا الملاعبيه ولا قعدوا معهم ولا هذي راهو يحسوا الملاعبي داكوردو الملاعبي يسال فلوس للنادي شاكي فما الملاعبي يلعبوا تو شاكين
1: اللي قال البارح
5: دونك شاكين وزاد كيف كيف لي دو ماتش هذوما ستاف تكنيك نتاع نجم الرسالي هو بيدو زاد قاعد يعاني وهو بيدو زاد ما لقاش الحل ماذا به عاقب فلان وفلان وفلان ولكن ما باليد حيله لانه الجرأة نقصت وزاد كيف كيف ما فماش شكون اللي وقف سند البارح نسمع في السيفوات قال اللي عندنا لجنة فنية هي اللي تقيم في الملاعبية وهي اللي تجيب في الملاعبية. أنا بودي لو نعرفهم شكون هذوم، شكون اللي جاب الملاعبية هذوم، وشكون اللي قيم فيهم، وشكون اللي مش يجدلهم للمستقبل. وقت اللي انتم معناها اذا كان فما النيه في المغادره دونك خليوا الناس اللي مش تجي يمكن عندهم رؤيه اخرى وتو يجيبوش مدير فني اجنبي او مدرب اجنبي اللي يقدر يعاود يبني من الجديد. دونك قعدنا واحد يهد والاخر يبني بعد عاود يبني عاود يهد واحنا ماشيين كيك. والخساره شكون؟ النجم الرياضي الساحلي، الصرح هذا العريق اللي تحسه تو في الوضعيه هذه، لانه قال كلمه البارح وكلمه خطيره برش، قال يحتضر أنا رئيس نادي في النجم الرئيس الساحلي بون دون هذيك ككل تاع رضا سي رضا شرف الدين ربي يفرج عليه ودون اللي باقي، ولكن الكلمه هذيك راه خطيره جدا لازمك تقف عليها. وقت اللي يقولها رئيس نادي في كيما رئيس نادي النجم الرئيس الساحلي راهي ما تمرش معناها مرور الكرام، تقف عليها بالكدا، لانه الشيء هذا ناس تفكر اش بينا ما ربحناش المتلوي ولا رانا مشينا للكوب دو لاكاف. انا كوب دو لاكاف يا حبيبي الفريق راه يعبي كان ربي كيفاش مش يعيش في المستقبل. دونك فما مشاكل وفما أدوات يلزم تكون جديدة في الهيئة المديرة، وفما عناصر شابة يلزم تدخل ويلزم
1: كي تقعد في الشارع الرياضي وتحكي تقول لك المتلاوي 7 شهور ما خلصوش لكنها قاعدة تربح،
5: صحيح
1: جرجيس تقريبا 3 شهور لكنها قاعدة تربح
5: موجود.
1: هذه هي الإشكالية يقول لك
5: شفت الروح الروح والعقلية متاع وقت اللي تلبس مرور النجم الرياضي الساحلي، شكون مش يمرر لك؟ مش يمرر لك المسؤول والإداري والمدرب اللي يحب معناها الملاعبية متاعه ويعرف وش معناها قيمة المريول ويعرف قيمة الفريق اللي تلعب فيه. دونك إذا كانت فقدوا شيء الأشياء هذه وزيد مش خالص وزيد ما فماش تعطير وزيد ما فماش عقاب وزيد معناها عمارة بلا بواب، إيه يا حبيبي وين ماشيين؟ اسكو لي ان بيلوت دون لافيون؟ ما فماش ان بيلوت. دونك الطائره شنو مصيرها؟ ما هو مش تمشي تغرق. من شهر ديسمبر قلنا راهو التيتانيك بدا يغرق، نجي مباراتك يلعبوا منيح يقولوا اه لا سي بون تحسنت الامور، وبعد تعاود تطيح مره اخرى. دونك راهو المؤشرات نتاع الفرق اللي الازمات معناها تحسها معناها شهر بعد شهر وتتوالى والكل عارف راه نهايتها خايبه برشا. فحذاري توا من الدخول في منهج اخر، وهذاك الاخطر بالنسبه للجمهور الساحلي هي تصفيه الحسابات، لانه البارح النبره نتاع سي فؤاد قاسم فما نوع من تصفيه الحسابات مع بعض الاشخاص اللي داخل النجم الرياضي الساحلي ادارته، وتحس اللي ادارته مخترقه من داخل. والدليل اللي هو قال فما أموال في بعض الأوقات نصبوها في البنك مش نخلصوا بها زيد وعمر نلقاوها بعد 12 ساعة ما فماش. دونك فما أشياء حتى في الإدارة بيدا فما عدم وضوح، ولا فما أشياء غريبة اللي مش متعود النجم الرياضي الساحلي معناها يعيش الوضعية من الداخل. دونك فما تصفية قلوب ضرورية، فما الحضور في الجلسة عامة ضروري للمنخرطين مش يعرفوا الحقيقة ويلقوا الحلول وزاد كيف كيف يدعموا اللي رأوه المنقذ بالنسبة للنجم في الفترة الجاية، لأنه بدون تضافر الجهود واللمة والناس الكل تحاول مش تقف رأوا إذا كان مش تقعد الانقسامات رأوا النجم الرياضي الساحلي مع بدون كما تقول أنت راجل الدار اللي وقت اللي يدخل العينين تحمار، وقت اللي يدخل الناس كل تسكت، هذا فقدناه في النجم الساحلي مالوريزمون، وهذا اللي عايشين وتوا يلزم الناس الكل ترجع والخلافات على جنب، اللي يحب النجم الساحلي، اللي يحب ينقذ النجم الساحلي ابعدوا على الاشخاص وابعدوا على فلان وفلتان، خليوا المشاكل هذه تعرفوها الناس الكل سوسه كامله تعرف المشاكل وين والجروبات شنو المشاكلها واللي دارش فما وشكون من اللي يخدم البرة وشكون يخدم الداخل، وهذه الكل الناس الكل تعرف. تبقى تولي طول الظرف القادم حتى مع الناس الكل انه ينساو هذا فما مصلحه واحده هو كيفاش النجم الساحلي يلعب في الدرجه الاولى، سينو راهو مصيرهم كيما صار المرسي وصار الميلان وصار اليوفي ولا اللي يوريوه النهار هذا.
1: واضح. نمشيو للبطوله غدوه انطلاق الجوله قبل الاخيره للبطوله الديربي العاصمه، اكيد الانظار الكل نهار الاحد الاربعاء نتاع العشيه في ملعب حمد العقربي برادس، ضغط كبير تقريبا على المسؤولين على الجمهور على السلطة على زوز الجمعيات مقابله كره قدم. سي توفيق
5: هاك تشوف
1: اجتماعات وزير
5: هاك تشوف سمعت انت وزير الشباب الرياضة في المانيا اجتمع قبل بايرن وباريس سان جيرمان بالفرق الاثنين وبرؤساء النوادي الاثنين. معناها شوف احنا ولينا بصراحه نهولوا برشا الامور ونحاولوا مش نخرجوا الكره من نطاقها وندخلوا فيها السياسه وندخلوا فيها الجهويات, وهذاك هو اللي خلانا نوخروا. دونك نتصور اللي اي مباراه سواء تفادي نزول ولا مباراه البطوله راهو 90 دقيقه. المجتهد واللي خدم على روحه ربي يبارك له, وراهو ما يكذب عليك, ما فماش هذه فيها ازهر في الكورة اني ما نستعرفش به. نستعرف بالعمل, نستعرف بالمجهود, نستعرف بالروح, بالانضباط, هذاك هو اللي وصلك. بخلاف هذا بصراحة مع الأسف الشديد انا قاعد نشوفه, وان شاء الله ونتمنى انه نهاية الموسم تكون على الاقل معناها رايضة بدون مشاكل, لانه الله اللي يقدر كان تصير مشكلة رانا مش ندخلوا في مماتات أخرى.
1: حكم الدربي هو النمساوي كريستيان بيترو, موليد 20 جوان 1989, عمره 36 سنة, حكم فيفا منذ 2020. الموسم هذا أدار 21 مباراة منهم 13 في البطولة النمساوية. لوجنا على دوري أبطال أوروبا القناة أدار يوم 24 جويلية 2025 في الأدوار التمهيدية. البطولات الضعاف يلعبوا مع بعض باش يترشح واحد. في 21 مباراة الموسم هذا 89 ورقة صفراء, معدل أكثر من 4 ورقات صفراء في كل مباراة, 3 ورقات حمراء فقط. 89 مباراة 3 ورقات حمراء فقط. وفي 21 مباراة الموسم هذا زفر 5 ضربات جزاء. 89 ورقة صفراء في 21 مباراة.
5: شوف أخويا وليد, احنا
1: نحب نسألك استوفيق, فما شكون يلوم علاش قبل 3 ايام الحكم عكس مباراة الذهاب تقريبا قبل ساعتين عرفناها شكون قبل 3 ايام مع او ضد انه يتم كشف اسم الحكم قبل 3 ايام؟
5: لانه الاتحاد الدولي اعطى تعليماته للحكام اللي تم ترشيحهم لنهائيات كاس العالم مش ما يديروش ولا مباراة سوى خارج ارض الوطن او مباراة ودية او فريق مشارك في كاس العالم. دونك الفيدراسيون راسلت معناها حسب المعلومات اللي عندي راسلت اسبانيا فرنسا ايطاليا الناس الكل على أساس أنه تبعث لنا حكم دولي اللي معروف مشهور, ولكن جاء الرد أنه غير ممكن. فالتجاو
1: بطولة النمسا,
5: لا التجاو لعدة دول, جات في النمسا اللي لقاو اللي الحكم هذا انترناسيونال وليبر في الفترة هذيك, وعبروا قالوا عليه من توا لأنه ما فماش شيء يتخبى. دونك اذا كان شنو اللي ماشي اثر اذا كان قلناه اليوم ولا قلناه قبل بساعه, علاش الناس الكل سونطري على الحكم والفار والحكم الرابع شكون ومنين ومال البلاد وين مولود؟ علاش هذا الكل يودي يفكر, وكل نادي يفكر في جمعيته ويفكر ياثر جماهيره ويفكر في الملاعبيه شكون جاهز وشكون مش جاهز, ويحفزوا الملاعبيه نتاعهم ويجيبوا اغاني جدد ويحاولوا يعملوا جو في المباراه, ونساو الحكم تخليه الحكم خلي توي يصفر مباراته. إيش بيه البارح ما صاروش أخطاء في باريس سان جيرمان والبايرن؟ هاو اليوم عشان الصحافة الألمانية الكل ما عندكش فكرة شنية السخط اللي على الحكم, والفرنسية نفس الشيء, راه الحكام حتى الأجانب وحتى الأوتريشيين هذي مش يعمل أخطاء في الدربي, ما هو مش يعمل أخطاء كيما هذي بشر. تبقى احنا نقبله من هذا الحكم الأجنبي والفار 21 ولا 22 كاميرا, دونك وفروا له الشيء هذا الكل وما نقبلوهاش من التونسي.
1: حتى حكم الفار من النمسا
5: الكل من النمسا, ناقص كان المخرجين ما جابوهمش من النمسا نتاع التلفزة, وناقص كان زاد الامن ما جابوش من النمسا, الباقي الكل هاك تشوفوا اش تحبوا اكثر منك. انتم اخويا وريونا في الملعب دوك وافو زاد كابابل, وان شاء الله اللي يفوز مباركوا له والمنهزم نقولوا له حظ أفضل.
1: به أمور فنية. فما الغيابات, حمزة شلاصي غيب على تشكيلة ترجي موش بشي أثر لأن ياسين مرياح باش ياخذ المكان بتاعه, أسامة بوقرة زاد يغيب على تشكيلة النادي الإفريقي, حمزة الخضراوي باش يرجع, تصور حمزة الخضراوي باش ياخذ مكان بلال أيت مالك. تقريبا فوز بنزرتي معروف التشكيلة اللي تربح تقعد ما يغيرش فيها.
5: بون نحكيو على الدربي فيه زوز مدربين, مدرب ما عنده الخبرة الكافية اللي هو فوز البنزرتي ومتعود على المباريات هذه,
1: يربح يهز بطولة
5: يربح ولا يتعاد, ومدرب اللي يعرف شو معناها الدربيات, عاش دربي الوداد والرجاء, عاش كم دربي قبل مع الترجي الرياضي ضد النادي الافريقي في الجزائر كيف كيف في ليبيا, معناها وين مشى سي فوزي إلا وعرف يتعامل مع الدربيات سواء بالخبرة متاعه وقراءته للخصم أو زاد كيف كيفاش يبعث الاشياء والافكار نتاعو للملاعبيه نتاعو في مباريات هامه كما مباراه حاسمه كما مباراه نار الاحد. المدرب الفرنسي للترجي الرياض شفنا الفتره اللي تعدى بها
1: الانتقادات
5: ما زالت متواصله رغم فوزه الاخير على العمران، ولكن مر بظرف صعب،
1: ضربه جزاء،
5: الظرف الصعب اللي مر به هذا في الشهر هذا اللي اربع تعادلات وزوز هزايم والثقه اللي تهزت في فريق الترجي الرياضي. شفنا الاداء نتاعو ضد نادي الرد سفيقس الشوط الاول خاصه، وشفنا اللي بدات ترجع الامور. تبقى تو عنده اشكاليه، انه الاشكاليه انه في اختيار الاجانب
1: صحيح
5: بالكم الهائل اللي عنده من الاجانب، كيف سيتعامل مع مباراه هامه اللي مطالب بالفوز، مطالب مش يسجل اهداف، مطالب مش هو يسيطر على المباراه، في المقابل عنده فريق اللي النادي الافريقي احسن خط دفاع في البطوله.
1: صحيح.
5: دونك هنا الموازنه كيفاش مش تكون؟ شنو هي الحلول اللي مش يخلقها بوميل في رادس وقت اللي يلعب تحت ضغط جماهيري ومطالب بالفوز وما يقبلش، وفي المقابل فريق النادي الافريقي كيف سيتعامل مع الوضعيات هذه؟ هل سي فوزي البنزرتي مش يبدا ضاغط من الاول وانه يحاول يلوبليج الترجي مش ما يخرجش الكوره على اوكبيلو اللي حسب اعتقادي اوكبيلو وتوغاي مش يكون هما الساعه زوز اساسيين هذوكم، وبعد نشوفوا الاجانب ودانو هذوما ثلاث مش يقعد مركز المركز هذا
1: اللي غاب ماتش العمران باش
5: هل يكون صحيت هنا وين هل ساس هل يكون بوعالي هاو يمكن ينزل ديارا دونك هنا وين الاشكاليه نتاع الترجي الرياضي في الماتش. شفنا رفيع بصراحه قاعد يقدم في مستوى طيب، بدا يرجع وهذا كيف كيف الجبالي مش يكون اساسي الثلاثي هذا هو اللي قاعد يلعب اكثر مع بعضهم، وهنا كما قلنا هذا في الاليات
1: حسام تقا كاينو خسر نقاط برشا
5: الفتره هذه ماهوش ما في الفكر نتاع المدرب اللي يفتش صحيح. اكثر على اللاعب اللي يمشي اكثر قدام واللي يعطيك التمرير الحاسمه واللي يعطيك التمرير الدقيقه، وشفنا هذا في رفيعه في المنطقه الاخيره في الاسبوع الاسابيع هذوم. تبقى القدام داناوز هذا يمثل ثقل كبير، ماهوش قاعد يسجل ولكن قاعد يخلق في المشاكل. هل هذا مش تعطيه وتلعب ضغط وتعطيه معناها 20 متر الاخيره راهو سريع وقادر مش يعمل لك الفرق مع الشريفي وبن عبده، او تستناه؟ علاش نقول لك منطقه افتكاك الكره هامه جدا بالنسبه لنادي الفريق واختيارها
1: لا حمزه الخضراوي زاد رجوعه
5: حمزه قاعد يقدم في مستوى طيب
1: ويعول عليه فوز بنزرتي
5: وعندك زوز زاد اللي قاعدين مستواهم قاعدين يعطيو في الاضافه اللي هو الزعلوني والسيلي. اسكو توا مدرب الترجي مش يعطي تعليماته انه يفا بلوكي الزوز هذوما من قدام مش ما يخليهمش يصعدوا، او زاد كيف كيف مش ينتظروا ويحاولوا مش يجاريوا الماتش مادام زيرو زيرو وبعد اصور شنو النصائح.
1: وشفنا السهيلي معناتها من الجهه نتاعه يطلق ثاني مهاجم وثالث مهاجم
5: تسعه اسيست عام. دونك علاش نقول لك زاد كيف كيف في المقابل بن علي وبن حميده عندهم زاد مهمه خاصه يصعدوا ما يصعدوش الفراغات هذيك اللي مش يخليها شكون مش يستغلها، هل مش يستغلها الخضراوي ولا بوقر ابوها مش موجود يمكن يلعب ايت مالك على الجهه هذيك مع شوات كراس حربه هنا فما شفت انجو ديشيك معناته ما تقولش عليه مقابله نتاع الشطرنج. من سيتفوق هل فوز البنزرتي او بوميل في المباراه سوى في التحضير قبل المباراه هام تحضير ذهني هام جدا، وزادك كيف في مجريات المباراه كيف سيتعامل كل مدرب مع فترات المباراه كيف ستكون، لانه اذا كان انعدمت الثقه بشير مش موجود مش يكون غايب فمميش زاد كيف كيف مش يتحمل مسؤوليه مباراه هامه هذه اللي هو نقص مباريات وشفناه في الفتره الاخيره مقبل حتى هدف ولعب انا زوز مباريات الاخيره. فدونك فما برشا نقاط اللي يلزمنا معناها نقفوا عليهم مش نشوفوا ان شاء الله مباراه طيبه من الفريقين الاثنين. الاجواء الكل ان شاء الله نقول ان شاء الله تكون طيبه والحكم اجنبي وكل المؤشرات انه نجاح يحبوا نشحوا الدرب هذا والصوره اللي مش زي ما تخرج للعموم خاصه للمباراه منقوله على قناه الكاس. فاعتقد اللي هذا ما نتمنوه هذا ان شاء الله نشوفوه على ارضيه المباراه. تبقى الاجدر اكيد واللي عنده ثقه في نفسه واللي يستغل الفرص خاصه في الاوقات اللي كوره في 18 متر شفنا دانو كم ضيع من فرصه لازم زاد كيف كيف معناها تجيه الفرص هذه معناها ما تضيعهاش في ماتش كيما هذا كابيتال. النادي الافريقي زاد كيف كيف عنده وسط الميدان اللي شفناه وقاعد يقدم في مباريات طيبه سواء زمزمي او زاد كيف كيف اللاعب اللي معناها قال ليبي
1: الشريمي
5: اللي زاد كيف كيف خذا ثقه في نفسه وزاد قاعد يقدم في نتمنى ان شاء الله كما قلت لك المباراه تدور فيها اجواء طيبه.
1: تفادي نزول غدوه مستقبل سليمان مستقبل جابس اولمبي الباجي شبيبه العمران شبيبه القروان الاتحاد المنسيري مستقبل جابس ما نزل للرابطه الثانيه مستقبل سليمان اولمبي الباجي شبيبه القروان واحد باش يمنع زوز باش يمنع واحد باش يطيح.
5: والله لا ما نعتبر المباراه المان الاخر الاخر مباراه خاطر تو كل فريق يعيش في حال طوارئ. عندك سليمان شبيبه القيروان و
1: الاولمبي
5: الباش. لو فرضنا شبيبه القيروان فازت على الاتحاد المنستيري وباجا فازت مش يقعد الصراع الاخر.
1: صحيح الاتحاد المنستيري مدرب جديد يقول لك زاد ماذا بيا يعني نربح الماتش.
5: بون المستير كان تحب نحكيو عليه لانه فما مشكله في المستير سواء الرئيس اللي قدم استقالته والمدرب اللي انسحب ولا قدم استقالته ولا ما نعرفش شنو اللي صار.
1: الحصص القادمه ان شاء الله لانه توا باش نستقبلوا البرو ليغ سوس فما عمليه قرعه مرحله التتويج بعد شويه منير نستقبلوا البرو ليغ سوس.

0: ترانسفر.
1: الأربعة وخمسة وأربعين دقيقة كما قلنا لكم بكل شوية نستقبلوا باش تصير قرعة البروليك سوس رامي بوقديدة منسق عام الدورة. أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا وينك سي وليد شحوالك. مرحبا كل مستمعين ومشاهدين جوهرة تي في.
1: حمزة كريم مسؤول على الأمور التنظيمية. حمزة
3: مرحبا بك ومرحبا بالعباد اللي تتفرج فينا الكل واللي تسمع فينا الكل.
1: سي صابر الباري مسؤول على اللجنة القانونية. مرحبا بك.
4: مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة في مقر جوهرة اف ام ورحبوا بالسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
1: رامي قرعة مرحلة التتويج
2: الجمعة اللي فاتت سكرنا موضوع البوكاب توش نرجعوا للبلاي اوف باش نرجعوا لبطولتنا باش نرجعوا بطولة بوسوس بوليكسوس. البوليكسوس توش تتقسم لزوز مجموعات باش تكون المجموعة الأولى اللي هي البلاي اوف من ستة فرق والمجموعة الثانية اللي هي تكون من خمسة فرق اللي باش يلعبوا على كأس الرابطة. المجموعة الأولى تتكون من ستة فرق باش تتقسم على زوز مجموعات كل مجموعة تتكون من ثلاثة فرق يترشح الأول والثاني من كل مجموعة للديمي فينال ومن بعد الفينال. وبالنسبة للمجموعة الأولى تكون متكونة من خمسة فرق يلعبوا أربع ماتشوات ومن بعد الأول يلعب ضد الرابع والثاني يلعب ضد الثالث أدوار نصف نهائي ونهائي.
1: نعمل القرعة ونحكي على الأمور التنظيمية والقانونية ونحكي وتوا باهت نمشيو بالقرعة.
2: نبداو بالقرعة خلينا نقدموا الفرق ومن بعد نحكيو على أمور تنظيمية على أمور قانونية كيفاش في حالة التساوي في حالة كذا كيفاش يكون يترشح سي صابر يفسر لنا شنو بالضبط كيفاش يصير. باش نبداو باللي تات دو بول. علاش؟ على خاطر كل تات دو بول ماهوش يكون فرد مجموعه. يعني في التات دو بول الاولى عندنا فيجي موتور اللي هي كملت الاولى في مجموعتها والامجي باش نعملوا قرعه بيناتهم انا هي اللي تكون في المجموعه ا وانا هي اللي تكون في مجموعه ب.
1: واضح.
2: حط كله
4: دراكس ماير
2: عندنا زوز فرق في دراكس ماير دراكس ماير أ ودراكس ماير بي. دراكس ماير أ شتكون في تلعب في مجموعة البلاي أوف وبالنسبة لدراكس ماير بي شتكون اللي هما بلس 40 شيكونوا في المجموعة بتاع كأس الرابطة.
1: جيلي
4: معنا فريق
1: هذوما توا أربع فرق
2: عندنا فريق زيتونة. الفريق الوحيد الفرق الوحيدين الزوز اللي خليناهم في بول في كرة بيضة اللي هما تات دي بول باش نجوش مع بعض اللي هما فيجي موتور والامجي فقط والباقي
1: نفسروا اللي قاعد يتفرج علينا توا.
4: الفريق الأخير كفات قروات
2: نعاودوا نذكروهم اللي هما فيجي موتور دراكس ماير أ جيلي زيتونة و أم جي وكوفات قروان. كما قلنا الفي جي والأم جي هما شيكونوا تات ديبو شيكون كبير برشا حقيقة توا شيكون
1: فرق قوية للبلاي أوف
2: توا ستة فرق شتكون حقيقة ما تنجمش تتوقع شكون يحمل اللقب. فرق الستة تقريبا في نفس المستوى بعد ما شفنا السبت هذا إن شاء الله نبداو السبت هذا نبداو إن شاء الله مرحلة البلاي أوف.
1: كيف كيف حتى نهار السبت
2: ان شاء الله يكون اربع مقابلات
1: بالنسبه
2: للمجموعه زاد كاس الرابطه الحقيقه ما تنجمش تتوقع لانه تقريبا

0: يكملوا بالبيضه يكملوا بالبيضه باش تمشي للمجموعه الثانيه
1: اوتوماتيكمون باش نلقاو فريق فيجي باش يمشي على راس
0: المجموعه الثانيه
2: فيجي موتيو باش تكون في المجموعه ب
0: تو باش نمشيو لبقيه ال
2: تو باش نبداو كل مره فريق مره في المجموعه ا ومره في المجموعه ب
1: اللي باش تجبد الاولى هنايا باش تمشي
0: للمجموعه الاولى
1: مع ام جي
0: نستناو الفريق
3: برشا تشويق
1: تلقاو فريق جيليش
2: فريق جيليش يكون في المجموعة أ
0: وقراب لبعضهم المجموعات تنافس كبير
2: الحقيقة هو المجموعات هذوما الستة فرق يكون تنافس كبير برشا خاطر لأنه مستواه حتى شفناهم في البروكاب تقريبا نفس النتائج عملوهم نفس مستوى متقارب على الأخر وحتى النتائج اللي بيناتهم تكون بيناتهم
0: المجموعة الثانية
1: فريق
2: كوفات قروان
1: كوفات قروان باش يمشي مع
2: فيجي
1: فيجي في المجموعة الثانية
0: باهي نرجعوا للمجموعة الأولى
2: المجموعة الأولى باش تكون باش تشويق من ستة فريق
0: زيتونة
2: زيتونة
0: في المجموعة الأولى
2: يعني المجموعة الأولى تو نجمو نذكرها من شكون تتكون أي أنا هي تتكون من أم جي جيلي وزيتونة
0: نمشيو للمجموعة الثانية تو الفريق الثالث في المجموعة الثانية
1: دراك
2: سمايل المجموعة الثانية تتكون من فيجي موتور وكوفات قروان ودراك سمايل
0: فما شكون لعبوا مع بعضهم في الأدوار الأولى؟
2: إيه تقريبا لام جي وجيلي لعبوا مع بعضهم الزيتونة وجيلي لعبوا مع بعضهم يعني تقريبا نفس المجموعة نتاع الترشح
0: النون عاود لنا سي المجموعة الأولى
1: المجموعة الأولى ام جي جيلي وفريق الزيتونة المجموعة الثانية فيجي موتور كوفات قروان ودراك سمايل
2: كيفاش
1: كيفاش باش تصير مباريات البلاي أوف يصيروا ثلاثة تروا جورني ألي تروا جورني روتور ومن بعد يلعبوا دومي فينال ألي وروتور تترشح الأولى من كل مجموعة تلعب أوتوماتيكمون مع الثانية من المجموعة ب والثانية الأولى من المجموعة الثانية تلعب مع
0: الثالث ينسحب معناتها
1: الثالث ينسحب
0: الثالث
1: ينسحب يبقى وكان يترشحوا الأولى والثانية من كل مجموعة يلعبوا ضد بعضهم اون كروازي الأولى ضد الثانية والأولى ضد الثانية يلعبوا مقابلات نصف نهائي
0: في صورة التعادل ما نعرفش كيفاش
1: في صورة يكملوا متعادلين في الكلاسمون نمشيوا ديما للفارق الأهداف المدفوعة والمقبولة إذا صارت قاد تساوي نمشيوا في الكونفرونتاسيون ديريكت المقابلات المباشرة وإذا كملنا في
0: ما عندناش ذهاب وإياب كي البطولة
1: لا لا لا ما عندناش ذهاب وإياب ما نحسبوش ذهاب وإياب وإذا صارت تساوي في مرحلة ثالثة نمشيوا للروح الرياضية شكون عنده أقل انذارات وقل إحصائيات
0: حمزة تحب تضيف حاجة على الأمور القانونية؟
4: لا والله الأمور القانونية كل عند سي صابر هو اللي لاهي بها نحن لاهيين بالأمور التنسيقية الإدارية سيرتو حكينا بالكدا على البلاي أوف حبيت نعطي
0: برب التوقيت التوقيت قداش الماتش؟
4: الماتش نلعبوا 2x25 كل انترنور عنده الحق في تومور في الميتون دقيقة وابار بيردو تون بيان سور هذا بارابول البلاي اوف في الكوب كما فسرنا قبيله سيرامي معناها كيف باش تقوم تكون مجموعه بركه فيها خمسه فرق عباره سيستم شامبيون
0: نسميوهم الخمسه فرق
2: الخمسه فرق هما الاس تي بي لي بي سيناسيس وبولي كلينيك ودراك سمايل
0: ما عندهمش قرعه معناتها
2: باش هما شكونوا في نفس المجموعه الكل مع بعضهم باش يلعبوا معناتها اربع ماتشات بينات بعضهم
0: كل ما يحصل نقاط اكثر هو
2: يحصل نقاط يترشح للديمي فينال الخامس كاو يخش
4: يخرج فريق برك ويقعدوا اربع فرق
0: والله فكره باهيه يا رامي معناتها باش تخلي التنافس ديما موجود
2: لاخر لحظه ما نعرفوش شكون شي ترشح
4: الحجم تاع الاولاني اللي جاب اكثر نقاط اللي هو يولي يلعب كونتر الكاتريام اللي ترشح مع الكاتريام والثاني والثاني كونتر بعض
0: كيما في الباسكيت الاول مع الرابع والثاني مع الثالث
1: وبالنسبه سامحني المسابقه الجايه باش يلعبوا 5 جورني الي و5 جورني روتور معناها لوتو باش يلعبوا 10 ماتشوات خلاف البلاي اوف يلعبوا 6 ماتشوات بما انه مجموعه تضم 5 فرق من بعد كما قال سي حمزه يترشح الاربعه الاولانيين في النصف النهائي نلقاو الاولى ضد الرابعه والثانيه ضد الثالثه والخامسه ما وداهاش الحظ
0: المقابلات كيفاش نعرفوهم عندكم المقابلات مثل المباراه الاولى نهار السبت
2: هذه المعلومه باش نعطيوها تو هو احنا عندنا بلاتفورم اللي هي عندنا سيت اللي هو عند الجمعيات الكل باش ندخلوا تو الجمعيات ليبول من بعد
0: هما يعرفوا
2: تصير هاو سي حمزه يفسرها بالضبط كيفاش تصير بالضبط
4: القرعه تصير آلية
0: اي
4: القرعه بتصير آلية بين معناها في الماتشوات نحن نعملوا لي بول ومن بعد جوست نعملوا جينيري في الابليكاسيون يعطينا لي جورني معناها اون باغ اون معناها في جورة بعضهم كل واحد يدخل للسيت يلقى الماتشوات

0: الماتش ديجا يعرف من الاول جورني لاخر جورني كونتر شكون، كل جمعه يعرف كونتر شكون، يبقى تحديد الوقت يصير في وسط الجمعه ونعملوا به جمعيات بيان سور فيرا ميزيو.
1: نهار السبت ربع مقابلات،
2: نهار السبت يبدا توقيت نهار السبت 10 صباحا بملعب ارينا في ياكودا، تبدا اول جوله في البلاي اوف واول جوله في كاس الرابطه.
1: الحكام
2: موجودين، كل شيء منظم ان شاء الله. تنظيم كما عودناكم في البروكاب وفي اول جولات نتاع البونيك كالعاده، البلاي اوف يكون اكثر تنظيم الحقيقه، خاطر ندخلنا في الامتار الاخيره وما تعرف مرحله التتويج تو الدنيا كل البطوله الناس كل سخان.
1: صابر تقعدوا معاهم تفسروا لهم شنو يلزم شنو ما يلزمش في المرحله هذه تو.
3: بالطبيعه جات الفرصه اليوم نحن حضرنا سيادتكم هنا باش نعملوا القرعه وباش نتلموا بهم
1: باش نتلموا بهم
3: نتلموا بال
1: باش تعطيهم القوانين
3: باش المسؤول على 11 فريق باش نمدوهم بالقوانين. جبنا معنا لي ريغل جينيرال هذوما سي رامي باش يعملوا لهم مسخ ومدهم بهم، وانا باش نعطيهم
1: يلتزموا بهم
3: يلتزموا بهم. فما برشا نقاط كما قال سي حمزه، المقابله تدوم 2x25 minutes، شاك ايكيب لو دروا دان تومور بدقيقه في شاك ميتون، اونت لي دو ميتون عندنا 5 دقائق راحه، فهمتني؟ سيستيم شامبيونا في صوره تعادل، معناها تعادل كل فريق ياخذ نقطه، في صوره الانتصار فريق الفائز ياخذ 3 نقاط والمنهزم ياخذ 0 من النقاط، وكما قلت لك بليك في اخر المطاف نشوفوا اذا صار تساوي في النقاط نمشيو بدرجه اولى الفارق الاهداف المدفوعه والمقبوله، اذا بقينا في التساوي نمشيو المواجهات المباشره بين زوز فرق هذوكم، واذا صار كذلك تساوي في مرحله ثالثه نتعداو ديما الفير بلاي اللي نشجعوا ديما خصوصا في الرياضه والشغل الذي نشجعوا لزوري والموظفين
1: باش يلتزموا بالروح الرياضيه. اللي يسمع فينا راهو لازم يعرف اللي فما انضباط، فما تنافس، فما ناس تحترم اللعبه،
2: وهذا اول حاجه
1: تحترم التوقيت، تحترم الحكم، تحترم قوانين اللعبه، راهو معناتها بطوله قائمه بذاتها.
2: وهذا اول حاجه نعملوها قبل ما نبداو اي مرحله في برو ليكسوس، انه نجتمعوا بالمسؤولين كل نتاع الجمعيات، باش اهم حاجه احنا راهو جينا اليوم نلعبوا كوره باش نتعرفوا على بعضنا.
1: صحيح.
2: وهنا باش نعملوا رياضه، لا اكثر لا اقل، مش باش نجيو شكون يتوج وشكون في الاخر الاحسن تو يتوج، الناس كل تاخذ حقها، لا بيتراجع عادل مع الناس كل ما عندناش البيت اللي يدز مع الجمعيه هذه ونحن الجمعيه هذه.
1: ما يعرفوهمش.
2: ما يعرفوهمش. وما عندهم حتى انتماء. يعني اهم حاجه هي التعارف ونتقاربوا والعمال والموظفين تتقارب لبعضها ونتعرفوا على بعضنا، واهم حاجه هي الرياضه لرياضه.
1: حمزه فما احسن لاعب، احسن حارس، احسن مدرب، فما
0: كما صار في البروكاب.
1: خلي يقول لهم باش يعرفوا
0: عادل. كما صار في البروكاب، ديجا في البروكاب عملنا قسمناها على ثلاثة اللي هما برو بريما وبريميوم، في كل شامبيونة معناها فما أحسن هداف وأحسن حارس في كل شامبيونة، زادة في البلاي اوف باش يكون فما أحسن هداف وأحسن حارس، وفي الكوب باش يكون فما أحسن هداف وأحسن حارس، وإن شاء الله يكون عندهم استدعاء معناها معانا باش يحضروا ويقولوا كلمة زادة بإذن الله.
1: سي صابر ما نعرفش مقابلة السبت ثم راحة ثم وقتاش يرجعوا، ما نعرفش بعد السبت ثم راحة ثم يرجعوا بالثلاثة بالأربعة.
2: لا ديما نلعبوا بالسبت، ماتشواتنا ديما بالسبت.
3: الويكاند يلعبوا في الويكاند.
1: في الويكاند في الويكاند.
2: والاسبوع هذا ان شاء الله نرجعوا للتحدي نتاعنا اللي هو ديما اختيار احسن لاعب، كالعاده نجيو في جوله نعنوا على التحدي، نعنوا على 5 جوائز نختاروا من كل ماتش، 4 ماتشات نختاروا منهم كل واحد، ومن بعد الجمهور هو اللي يصوت على احسن لاعب.
1: فما حمزه حتى الفريق اللي خسر موش باش يتاثر، راهو عنده شانس نتاع مقابله.
2: طبعا مازلنا في الجولات الاولى ومازال قدام، والنجم يترشحوا كلهم.
0: ولا قلت لك معناه مازال الجمعيات الكل، كل يخسر كل يربح الكل معناه مازلنا كونسيرني معناه بالتيتر، فيو اللي مازال معناه برشا ماتشات، وهذا هي المرحله اللي بها الفائده. في كل جورني ميزا بار اخر العام اللي نختاروا معناها شكون مايور احسن هداف واحسن حارس، في كل جورني يصير فما لي كوميسير دو ماتش والمسؤولين نتاعنا يختاروا احسن لاعب في كل ماتش، واللاعبين هذوكم نحطوهم في سونداج معناها بين الشركات باش يقربوا العباد لبعضهم، باش يقربوا لي ريلاسيون لبعضهم، وسولون سونداج هذاك باش نختاروا واحد برك يكون حاضر معنا ديما في
1: سي توفيق يسر على البريمات، فما بريمات
2: فما الاحسن لاعب، فما شكدوا
1: واضح. يعطيك الصحة رامي بقديدة منسق عام الدورة، حمزة كريم مسؤول على الأمور التنظيمية، صابر الباري مسؤول على اللجنة القانونية. إن شاء الله
2: إن شاء الله نقابلوا جوهرة تكون معنا إن شاء الله نهار السبت إن شاء الله بإذن الله تكون معنا الجولة الأولى للبلاي أوف.
1: واضح. يعطيكم الصحة منير، يعطيك الصحة سي توفيق عبد الحميد، نتقابلوا في جوهرة سبور 6.

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعه من الاربعة الخامسة نتاع العشيه في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي احسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برقو تروينا.
1: بيزنس نيوز.
2: بكم تم اليوم بمدينة الثقافة الشادية الإقليمي بتونس العاصمة افتتاح صالون سوق السفر التونسي تحت شعار السياحة الداخلية وسياحة الجوار تعاون وشراكة واستثمار. تحدث عن التفاصيل في تصريح لمفادة الجوار فامر صاير رئيس لجنة تنظيم الصالون لطفي الإبراهيمي.
3: هذه دورة أولى تراوح بين جانب مهني وجانب للعموم. الدورة الأولى فيها ورشة عمل مع أشقائنا من الجزائر وليبيا تحت شعار شراكة تعاون واستثمار. سنبحث إمكانية الشراكة واتفاقية إطارية مع نظرائنا من رؤساء الغرف المهنية أصحاب نزل وأصحاب وكالات الأسفار وصحفيين مهتمين بالشأن السياحي. واليومين الثاني والثالث سيكون مفتوح للعموم، سيكون لقاء تفاعلي مع أهم وكالات الأسفار وسلسلة النزل لنتباحث إمكانيات مع إيجاد أسعار تفاضلية وتشجيع المواطن التونسي على ثقافة الحج المبكر. عندنا في الدورة هذه الأولى 150 زائر من شقيقة الجزائر وشقيقة ليبيا في الجانب اليوم الأول للاستثمار من مروجين وصانعي محتوى ومهنيين، وننتظر إجمالا 1000 مهني بين تونسيين وجزائريين وليبيين.
2: أطلق اليوم الاتحاد الأوروبي منصة رقمية مخصصة لخريطة البرامج الممولة في تونس بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة برامج التعاون التي تجمعه ببلادنا. وبينت المكلفة بالاتصال في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس فاتن مطير أن المنصة التي تتابع 87 مشروعا أوروبيا في البلاد توفر معطيات مفصلة عن كل مبادرة خاصة على مستوى الكلفة والأهداف المرسومة ومدى تقدم الإنجاز. من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس أن هذه الآلية تغطي كامل التراب التونسي وتمكنه من متابعة المشاريع خلال إنجازها وإلى غاية سنة بعد استكمالها. وأفاد بأن كلفة المشاريع الأوروبية في تونس تبلغ 1.35 مليار، بما في ذلك التمويلات الممنوحة من البنوك الأوروبية. وأشار إلى وجود قرابة 3500 مؤسسة أوروبية في تونس بطاقة تشغيلية تصل إلى حوالي 480,000 موطن شغل. عبر نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لدى لقائه اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن استعداد مؤسسته لدراسة كافة المشاريع المقترحة من الجانب التونسي سواء للتمويل أو لتوفير الدعم الفني. وأشاد في هذا الصدد بالشراكة القائمة بين البنك وتونس، مؤكدا الحرص على مزيد توطيدها في إطار أولويات تونس وأهدافها التنموية. بيّن وزير الاقتصاد أن تطابق توجهات الاستراتيجية للبنك مع خيارات تونس التنموية تمثل حافزاً مهماً لمزيد تعزيز التعاون في الفترة القادمة، خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية الاجتماعية والأمن الطاقي والمياه والبنية التحتية والنقل والتطهير إلى جانب دعم القطاع الخاص. كمان أكد رئيس والمدير العام للمجمع الفرنسي المختص في الصناعات الإلكترونية لشركة ستيل فلاش أن مؤسسته تطمح في أن تجعل تونس وجهة للاستثمار في الصناعات الإلكترونية في العالم، خاصة مع توفر الكفاءات واليد العاملة المختصة، وذلك خلال اجتماع مع وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة سلاح أزواري. ومثل الاجتماع فرصة تم خلالها التطرق إلى نشاط الشركة وآفاقها الاستثمارية من خلال اعتزامها إنجاز مشروع توسعة في الفترة القادمة وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات في المجال. من جهته أشاد الوزير بدور الشركة في النهوض بصادرات القطاع، مؤكدا حرص مصالح الوزارة على استقطاب كبرى الاستثمارات في المجال، خاصة مع توقيع ميثاق تنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030. تابعة وللقاء.
1: Business News.
0: جوهرة تندنس
1: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
4: أريدو طور عالمك.
5: تحياتنا لكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي في فقرة توندونس يكون لوقاية هذا اليوم. جولتنا في توندونس باش تهزنا للجابون وين نلقاو اليابان قاعدة تحضر في روحها الخطوة جديدة باش تهزنا للمستقبل. نحكيو على شركة الخطوط الجوية اليابانية جعلة واللي سي بدأت تتدخل في دي روبو يشبهوا البشر وقاعدين يخدموا في مناولة الأمتعة في وسط مطار هانيدا في طوكيو. جي الخطوة هذه في وسط تجربة ميدانية بدأت الشهر هذا يعني شهر ماي، والهدف هو دعم العمليات اللوجستية، والهدف الثاني هو تخفيف العبء على العمال من البشر. عملوا عرض تجريبي ظهروا فيه لروبو هذوما وهما ينفذوا في مهام بسيطة، مثلا يدزوا في الباجاج على هكا التابيرولون، يتفاعلوا مع العاملين في مشهد يعكس مدى تطور التكنولوجيا الحديثة. بالنسبة لروبو اللي قاعدين يستعملوا فيهم، الطول متاعهم يكون متر و 30 سنتي ونجموا يخدموا المدة تتراوح بين ساعتين حتى لثلاثة سوايع اون ان سول شارجمان، شيء اللي يخليهم مناسبين للمهام القصيرة والمتكررة. التجربة ما هيش باش تبدأ بشكل مباشر في وسط المطار، لكن باش تمر بعدة مراحل دقيقة. ملول بالكل، الشركة باش تعمل تحليل لبيئة العمل باش تحدد المواقع المناسبة لتشغيل الروبو هذوما بأمان لهم هما وزادة للعمال البشر اللي باش يكونوا موجودين معهم. بعد باش يختبروهم في بيئات محاكاة، يعني باش يعملوا لهم دي تيست اون لابو قبل ما يدمجوهم تدريجيا مع العمال على ارض الواقع. واذا كان ثبت النجاح نتاع التجربه هذه، ينجموا يزيدوا يستخدموا لي روبو هذوما في مهام اضافيه اخرى، مثلا كما تنظيف الطيارات. جي المبادره هذه في سياق التحديات الديموغرافيه قاعده تواجه فيها جابون، وين نلقاو جابون تعاني من شيخوخه السكان، تراجع اعداد القوى العامله، ونلقاو من جهة أخرى قيود مفروضة على الهجرة. وهكا لقاو اللي لروبو هما حل عملي لتعويض النقص هذايا، وبش يحل باب كبير قدام تحول في سوق العمل خاصة في اليابان. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن

خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين على جولة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك فرحانين ديما نكونوا معاكم الخمسة ثمانية دقائق، هذا موعدكم اليومي مع أنتيبيوتيك حتى السبعة متاع العشية. إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين على جولة تي في. جروب اليوم فرح برجب، مرحبا فرح.
1: مرحبا سامي، مرحبا بكل المستمعين واللي اختار يكونوا معانا. إن شاء الله كي العادة نعديو أمسية رائقة وطقس محليه هكا
0: ربيعي
1: مي ذكا هو لومواد مي موت عليه الشهر ذي. دونك انا فرحانه وان شاء الله يقعد هكا كسخانه شي اللي بوت البارح خفت منها قلتها وصيف
0: اما جايين وذاك
1: جايين ومسيش نتمتعوا بمي وبعد خوذ الصيف قد ما تحب.
0: انس بمالك، مرحبا انس.
2: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا مستمعات المستمعي جوال فيم.
0: يلا كالعاده نبداو بكواد نف.
3: كواد نف
0: انس بمالك،
2: صارت في البطولة الهولندية كيما الفوفعة دخلت فيهم، بما أنه فما فريق
0: إن شاء الله باللطف،
2: إن شاء الله باللطف هي تو باللطف على خاطر القضاء وقف لمراجيه هذه، وقف الفوفعة هذه. شنو السبب الفوفعة؟ أنه فريق بريدة لعب ماتش مع فريق آخر، الفريق الآخر شارك لاعب هولندي، ولكن اللاعب الهولندي هذا اختار وأنه يمثل منتخب إندونيسيا.
0: أي
2: فما لاعبين اخرين كيف عندهم اختاروا باش يمثلوا منتخب سورينام. تعرف سورينام كانت محتلتها هولندا، كانت تابعه هولندا،
0: برشا لاعبين كبار اصلا
2: سورينام، كل لاعبين، معظم اللاعبين الكبار،
0: جولي ترايكر
2: دافيدس سيدورف، الكل اصلهم من سورينام. دونك فما شكون انتخب اختار باش يمثل منتخب كوريساو المترشح لكأس العالم. دونك واللوائح نتاع البطولة الهولندية تقول اللي يختار يمثل منتخب آخر لا يعتبر هولندي، هذا قانون جديد. فالطعن نتاع فريق بريدة باش يلقاو رواحهم كان باش يمشيو فيه باش يضطروا يعاودوا 133 مقابلة، 133 مقابلة باش تتعاود على خاطر اللاعب هذاك عنده مثلا اندونيسيا الاخر كوريساو الاخر سورينام هذاك، فهمتني. فالمحكمة الهولندية قالت وانه حتى كان القوانين تقول اللي يمثل منتخب اجنبي لا يعتبر هولنديا، وهو معناتها حاجة جديدة صارت ما كانتش، فهمتني. فانه الاستقرار الرياضي، فهمتني، نعتبره انه سناء المقابلات الحاصله النتائج تبقى فوق الميدان. وكيكا 133 مقابله
0: منعت
2: وماهمش يتعاودوا باش تكمل البطوله. تعرف 133 معناتها كانك باش تلعب موسم اخر، معناتها
0: مواسم اخرى
2: معناتها، فهمتني. فجاء الحكم هذا معناتها فوالا البارح، فاكد وانه النتائج باش تبقى وباش تبقى البطوله الهولنديه، وحتى حد ما هو باش يعاود يلعب، فهمتني.
0: ولكن دوغينافون
2: نصور المواسم ساقع على واحد بعين اعتبار خاطر الانديه ما كانتش في بال.
0: فرح
1: في كواد نوف نحب نحكي على حاجة في نظامنا الغذائي وفي الليجين دو في متاعنا. نعرف سامي وانتي ديما تقولنا لينا وللمستمعين وللمشاهدين زادة في التلفزة اللي الكونسوماسيون كبيرة متاع السكر ولا الفارينة ولا الملح هي مضرة جدا بالصحة. اليوم مش نحكي على الملح، والملح اللي نعرفه الكلنا اللي هو مضر ونستعمله برشا، والمشكلة اللي استعملنا للملح مانيش كونسيون بيها. علاش؟ على خاطر يقولك مثلا من منظمة الصحة العالمية ولا الأورغانيزاسيون مونديال لا سانتي تقولك ماذا بيك الكهل ما يستهلكش أكثر من 5 غرامات سكر في النهار، هو ما يعادل مغرفة متاع قهوة.
0: ملح
1: سوفك ملح اش قلت انا سكر
0: ملح
1: دونك نحكيو على الملح. سوفك 80% من الصوديوم الموجود في الملح ما نشوفوهش في الملح اللي نحطوه بيدنا بالمغرفة بعيننا،
0: موجود في الخضرة، موجود في الماء، موجود برش حاجات،
1: ولي سوس اللي نستعملوه هكي شاركوتري هكي جبونات، ما نجموش نقدروا ونقيموا قداش قاعدين نستهلكوا.
0: عليك قولك ابعد عليهم
1: دونك احنا ما نجموش نعرفوا. وديما عندنا فكرة كل قبل كل يكبروا في العمر عزيزك ماماتك ياكلوا الخبز المسوس والماكل المسوس خاطر سيء عندهم كغلظة الدم وكالضغط وكالقلب، وردوا بالكم الملح. شوف كل ملح لازم يردوا بالنا ملي احنا صغار ومقبل حتى ما يكون استفحل فينا ولا فما مرض. المشكلة اليوم وين؟ اللي احنا نعرفوا قلتلك التنسيون ارتيريال والأمراض القلب وشرايين وكل اون لو سي الحاجة الجديدة واللي اليوم في أستراليا جيتنا من أستراليا بهالدراسة هذه اللي قال لك الكونسوماسيون اكسيسيف متاع الملح على شنو تأثر يا سيدي بن سيدي. حاجة خليتني جو طوم دي نيو ويظهر لي باش نرد بالي بالحق باغي انا لازمني نركز على السكر ما حتى الملح يظهر لي باش نتلهي بيه
0: اكسيسيف معناها
1: معناتها كيف تتجاوز
0: فوالا
1: اي شنو تأثر على شنو طلعت تأثر ياسر على الذاكرة على لا ميموار متاعنا معناتها تأثر بصفة أخرى على الدماغ المخ متاعنا علاش على خاطر بيان سور هما مازالوا هذا اكتشاف جديد ومازالوا ما تعمقوش أما يرجحوا اللي الملح برشا ينقص من ضخ الدم اللي هو أكوز دو كيش الوحود الصغار اللي فيسو سانغان صغار على الاخر اللي يتحتموا بالملح يتحتموا بالسكر دونك انا كوم نحكي على الملح دونك هما يحتمهم يذوكم دونك يوليو ما عادش يعملوا دورهم اللازم ما عادش دم يوصل كيما لازم ليريغاسيون دو سان في المخ وبالتالي يصير كل الفرع هذيك دونك في الاوعيه الدمويه وفي الدماغ. الحاجه هذه
0: قداش كومبليكي الانسان
1: ياسر كومبليكي وياسر شو معناتها انت تخيل ملح هاكا طلع المصور ميموار تصور ذاكرتك دونك ما عادش تنجم تفكر بطريقه صحيه وسليمه. الحاجه اللي زاد قريتها في الدراسه هذه وبيان سور مانيش متاكده وهما زاد يظهر لي العينات اللي استعملوهم وكانه التاثير هذا على دماغ الرجل أكثر من المرأة. علاش الله أعلم ما نعرفش الأيام الجاية تثبت لنا شنو اللي صحيح وشنو اللي لا. الأكيد في الانتظار نقصوا شوية من الملح
0: والسكر
1: يا ولدي زيني ما السكر فهمت السكر أوكي كان جاجو الجازوس في العروسات يسرقوه أصحاب أوكي
2: سموم البيضاء هم
0: فارين البيضاء والملح
2: فارين البيضاء السكر والملح اللي هم كانوش قبل
0: كانوش
2: ما انت هي
0: فارينة جديدة شلون جديدة
2: فارينة اي
0: شعب كيما عم ستار فارينة جديدة جيت في اللي زاري كارون في تونس
2: فارينة جيت مع الحرب العالمية الثانية مكانش حاجة اسمها فارينة. السكر كان كما قلت المرة الأخرى حكينا عليها في القرن 16 كان متاع الأغنياء يعملوا الأغنياء والملح كيف كيف كان يعتبر الذهب الأبيض ما هذا ما فهميش هذوما الثلاثة معناتها أسلافنا البشر ما كانوش يسالكوا
0: أيما أنس هو
2: ذيك عليه
0: هو اللي احنا نقولوه معناه بالنسبة للمواد الطبيعية ذي راهو هو الإنسان يستعملها أبار ذاك الألترا ترانسفورمي وغيره اللي جابته الحضارات بعد ولكن المواد الطبيعية كيما الصوديوم وكيما الحاجات اللي نلقاوها الفريكتوز في الغلة وغيره راهو الإنسان كان يستهلكها ولكن شنو صار أنه الإنسان صنع حاجات
2: ولا يستهلكها
0: وزادة ديزاديتيف ولا يستهلكها أكثر
1: وحركته قلت زيادة
0: ونشاطه الحضري قل عنده كهرباء وعنده أورديناتور وعنده بيروات ويعمل ريونيون ويقول لك ما عنديش وقت باش نعمل سبور ومش محتاج أنه يمشي وياخذ الأسانسور يعني ذوما الكل لو مود دو في تبدل كومبليتمون على ذاك اليوم يقول لك راهو لازمك معناها الاستوديوم لا غنى عنه للبدن
2: هو حتى السكر لازم
0: ولا كي يولي اكسي وقتها عملك مشاكل
2: معناتها الباجيت كي تشوف فيها قدام نتابع سكر 20 تابع كي تشوف دبوسة المشروب الغازي قداش فيها من تابع سكر
0: 8 توابع
2: فهمتني اكبر برشا
0: 3 سنتيليتر فيها 8 توابع
2: اكبر برشا مما يحتاجه الانسان
0: ولا انت مثلا احنا باش نوريك شويه انا اللي قريت ولا اللي شفته هكا لاحظته شويه مثلا يقول لك رد بالك ما تخرجش من الصباح من غير ما تفطر سي با فري يعني فطور الصباح خلقوا الماركتينغ مثلا هي. ريت الجو دورانج هذاك اللي تاخذه في الصباح ولا جو دو فروي يقول لك لازم تاخذه عشان هو انت الاطباء يقول لك اذا كان حاجه تتاكل ما تشربهاش
1: ايواش
0: فهمت
1: شو تستحسرها خذك الالياف اللي فيها
0: على خاطر خاطرك تاكل برقدانه تاكلها باللي فيبر وقداش باش تاكل انت برقدانه باش تاكل واحد
1: مش ثلاثه
0: وقداش باش تاخذ لك باش تاخذ لك او موان دقيقتين ثلاثه البرقدانه اما كي باش تشرب كاس جو او موان في ثلاثه كعبات برقدان
1: وباش تشرب
0: الالياف نتاعو ماهيش موجوده خاطر نخليتها في العصاره انت وباش تاخذ ثلاثه برقدانات وباش تشربوا في دقيقه
1: أما أنت سامي برشا أمهاتك اللي عقدين فيك النوارة ويسخيلوك هكا وتوا مروحين بصغارهم المكتب تقولهم تي ديجني راح كي فارغة هذيا الصغار
0: المتحول اللي ولا صناعي أما كي باش تاخذ زيت زيتون ولا باش تاخذ خبز تاع قمح ولا باش تاخذ تختين فيها فرماج أبيض وعسل وكعبة غلة وحليب
1: أما أنت ماذا بيك ما ناخذوه جملة بالنسبة ليك زيت
0: إيه خاطر ما استنستش بيه ما عمري ما نفطر
2: ثلاثة مرات في النهار الماكلة ثلاثة مرات في النهار حاجة مستحدثة جدا في القرن العشرين فهمتني وحتى توصل تو اسلافنا كانوا ياكلوا مره في النهار ساعات يقعدوا بالنهارين ما ياكلوش. مال علاش احنا عندنا وين نخزنوا في الكرش وفي الافخاذ؟
0: هذاك
2: على خاطر الانسان يلزم يخزن خاطر ينجم يقعد ثلاثه ايام ما ياكلش.
0: وي وي يلا قول له حبيبي ما يردش. بها سلطان نرجع بعد شويه في اوتي بيوتيك.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: فرح، تتذكر انت اول مسلسل عربي شفته؟
2: من ذكرش
0: من بداية العادة متاع مسلسلات رمضان.
2: نتخيل مثلا ليلة القبض على فاتمة، ولا
0: ليلة القبض على فاتمة
2: الهجان، ولا المنزلاوي حبيب كوني. هذيك هذيك المنزلاوي حبيب كوني،
0: هذيك
2: هو جدولي حاجة هك.
3: أنا أتفكر مسلسل في بطولة عبد المنعم مدبولي اسمه بابا عبدو. وأنا صغير برشا اللي فيه غنية ولا فكرني فيها تاو معز، غنية اللي اتعملت السنة في مسلسل آخر ورجعت ترانت اللي هي تحطها كان عندك
0: لا كان
3: اللي هي تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو. بابا عبدو كان سكسي انغم، ونتفكر اتبعوا مراول في تونس يتبيعوا في الأسواق في القرانة وفي سيدي محرز وفي الواحد. فهمتني؟
0: أنا هو أول مسلسل عربي بـ30 حلقة في الدنيا على مر العصور.
2: مصري. مصري.
0: أي.
3: مصري.
2: أنا عام.
0: هو هذا سؤال.
3: بـ30 حلقة.
2: كان أنا عام.
3: 61.
0: 62.
3: واحد سنين ذي نستير رمضان وقت
2: قويك وعندك اسم المسلسل.
3: لا نسيته.
0: وانا يا رمضان يجي كل عام رمضان.
3: اي نجم يجي على عامين رمضان.
0: اي كيف يجي
3: بعد 4 سنين يجي على عامين.
0: بيه شو اسمه المسلسل؟
2: الاولى في
0: المدرسة الحقيقية اللي تخرج فيها معناها كتاب السيناريو في مصر والعالم العربي، وين سيطر المسرح على الأعمال الفنية قبل، ولكن المسلسل هذا اللي تعرض في 1962 مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب المصري ثروة أباظة، نفس الرواية هي اسم المسلسل. نال وقت اللي انشرها عام 58 جائزة الدولة التشجيعية للرواية. تتحدث القصة عن واقع قرية مصرية وعلى رأسها شخصية العمدة الحاكمة
3: ديما العمدة عاد قبل
0: التي لا تعرف من الدين إلا قشوره، وين يتخذ من نفوذه وسيلة لإخذاع الأهالي اللي تتعرض القرية لعدة حوادث سرقة وتخريب. 30 حلقة من إخراج نور الدمرداش. نور الدمرداش اللي هو كان زوج كريمة مختار وليبول إعلامي معتز الدمرداش. تعرض مرة في الأسبوع مش كل يوم. هذا 30 حلقة
3: على عام كامل، معناته شتاء كامل.
0: مرة في الأسبوع.
4: دوار يا شمس السماء دوار زي الزمن علي ظلم كفار.
0: يلا
2: معز عنده جنريك أول مسلسل عرض في عام 62.
0: البطولة البطولة ممثلين نجوم عبد الله غيث، حسين رياض، توفيق الدقن،
3: بيان سور،
0: مديحة سالم، سعيد صالح.
3: اي وقت اوله
0: اصبح المسلسل حديث الشارع المصري، رغم انه اقتناء التلفزيون كان حكر على الناس معينين. هو هارب
2: من الايام
0: من كاتب السيناريو لأن الظلم محاربته كانت محور العمل. قام بعض خصوم كاتب السيناريو الشاب بالربط بين أحداث المسلسل والظروف السياسية اللي كانت تمر بها مصر تحت حكم الرئيس جمال عبد الناصر، وين لقى الكاتب نفسه مطلوب في أمن الدولة. تم التحقيق معاه بتهمة الإساءة لنظام الحكم في مصر، واعتبروا شخصية كمال اللي جسد شخصية الطبال المتصدي للعمدة الثوري يعني هي إسقاط على شخصية عبد الناصر، واتهموه بإسقاط الفساد على بطانة الرئيس والنخبة الحاكمة. كتابة النص الغنائي لمقدمة المسلسلات بدأ على العمل هذا جنريك مغنى كما كنا نسمعه، وين طلب نور الدمرداش من الشاعر شكون؟
3: بينم تونسي؟
2: لا الاخر شو اسمه ذيك فؤاد نجم؟
0: لا
2: الاخر اللي شبه له
0: نفس المدرسة
2: اي اللي مات بورد
0: لا عبد الرحمن
2: الأبنودي
0: أنه يكتب نص شعري لمقدمة المسلسل. فكتب: يا شاب يا صغير يا ماشي السكة، الحزن ليه بكى عيون الضحكة، تضل وتلاقي مكان وتضل عشان لحتة شمس ندعى الضل، ويا شمس يلي بتزرع الأحلام.
2: توا مثلا هرب من الأيام نعرفها الكلمة، ليه مش قريته نعرف كلمة هرب من الأيام، ما كنش عارفها مسلسل ورواية وشكون دونك.
0: لا أول مرة نسمع بيها
2: هرب من الأيام.
0: اختبار في اللغة الفرنسية. أهلا. قولوا العبد مثلا يا شل لقيتك
3: وما لقيتك
2: ولانجار
0: الفرنسية.
2: تكليكي
0: تكلاكي كاستوا،
3: ولا دوغ. انا تفكر انا وقتها بروفا مدام بالخوجة في الفرنسية تقاري فينا في ستخير.
2: انا ما قلتش عندها ملاء، ما احكي عليها كان زوجي كيفاش قرا عندها وكيفاش كانت الوحيدة اللي تنجم معناتها تقاومك
3: الولاد
2: وكل، وهي زادة كانت عندها طريقتها معناتها تخوف الولاد.
3: هاكا سلامي يا شولدي، تكليكي تكلاكي دوغ ولا دوغ بالهاش.
2: الله يرحمها.
3: توفيت
2: نورمالمون، توفيت وكانت زوجي
3: نعرف رجلها توفى
2: حسين بالخوجة كان هو في الفولي، هو اللي يجي يعمل لا سيليكسيون بور ليكيب ناسيونال.
3: ترنيت عنده فولي
2: يجي زيزي بالخوجه للبارك نتاع زيتونه واوتر، الكل الكل يبداو رادين بالهم خاطر الباس بحسابها والنشيط بحسابها والاتاك والسيرفيس.
0: يلا كيفاش نقولوا شد الصف واحد ورا واحد.
2: على كل لو
0: على كل لو كيفاش نقولوا
3: على كل لو لو لو
0: عباره شنو نكتبش
3: على كل لازم على كل
0: لو على كل
3: لو لازم نزيد لو لو لو
0: كي تحب. شخص خرنان كعرير
2: غباجوا
3: بنواخ
2: غباجوا
3: بنوخ
2: الغباش هكا
0: اي الغباش غباشي
2: هذه تلوج عليها انت
0: اي غباشي. كيفاش نقولوا شخص مريض بالشوبينغ يقلق يشري يدخل البوتيك لازم يشري هو
3: دبغو دب
2: فما هما فما لو شو اسمه
0: كيما ميتومان
2: ولا الواحد اكسيسيف لو
3: شوبومان
2: اومني
3: بريزون
0: اونيومان
2: اونيومان. اما هاك ما تنجمش تعملها برشا حاجات.
0: يلا نسمعكم مقاطع تقولوا لي اسم العمل: مسرح، سينما ولا تلفزيون. المقطع الاول.
5: بس انت مش مكسوف من نفسك
6: هاتلي ثاني ليه؟ يعني ايه في يا ماما؟
5: امي انا ما بقاش عليها 40 يوم، ما هي تو تعمل بتتفرج على التلفزيون.
6: ولا في ايه الحزن في القلب؟ الباقي كله شكليات.
5: يعني انا لما حماتي ماتت اللي هي امك انا فتحت التلفزيون؟
6: انا قلت لك لا ساعتها.
5: على العموم مردوده لك ان شاء الله، عمتك ناديه لسه عايش بس ما افتكرتها بقى.
6: ربنا يديها طول العمر.
2: نور شريف، نور شريف وعبلة كامل. وشنو العمل؟ مسلسل ولا مسلسل؟
0: هذا سؤال. مسلسل ولا مسرحيه ولا فيلم؟
3: مسلسل.
0: ده
3: مسلسل.
0: إخراج محمد النقلي، تأليف مصطفى محرم، بطولة نور الشريف، عبلة كامل، منى عبد الغني، عماد رشاد، عايدة رياض، عبد الله فرغلي. أسرة تتكون من زوج وزوجة وثلاثة أبناء في مراحل تعليم مختلفة. المشكلة تبدأ في إحساس الزوج أنه يعيش حياة روتينية مع أسرته ويتخذ قرارات مفاجئة على سبيل التغيير. تعرفوا ولا؟
2: ممتاز.
3: أعطينا الكلمة الأولى.
0: مسلسل عيش
2: أيامك،
0: عيش أيامك 2004.
3: تخيب لن أعيش في جلبابي أبيل.
0: هذاك يا جماعة ما بيناتهم 96.
2: الآخر دونك قلنا هارب من الأيام
0: وهذا
3: عيش أيامك. الجملة الجملة اللي قالها نور الشريف، نتفكر بابا يرحمه كي يموت حد شو يعمل؟ يجي ما احنا ما نجموش بلا تلفزه، فهمني؟ ما مات حد قريب يحل التلفزه ويحطها نواري بلون. كي يجي حد يسلو يقول هكا حزين نواري بلون، هكا حزين نواري بلون.
2: اما تضحك. شوف سامي، هو والله حكيت لي مثلا التلفزه المرايات يتغطاو والتلفزه وكانه ترفيه كبير، هو كي تشوف وجهه مرايه والا تشوف ولا تلفزه. اليوم مثلا نحس هذوما بعدنا ياسر عليهم، وحتى الخروج وكل احنا بتبعتنا انك نخرج ما تفرهدوش ياسر دونك معناتها ما فما شيء، ما عندناش تبدل هاو كان. لا في كونتينيو معناتها،
0: لا في كونتينيو، ولكن انت معناتها العبد هذاك
2: الحزن في القلب بالحق معناتها
0: قريب لك. انت ما تنساش تنساه، مش انك باش تشوف فيلم ولا تنساش تشوف فيلم وانت بعد باش تتذكره، ما انت تتذكره ديما. قديمه معناها
2: بيش... ليه وهو تفزه تتسكر في دار الميت نفسه معناتها زعما مش حزين هو على اللي فقدوا تيها وك... اي معناتها
3: ليه ومنين لقاو 40 لازم 40 يوم فهمتني انا نتفكر عمتي تغش وينك في بابا حال تقال ما كان ولا بلا ما حديتها
0: مجتمع يعمل قواعد معناها
3: اي 40 يوم مش علاش 40 يوم
0: خاطر ثم خاطر يعني مربوط ب هو الحزن نتاع الميت هو 40 يوم
3: هي هي راهي ترجع للفراعنه للفراعنه 40 يوم زعما نروح ترجع وخذيناها احنا هذيك علاش نعملوا ال 40
0: رديناها مجتمعيه
3: لكن الفراعنه ما كانش عندهم تلفزه يسكروها
0: يلا يقدم المسلسل قصه عائله تعيش صعوبات بعد وفاه الام وغياب الاب يلا هذا الاكستريفيلي
7: عيب عليك والله انا ما نعرف كان فكروني فرخ ويهمل
8: انا فكرون بارك الله فيك اش مازال اش مازال تحكي مع فكروني يلا ها
7: ورحمة المرحومة اللي ما يغلى عليها
3: أحد أمل بكوشي
7: لعد نكلمك
0: يلا العمل قلت مسلسل إخراج حمادي عرفة تأليف وجهة جندوبي سيناريو وحوار ظافر ناجي بطولة وجهة جندوبي نادر الملوم نصر الدين سهيلي علي الخميري دليلة مفتاحي لطيفة القفصي سلاح مصدق وأمال بكوش
2: هذا اللي بوه اللي يخدم في السياحة وبنات وحدهم يعيشوا مع ما اسمه الله أعلم
0: نعيمة نعيمة الجيني زادة
3: إخوة
2: ولكن
0: وزمان 2003
3: سليم
0: إخوة ولكن بين ذكاء حاد ولسان متهكم يبرع المحامي سمير أبو الوفا في رتق صدوع العائلات وحل نزاعاتها هو محامي من طراز خاص لكنه يقف عاجز قدام مشاكل حياته الخاصة إكستري.
9: هم عندهم جمعية حقوق المرأة والعائلة الصغيرة عندهم جمعية حقوق الطفل حتى الحيوان عنده جمعية إلا الرجل محدش بيسأل فيه خالص ما نتجمع كده ونحط ايدينا في ايدين بعض ويبقى لينا صوت بقى
10: انت عايزنا نشتكي زي النسوان ولا ايه
9: يا ريتنا نبقى زي النسوان احنا لو ما حطيناش ايدينا في ايدين بعض وبقى لينا صوت هيفضل يتحط علينا كده على طول
3: هو طيب يحبوا يعملوها في تونس
0: جمعيه الرجال
3: هاي
0: فكره مش خايبه
3: شارك فيهم شارك معهم سيم
0: شنو الهدف هو الهدف كيك نشارك
3: اول هدف شنو نعطيك الهدف الحقيقي والرئيسي التخلص من النفقة
0: اللي
2: هي شنو شنو
3: شو جمعية هكا الرجال اللي معناتهم
0: المطلقين
3: اللي هما هذيك خاصة على قانون الأحوال الشخصية فهمت
2: شوف والله أنا تو امرأة نورمال مو
0: هو العادي هو هذا
2: ومطلقة مرتين ونجم معناتها أما بالحق يظهر لي رجل ولا
0: مظلومة
2: ولا يظهر لي شوية تعسفنا عليه شوية بالقوانين التونسية في فكرة للمرأة حقوق المرأة ولكن معناتها بالحق ولات كينها تجارة شوية ويولي خاف على إيش عنده على داره وعلى اللي كونه على معناتها بثغرات قانونية وإلا بالتحيز احيانا المراه ومسيناريوهات
0: من غير ما نعمه طبعا
2: مش نعم انا قلت لك نحكي معناتها
0: وخاطر باش يفهموا العباد
2: انه ليش العباد يعرفوا يظهر
0: موجود
2: الناس
0: موجود موجود موجود
2: دونك بالحق وليت ينجم الراجل يلقى روحه بالحق معناتها هذا كان ما دخلش الحبس على نفقه وكان
0: معناتها اما برشا
2: يفو غوفواغ يتهلي شويه القوانين سورتو احنا نطالبوا بالمساواه وكل وتجي بعد في النفقه وفي الطلاق وتولي الراجل بالحق بالحق وفما اعمال قاعده تعمل دون سو سونس معناتها اعمال دراميه وفنيه
0: وعربيه تحكي
2: وحتى تونسيه
0: هذا منهم هذا منهم هذا علاش يقول في الاكستري حتى انا ما شفتوش اما الاكستري يقول لك انه مظلوم الرجل معناها
3: انا راجل والمفروض ندافع على الرجال لكن المراه زاده مظلومه المراه زاده تلقى روحها مع صغار وحدها تواجه في الحياه سا ديبون دي كا لا احنا في تونس يلزمنا احنا شنو الساعة احنا نحبوا
0: اش معناها احنا شنو؟
3: باش نقول لك شنو احنا نحبوا مواطنين متساويين ولا نحبوا لا الراجل
0: متساويين لا العادي انه يحبوا
3: متساويين في القوانين مش متساويين
0: اي لا ولكن الناس كل تنادي بالمساواه
3: لا حاجتين اسكو تحب انت المواطنين التوانسه رجال ونساء متساويين ولا تحب الرجل هو رب البيت وقوامون على النساء نختاروا ولا نعملوا والا نعملوا شنو نعملوا جي 20 25 27 سنه التالي بن علي وش قال اللي باش يعرسوا يا يختاروا الفصل في الملكية
0: أو الاشتراك
3: أو الاشتراك في الملكية. مش مالي ونعملوا يعني اللي بشي عرس مع الفصل والاشتراك يا نظام القوامة وتتحمل مسؤوليتك وانت رب الأسرة وفتليك تحمل مسؤوليتك يا مراو معانتها يا مراك بش تحمل مسؤوليتك في الدفع وتورث أكثر من أختك ولا أمك ولا بنتك ولا نعمل نظام مساوات نعتبره رجال ونساء زوز متساويين فهمتني يولي في حالة الطلاق زوز كيف كيف ما عادش فما قوام احنا شنحبه ينطبقوا هذا يا هذا يا كل واحد تعطيه حرية الاختيار يا ما احنا في حاجة هجينا اللي اعطت
0: الحقيقة في كل شيء من طرف
3: صحيح اللي اعطت في ارض في ارض الواقع برشا مشاكل منهم ساعات الراجل اللي تظلم معاك فرح وزاد ساعات المرات وزاد برشا مرات المرات
2: ليه ما احنا على خاطر مشيت العاده اللي ديما المراه هي المظلومه دونك انا قلت يظهر يا فورس دو بروتيجي المراه وصلنا العهد الزمن اللي الراجل ينجم يتظلم ومانيش فاهم
3: يظلم الراجل بيصير فما بتبيعه فما برشا مرات الراجل اللي يظلم فيهم وفما حاجه زوز مظلومين في نفس العلاقه زوز معناتها خارجين خاسرين هي معناتها في الافتراق في الطلاق باش تلقى زوز خاطر باش تلقى كان فما دار واحده ومصروف واحد باش تلقى زوز باش يعاودوا يحلوا دار وحدهم وزوز باش يصرفوا على الصغار مع بعضهم وزوز دونك هكا ولا هكا يلزم الزوز يضحي والا الراجل برك يضحي ذات ذيك وش
0: يلا العمل هو اخراج خالد مرعي تاليف مدوح متولي بطوله كريم محمود عبد العزيز اللي كنا نسمعوا فيه محمد عبد الرحمن محمد اوتاكا ناهد السباعي شريف حسني اسلام ابراهيم
3: عطار كل
0: لا كريم محمود عبد العزيز هو ولد
3: غير خاطر ولد ذاك عليه نعرفه
0: المتر سمير هذه الافيش المتر سمير 2026
3: تحية الزمين المتر سمير الزني نسلم عليه
0: نسلم على الأمتار الكل
2: حتى السنتيمترات حتى السنتيمترات
0: رامي قال كملت 15 حلقة
3: عجبك رامي
0: برافو
3: تفرجوا فيه
0: في ليلة واحدة
2: في ليلة رامي ساسي رامي
0: فاصل نرجع لكم يلا جوهرة
11: بيبليسيتي اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا فوكس وي فوكس اون يو جوهرة اف ام بيبليسيتي
12: تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع صنع في تونس
0: في تونس نحكيو على المبادرات الإنسانية اللي تفرح وتجمع تونس على الخير. اليوم نحكيو على إطلاق حملة عيد الأضحى للجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس، حملة موجهة لفائدة 2300 عائلة منتفعة خدماتها باش يعيشوا فرحة العيد كما أي عائلة تونسية. حملة تهدف إلى توفير الأضاحي وإدخال فرحة لقلوب الصغار والعائلات اللي في حاجة للدعم من خلال مساهمة كل تونسي حسب قدرته سواء بالتبرع أو المشاركة أو حتى بإيصال رسالة الخير. نحكيو في الموضوع هذا مع ضيفنا الأستاذ خالد تلمودي. مرحبا يا أستاذ خالد.
13: مرحبا سامي، شنو
0: عليك؟ الحمد لله، شكرا لك أستاذ خالد. سؤالي الأول هو كيفاش تفسر قيمة التضامن في عيد الأضحى ودور حملات كما هكا حملات الكفالة في تجسيد المعنى الحقيقي لعيد الأضحى؟
13: هو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تعرف جمعية تونسية لقرى الأطفال السواس سباق قديمة مثل هذه المبادرات، وطبعا المناسبات الدينية عندها خصوصية باعتبار أن التونسي الحمد لله حريص على فعل الخير ونيل الأجر. عيد الأضحى مناسبة راقية جدا باش ما نخليوهاش حكر على فئة معينة مقتدرة مع صعوبات اللي نعرفوها الناس الكل في تونس أنه سعر الأضاحي غليت، ولكن نقولوا الإنسان اللي يحب يفرح ما يكونش الفرحة متاعه ذاتية، ما يكونش تعلق بذاته باش ينجم يفرح وتكون الفرحة متاعه موسعة، يفكر في الصغيرات هذوما اللي هما بفعل معناه ربما الحم يأكلوه في مناسبات معناه معينة، فرصة باش وقت اللي هو يضحي يفكر في الآخر من خلال مساهمته ولو بالحد الأدنى، لأنه المساهمة راهي مش فقط باش يعطي علوش ولا باش تساهم مقدار، مساهمة وقت اللي يحس بالآخر لأنه هو هذه
0: الرسالة هو
13: هذا المساج القوي اللي نحبه
0: صحيح
13: وان لا نفكر في ذواتنا ما نكونوش ناس.
0: ولكن نفكروا في الغير زاده اللي ما ينجمش ولا ربما ما احتاج حاجه، لانه اليوم في ظل الظروف الاقتصاديه كيفاش تكون المساهمه نتاع المواطن، مساهمه بسيطه من المواطن انه يعطي هالاحساس نتاعه وذايا وتبدل فرحه العيد عند العائله وعند الطفل او طفله صغيره.
13: هو هذا هو معنى قلت احنا قلنا انه احنا حتى في ديننا سيدنا صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمنين، يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يعني المفروض اللي احنا نكون فما عندنا فقير في تونس، معنى ذاك مؤشر على انه فما واحد مش قاعد يقوم بالواجب نتاعو. خليني نغزر لهم حتى من هذا المنحة، معناها مش مكسعة من مزيرة. وفي النهاية صحيح احنا نشجع على المبادرة التطوعية، ولكن في الان نفسه حس انه راهو فما ناس محتاجة وانت تغطي لهم الحاجات نتاعهم بما اوتيت وفرح
0: باللي تنجم
13: بدي تنجم. وفرحة الإنسان كما قلت لك معناها مش شيء، مش فرحة ذاتية. معناها قلت لي وهذا كما عملنا في رمضان، عملنا في نسبات مختلفة العيد باش بيكونش حكر على خاطر مش كما عيد الفطر كما عيد الأضحى. عيد الأضحى فما انفاق كبير، فما متعلق بالأضحية للسعر متاحة بعض. ولكن قلت لي أنت مش لازم أخوي نشري بزملين، نشري بمليون ونص وإنسان بمقدار. انت وقت اللي باش تضحي فكر في ان فما جزء تخرجوا وتقطعوا من المقدار نتاع الحمل هذاك
0: باش تعطيه
13: للاخر. كل حد من
0: كل قدير وقدره، كل واحد شنو ينجم، لانه احنا نتوجهوا للتوانسه طبعا، ولكن كذلك فما التوانسه في الخارج منهم شكون يتبعنا كذلك طبعا من خلال جوهره فام وجوهره تي في. كيفاش ينجموا ممكن الحملات هذيا انه التوانسه في الخارج يشاركوا فيها، وأنه الرسالة هذه هي دينية أساسا للتكافل توصل بنفس القوة مهما كانت المسافة اللي تفصل الناس عن الموطن متاعهم كما التوانسة في الخارج.
13: بالضبط سامي، هنا فما مسألة فقهية مهمة جدا لازم نبلغوها للتوانسة اللي في الخارج. وأنا عندي بنتي تجار في فرنسا وعيشنا مثل هذا الحدث.
0: راهو
13: فما إمكانية نتاع الأضحية بالنيابة بالوكالة. إيش معناها؟ معناها ينجم أي تونسي موجود في الخارج، كما نعرفوا أنه غلط الصعوبات نزل شد على وشه تجيبوا دارك وتذكر هذا ممنوع من عند
0: أي صحيح.
13: وربما هذاك يكون مانع بالنسبة لي هو باش يضحي، يقول له هو عندك البديل، هو عندنا الجمعية نتاعنا قراءة أطفال راهي تنجم تنوبك، أنت يكفي أنك راك تنوي تبلغ توصل المقدار نتاع المال اللي تحب عليه أنت
0: تتبرع به
13: بشراء الحلوش هذاك توصلوا للعائلة هذه في حد ذاتها تضحي عنك. حتى احنا نفكروا معناها بشكل جدي وربما مش نفعلوها العملية هذه حتى بالفيديو. السيد اللي يحب يرى حتى اسمه ينطق، معناها خطر النية بالنيابة. وهذا الفعل مش شرعي وقام به النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى عن نفسه وضحى عن عامة المسلمين الفقراء المحتاجين. احنا النجم نفعله مثل هذا الأمر، هيك تكون حققت مقاصد عظيمة جدا في لقطة واحدة. أنك أنت تبرعت، عملت صدق، أنك ضحيت، أنك أدخلت الفرح على الناس، أنك حسيت بمعنى التكافل ومعنى العطاء.
0: وهذا طبعا معنى إنساني وديني كبير. أنه أحنا ديما نقولوا أنه توانسة ينجموا يدخلوا طبعا على سيت www.sosve.tn وتشوف أنه راهو النجم أحنا نكونوا بإحساسنا ونكونوا أحنا كناس يعني يحسوا بغيرهم ويحسوا بالصغيرة ذوما والعائلة ذوما، لأنه هما طبعا توانسة كيفنا وبطبيعة عندهم الحق في الفرحة وعندهم الحق في فرحة العيد واللمة ذيك وكل شيء. هذا ما يتحقق إلا بتكافل التوانسة مهما كانوا سواء في تونس ولا في الخارج. شكرا لك أستاذنا خالد التلمودي على كل هذه المعلومات، وإن شاء الله إذا كان ما قابلناكش كل عام وإنت بخير والتوانسة إن شاء الله ديما بخير. وإحنا باش نتعرضوا طبعا كل يوم في أنتيبيوتيك لهذه الحملة التي تطلقها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. كانت هذه صنعة في تونس،
14: صنعة في تونس.
15: Zawahara FM.
14: الدنيا والموسيقى.
15: Zawahara FM.
16: Zawahara FM.

0: جوهرة اف ام. الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. الدار دارك.
1: الدار دارك مع خبيرنا العقاري عمر عيسى. مرحبا بك عمر.
2: صافا
1: لاباس؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. دونك اليوم نحكيو على حاجه توانسة الكل اللي هما يمشيو باش يكريو ممكن محلات سواء تجاريه او بيرو يعني الاستغلال معناها
2: التجاري ولا
1: غيره ولا الديار ولا غيره. يقول لهم الملاك انا نحب ضمد.
2: وي
1: فما شكون يقول لك شهر، فما يقول لك زوز، مشكون تو
2: ثلاثة.
1: الضمد ذا ساعة قانونيا هل لازم يكون موجود في عقد الكراء

0: فرونسي سي لا كوسيون ولا الكوسيونمون، اما بالعربي الضمد منين جات؟
1: الدارجه هو
0: الدارجه، ما فماش في العربيه كلمه ضمد.
2: بتاتخ موجوده احنا ما نعرفوهاش،
0: ممكن نلوجوا عليها اونتر تان. اون توكا الضمد هي لا فالور نتاع الضمد، ما فماش
1: هو الضمان،
0: ما فماش فالور معينه، هو ما يتفق عليه زوز اطراف ولا المرشي شنو اللي فيه. هو سي ان مونتان دو غارونتي ياخذوا الملاك باش نهار اللي يخرج الكاري يبدا هو عنده ضمان اللي ما يخرجش ويخلي له الدار مكسره والا ما يخلصش، يظل يلقى ما معنى الضمد.
1: الضمد في اللغه العربيه يحمل معاني متعدده، ابرزها شد الجرح او ربطه بضماده قطعه قماش لعلاجه، كما ياتي بمعنى الحقد او الغضب الشديد. الفعل ضمد يعني ربط، وتضمد الجرح أي اشتد عليه، بينما الضمد كاسم قد يشير إلى رطب النبت ويابسه إذا اختلط. ما عنده حتى علاقة بال.
0: لا مش عنده علاقة. هو مش ضمد جروح الملاك كي يخرج اللوكاتير يفتق له الدار من بعضها يلقى باش يضمد جروحه.
3: فما معنى آخر اللي هو ربط.
1: اللي ربط. هو يقول لك ربط الجرح.
0: ضمد له جروح خاطر بروبريتير.
1: يعني اليوم نقولوه ضمد في الكونترا.
0: أي كوشون معناتها اللي هو ضمان، ضمان مالي يترصد للملاك يرجع نهار الخروج الكاري من المحل بعد ما يكمل يخلص فاتوراته، بعد ما الدار تكون كيما
1: او المحل التجاري او المكتبه وغيره.
0: فوالا، واذا كان فما دي ديغا صاروا والا
1: دقيقه خلينا نشوف لي ديغا. ولكن قداش قيمته ضمد؟
0: القيمه اليوم المرشي شنو اللي فيه؟ قبل سيتون تالي كان شهر كري وشهر ضمد، توا شهرين كري وشهر ضمد، وتوا التوندونس جديده
1: كل ما الثقه تقل كل ما يكثر.
0: اشهر كري وشهر ضمد، وهذا سي ان بو لور معناتها كمان، معناتها
1: حتى شهرين زاد ما عادش تسمع شهر
0: مليون يسمك تدفع، ما زلت في
1: تصحيح 4
0: ملايين بين شهر كري
1: اختي لاجونس،
0: خاطي لاجونس بيان سور. وهذا ثقيل على كاهل على كاهل الكاري كمان. راه فما في ما نحكيوش دي كا بارتيكولي، هما ذوما في دي زيمابل كبار علاج بروفيسيونيل نوصلوا حتى لسته، راه ما هوني نجم
1: 6 شنو
0: 6 شهور
1: استشار شنو؟
2: ايزاج بروفيسيونيل.
0: ايزاج بروفيسيونيل دي زيمابل كبار، مي هذوما سي دي كا بارتيكولي، في يدخلوا فيهم دي كوسيون بونكير.
1: يبدا في بلاص فيه بشكري 10 ديار، باش يقول لك اعطيني استشار من قبل.
0: 80 مليون ولا ب 60 مليون، في كليماتيزاسيون كونسنترال، في برشا
1: حاجات اخرين.
0: كا بارتيكولي.
1: معناها العادي انه شهر ضمد.
0: العادي هو المعقول الحقيقه هو شهر ضمد، لكن المعقول ولا اكثر توا في وقتنا توا هو شهرين. علاش؟ خاطر لي ماتيريو دو كونستركسيون غلاو، وفاتوره الضوء غلات. معناتها يقول قايل بيدو الملاك كي باش يطلب شهرين، راه ساعات ياخذ شهرين ضمد، ونهار اللي يخرج الكاري يدفع الدوبل نتاعها.
1: صحيح.
0: كي يبدا سو ني با ان بون لوكاتير ولا ان بون بايور.
1: ساعات تشوف لي زانسيدون
0: وي موجودين بكثره.
3: الضوء اغلى من شهر كريت.
0: وي معناتها
3: سنة تاع شهر
0: هذا. هو تعرف هذا باش تربط انت ولا سيتياسيون تاع الدار، انت والدار شنو فيها حاجات دو فالور. انت ولا كوم معناتها مشكل مش تطلب في دار في فيلا لا كونسوماسيون اي انورم، فيها اون كليماتيزاسيون سونترال شوفاج سونترال لا كويزين لي ايكيبي امينجي، معناتها اللي فيها
1: مش كيما في حاجه قديمه ولا حاجه.
0: وبيان سور احنا معنا حاجه اللي تنجم تحمي الاطراف الكل، ولكن التونسي
1: العقد
0: لا هو لاسيورونس على الدار. تنجم تمشي تسوري الدار وتسوري روحك من جميع ما
3: رخيصه
0: رخيصه
1: الملاك
0: الملاك ولا الكيري عليه. ها انا كيري وعامل اسيورونس على الدار مالجري انا كيري حتى على الدار بيدا. انا كي مش نكري دار، راهي الدار هذيك داري معناتها ماهيش دار الملاك،
1: ولكن هذايا الاسيورونس ما يوضحوش ياسر.
0: هذاك فما عندنا اليوم دي برودوي، عندنا دي برودوي كان تحب نار من نارات نحكيو فيه. وي. فما دي برودوي اسيورونس
1: بيعطينا فكره فوخشيت مثلا، واحد يسكن في دار توا كري دار البارح في العوينه بمليون و100 قداش ياسوريها؟
0: شو تاسوريها الاسيورونس ياسر
1: مثلا
0: تاسوري فوي تاسوري فريجيدير
1: تاسوري
0: انسوندي تاسوري سرقه، كل حاجه عندها سومها.
3: فول انسوندي وسا ديبون اش عندك انت
0: لي فالور اللي بتاسوريها
3: فيها ذهب باش تديكلاري ذهب.
0: مثلا عندي ذهب ب 10 ملايين مش ناسوريه، ولا عندي ذهب 100 مليون. فهمت معناتها سي تري ريلاتيف، ولكن ماهيش غاليه باغابوغ
1: قيمه العقار.
0: كي تكسر لك شباك بلار تكلم لاسورير نتاعك يجي يصلح لك شباك بلار، معناتها او بوان هذا راه تلمون سي سبيسيفيك.
1: اي بيقول لكش كيما الكرهبه هذه كيف صارت وكيف صارت وكسبير واستنى ورجع لي
0: تختار فما كلكو سؤال سينيستر ولا فما حاجات معينه اون توكا بحر راسورانس مي فيزابل وراي ماهيش غاليه
1: هو تالمو بحر انه لي كونترا دي سيرونس راهو يتكتبوا بالصغير
0: بالصغير
1: يتكتبوا بالصغير
0: لغايه في نفس يعقوب
1: لغايه في نفس يعقوب ويعقوب ويعقوب
0: هو حتى فما حتى تونسي يقرا كونترا

0: جوستومون انا مره حضرت في انفورماسيون يقول لك انه لاسيورون يعني الكونترا تاع لاسيورونس يتكتب بالصغير باش انك انت عندك صعوبه مثلا تقول خلينا نهزو ونكبرو ونطبعو ونقراه ولا باش نجيب لوب ولا يعني ماهيش حاجه ياسر
1: حتى في الكومبورتمون حتى هو الكونترا داسيورونس يتمد وقت اللي انت باش تاخذ سيكو
0: فوالا توا وقتها فوالا
1: تتفت متى تتفجع تقول له تبلي صح
0: فوالا هذا الهدف
1: صح وتمد نهار ترجع الفلوس تقول له رد بالك راه عندنا هنا ارتيكل
0: لي ديغا يعني لي ديغا مثلا واحد كري دار شكون يقوم لي ديغا معناها الملاك يقول لك انت كسرت لي الكليماتيزور الفلاني وكسرت لي
1: اللابابول الفلاني كاين فما بروفيسيونيل بيناتهم الاول يزمو هو اللي يكمل لتا دي ليو دو سورتي كاين ما فماش ان بروفيسيونيل
0: الزوز
1: باش يدكي يشوف بعضهم الملاك باش يقول له هذا اعطيني والكيري باش يقول هذا اعطيني وندخلوا لهنا في اغلبيه لي كونفلي اللي موجودين دونك لتا دي ليو هذاك علاش لتا دي ليو دونتري إلي امبورتون ولتا دي ليو دو سورتي مهمه وضمد علاش ما حابين نحكيو على ضمد سبيسيال ما خاطر الكيري يخاف انه الملاك ما يرجعلوش الضمد والملاك يخاف للكيري يخرج
0: ويهرب له
1: ويخليله دي ديغا باهي باش نفصلوها من الشيرتين تو الزوز عندهم الحق ذاك علاش فما كري يجيو في الاشهر الاخرانيين بتاع البريافي يقول له راني هاكا انا اعطيك شهرين ضمد ها مش نكري
0: بهم
1: حاجه ما يزمش تصير بالكل ساعه لحمايه زوز اطراف خاطر كان انت باش تكري بالشهرين بالشهرين ضمد نجم تخلي له فاتوره فيها 3 ملايين
0: صحيح
1: وفريجيدير مكسر وشوديرة
0: يعني التفاهم هو
1: دونك الملك هنا مش محمي
0: يعني العقد هو يحمي الطرفين ليتا دي ليو ديك تحمي الطرفين ولا التفاهم بعد يعني
1: فما ورقه في ديكونفري ابري احنا اغلبيه يمكن نقول لك 90% من هي لا ريزيليسيون دو كونترا احنا ما نخدموش بها اللي راهو الفسخ طريقه فسخ العقد تحمي الملاك كما تحمي الكاري يقول لك الكاري لا لازمك تخلصوا في كراه لاخر النهار يجي نهار الاخرين تحضر فسخ العقد تخلي المفاتحك في ديك يجي يعمل ايتا دي ليو توريدي
0: انت المشاكل كل
1: ما تعطيه مفتاح الدار وتخلي ريزيليسيون مصحه لا ما يرجع لك الضمد
0: صحيح
1: ودمام في البروبريتي سينو تقعد مطالب بيه راهو الكونترات هذاك
0: اذا
1: كان ما فماش فسخ عقد راهو 10 سنين قدام نجم يرجع لك ولا 12 سنه يقول لك كنت كيري راك دار ما يمنيش هذاك سان ريفوني فينانسي
0: صحيح شكرا لك
1: ريفوني عقاري ما.
0: شكرا لك عمر عيسى على كل هذه المعلومات هذا ستينغ شاب مامي ديزرت روز نرجع بعد شويه في ساعتنا الثانيه في انتي بيوتيك ما تبعدوش

0: بابليسيتي.
1: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
1: يا محلاها اللي تقتل.
2: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيب على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراش كوراش.
1: يا بنتي كل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
2: والله فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
3: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
0: Publicité.
4: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
5: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
6: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
7: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. البداية بتعينات حكام الجولة قبل الأخيرة البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وطاقم تحكيم من النمسا يحكم مباراة الترجي والنادي الإفريقي لحد 10 ماي، بداية من الأربعة متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بيراتس. هذه هي كل المقابلات وتعينات الحكام الدفعة الأولى. المقابلات الجولة قبل الأخيرة تكون غدوة الجمعة الأربعة متاع العشية، الملعب التونسي اتحاد بن قردان، الحكم منتصر بالعربي في غرفة الفار سفيان الورتاني، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، محمد علي قروية، وفي الفار هيثم جيرات. الأولمبي الباجي شبيبة العمران، مباراة هامة جدا للأولمبي الباجي حسن النيل، وفي الفار حمزة جعيد شبيبة القيروان. زاد من أجل تفادي النزول تواجه الاتحاد الرياضي المنسيري، تدخل المباراة بمدربها جديد سامي بالحاج يوسف بعد القطيعة مع المدرب فتحي العبيدي. الحكم أشرف الحركات، وفي الفار مجدي بلغ. الدفعة الثانية بعد غدوة السبت مستقبل المرسى نادي رياضي الصفاقسي باسم بالعيد، وفي الفار وليد المنصري. النجم رياضي الساحلي نادي رياضي البنزرتي تحكيم حسام بن ساسي، وفي الفار أمير العيادي. ترجي جرجيس نجم المتلوي عبد الحميد بدر الديني حكم المباراة، وفي الفار خليل الجاري. الدفعة الأخيرة باش يكون مع ديربي العاصمة ورهان التتويج بالبطولة الأربعة متاع العشية كما قلنا نهارت لحد 10 ماي على أرضية ملعب حمد العقربي بيراد. ستة رجل هذه التونسي النادي الإفريقي طاقم تحكيم من النمسا يقود كريستيان بيترو حكم ساحة، حكم رابع حمزة جعيت، في غرفة الفار ثنائي من النمسا حكم الفيديو ومساعدته. نحكي على حكم ديربي بين الترجي والإفريقي كما قلنا هو النمساوي كريستيان بيترو، حتى المساعد الأول باش يكون من النمسا، المساعد الثاني من النمسا، غرفة الفار زاد حكم الفيديو مساعده من النمسا. الحكم الرئيسي للمباراة النمساوي كريستيان بيترو مواليد 20 جون 1989، عمره 36 سنة، حكم فيفا من 2020،

0: الموسم هذا أدار 21 مباراة منها 13 مباراة في البطولة النمساوية، في أدار زاد مباراة في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، في المجموع 21 مباراة الموسم هذا، 89 ورقة صفراء، معدل 4 ورقات صفراء في كل مباراة، 3 ورقات حمراء فقط في 21 مباراة، في 21 مباراة زفر 5 ضربات جزاء. مباراة الترجي والنادي الإفريقي باش يحضرها 27,000 متفرج، 24,000 من أصحاب الاشتراكات، اشتراكات أحباء الترجي الرياضي التونسي، وتم طرح 3,000 تذكرة بسعر 40 دينار للتذكرة الواحدة والترجي، وفي بلاغ ليه على صفحته الرسمية أعلن نفاذ كل تذاكر المطروحة. الترجي غيب عليه حمزة جلاسي ومحمد الدراجر مع عودة معز الحاج علي، الإفريقي غيب عليه أسامة بوغرة مع عودة حمزة الخضروي. الهيئة العليا للدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي دعات كافة منخرطي النادي إلى حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المخصصة للمداولة حول تنقيح القانون الأساسي للجمعية. موعد الجلسة هذه باش يكون نهار السبت 23 ماي بمركب النت. والرابطة منذ قليل، الرابطة الوطنية لكرة القدم عينت مقابلة الجولة الأخيرة للبطولة اللي باش يكون موعدها 3-12 ماي، زوز مقابلات، الأربعة 13 ماي زوز مقابلات، والخميس 14 ماي 4 مقابلات. مباراة النادي الرياضي الصفاقسي ونجم الرياضي الساحلي موعدها نهار 3-12 ماي. في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Transmo. Mettez le jour à 5 à 7 antibiotiques. مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

نرجع معكم من جديد كالعادة في بلونوي 10:35 دقيقة. نرجع مع الأخبار الفنية ونحكي على العودة متاع شيرين اللي تفي بوعدها وترجع الجمهور والرجوع هذايا يرجع بأغنية وجد في شكل جلسة تصوير جديدة بعد طول غياب وعودة للميدان وأغنية بعنوان تباعاً باش تكون موجودة باش يتم طرحها في الصيفية هذه. دونك جات زادها الأغنية بالتزامن مع مشاركتها التصويرة جديدة لها بعد غياب قريب العام. نعرف الناس كل الفترة الصعيبة اللي تعدت بها. نذكروا آخر ظهور لشيرين كان في موازين 2025. جلسة التصوير هذه صارت في القاهرة ونجم نشوفوا منها على مختلف مواقع الفنية. بالنسبة للعمل الجديد أغنية تباعاً باش تكون من كلمات وألحان عزيز الشافعي وفريق كامل أخدم على هالعمل هذا وخاصة هالعودة متاع شيرين. طبعا أغنية جديدة هي الثانية وثاني أعمالها بعد أغنية الحضن الشوك اللي كان في شكل عودة زادة لها بعد فترة كان زادة صعيبة لها في فترة أخيرة وفي انتظار بتبيع جديدها. إن شاء الله تعرفوه وتابعوه معنا على جوهرة FM. نمشي نحكي على بيلي أيليش اللي تحول جولتها الفيلم السينمائي ومعه نكتشف أول ظهور علني لحبيبها نيت وولف. الفيلم هذا اللي هو Hit Me Hard and Soft Tour in 3D بدأ اليوم عالميا. العروض الأولى كانت حاضرين فيهم عديد الأسماء خاصة زاد عائلة بيلي أيليش جيمس كاميرون وغيرهم من الشخصيات المعروفة. دونك الفيلم هذا لنقاوة في مختلف دور السينما حول العالم. البارح كان عرض خاص في لوس أنجلوس كما قلت بحضور عائلتها وعدد كبير من النجوم خاصة الناس اللي خدمت على العمل هذا. فيلم تم تصويره كتجربة كونسرت موفي تقنية 3D ويقدم للجمهور كواليس الجولة كاملة بالإضافة لمختلف اللقطات اللي تعتبر حصرية من عديد الحفلات انتهى. فكرة دونك الفكرة الأساسية من الفيلم هي أنه تمنح لكل شخص وكل متابع أنه يحضر في مختلف الجولات مع بطبيعة كواليس التظاهرات وكواليس الحفلات متاع بيلي أيليش ولكن داخل السينما وبتقنية ثلاثية الأبعاد. بطبيعة الحال السنوي إذا كان الفيلم ذا يجي لتونس نتصور باش يكون فيلم ناجح خاصة مع الجنزي ومع المتابعين والمحبين لبيلي أيليش. يعني احنا نوصل مع الموزيكا مع ستروماي في باباوتي في نسخة أفرو.

شكرا على جوهر اف ام. مرحبا من جديد, نرجع معكم بالاخبار دقيقتين اخرين ومع هجر الله النوالي اللي تكون حاضره معنا في موجز ال11 ساعتنا اللي جاي, يكون في الموعد مع بنت الموسيقى ومع اقتراحاتنا الطربيه في بلو نوي.

0: Discord, μου έλεγε τον κοντ. Άντε, μικροζόμαρα. Μα μικροζόμαρα, θα σε φέρετε. Ο άμπρα να λαϊκ. Ο άμπρα να λαϊκ. كالميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة فم هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر هذا اليوم بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، وتناول هذا اللقاء وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات امام منظورية الإدارة. كما جدد الرئيس سعيد تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. سجل القسم الجامعي لطب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي يوم أمس نجاحا طبيا جديدا تمثل في إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين على مستوى العين، وفق ما صرح به رئيس القسم الجامعي لطب العيون لطفي الشعباني لمراسلنا بالجهة.
2: يوم أمس قمنا بعدد من عمليات جراحية دقيقة على مستوى العين. العملية الأولى كانت هي عملية جراحة الشبكية لمريض يبلغ من العمر 60 سنة. المريض هذا تم إيواءه بصفة استعجالية، وكان معناها كان جانا في يشكو من نقص حاد على مستوى النظر، وتم إيواءه بصفة استعجالية وتحضيره للعملية الاستعجالية والتنسيق مع زملائنا الأطباء في تخدير العاش اللي تجاوبوا معنا مشكورين، وقمنا بإجراء العملية الجراحية اللي تمت على أحسن وجه، وتأكدنا اليوم من رجوع الشبكية إلى حالتها الطبيعية واسترجاع المريض البصر نتاعه. العملية الجراحية الثانية هي عملية زرع القرنية، حابين نأكدوا من خلالها على مواصلتنا في هذا التدخل الجراحي زراعة القرنية في إطار تقريب الخدمات الصحية لأهالينا بالكسرين وبالجهات مجاورة. بالنسبة للمريض هو طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، كان تعرض الإصابة على مستوى القرنية. الإصابة أدت إلى ثقب في القرنية، فتم إيواءه بصفة استعجالية تنسيق مع المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء اللي مشكورين كانوا متجاوبين معنا وكانوا يتبعوا في الحالة بصفة متواصلة، وتم مدنا بالقرنية يوم أمس. انتظرنا القرنية إلى ساعة متأخرة من الليل، تم التدخل الجراحي بصفة دقيقة بصفة ناجحة، ودامت العملية قرابة ساعتين. وبعد العملية اليوم الصباح قمنا بفحص العين للطفل وتأكدنا من استرجاع البصر متاعه، والعملية كانت ناجحة والحمد لله.
1: أشرف ولي المونستير عيسى موسى اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في الترتيبات المتعلقة بأحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالجهة وتوفير عدد من المنتجات الأساسية لفائدة المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبعد تدارس مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية مع كافة الأطراف تقرر إقامة نقطة البيع بفضاء قصر المعرض بمدينة المونستير، وذلك بداية من يوم 16 من مايو 26 و2000 إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، بما يضمن توفير فضاء ملائم ومنظم لاستقبال العارضين والمواطنين في أفضل الظروف. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه تم اليوم الانتهاء من إنجاز حقل التجارب الثاني للتشوير الأفقي على مستوى الطريق السيار عدد 4 تونس بنزرت بمشاركة أكثر من 15 شركة من تونس والجزائر وليبيا مختصة في صناعة الدهن.

0: التعاون والحبيبات الزجاجية إلى جانب مقاولات التشوير الأفقي ومركز تجارب وتقنيات البناء والمركز التقني للكيمياء وخبراء في التشوير الأفقي. وقد تم في هذا الإطار وفق بلاغ أصدرته الوزارة تطبيق وتجربة ما يقارب 40 تركيبة مختلفة من مواد التشوير باعتماد مقاربة علمية وتجريبية لتقييم أداء مختلف منظومات التشوير، سيتم إخضاعها إلى برنامج متابعة دقيق يمتد على مدى 10 أشهر يشمل القيام بسلسلة من الاختبارات الفنية والمخبرية والميدانية. دولياً، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول عسكري اليوم أن وحدات بحرية أمريكية تعمل في منطقة مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم من الجيش الأمريكي على نقلة نفط إيرانية. وأضافت أن سفن حربية أمريكية اضطرت للتراجع بعد تعرضها لأضرار جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

أحبك.

موسيقى. بنة الموسيقى نواصلوا معها كالعادة في بلو نويل 11:30. بتبيع اقتراحاتنا الليلة إن شاء الله تنال أعجابكم. أجواء الأطلال بعد شوية ما هوش عنا الأطلال سامية هكا ولا نجد الصغيرة عنا زادة سينا قبل نجد الصغيرة يكون الموعد مع صباح فخري توت سويت.

نجات عطيه ومع صوتها نوصلوا لاخر موعدنا لسهريه الليله في بلوني. شكرا للي تابعونا الكل في سهريتنا اللي ان شاء الله استمتعتوا مع اقتراحاتنا الموسيقيه فيها. بالطبيعه بعد شويه الاخبار تكون مع هجر النوالي في نشره نص الليل. شكرا سامي ذويري في الاخراج. تحياتي لكم امين الميلادي من قدام الميكرو. ليتكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد خلال لقائه برئيسة الحكومة على العمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار. وتبادل إطلاق النار في مضيق هرمز وغارات أمريكية على موانى إيرانية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، وتناول هذا اللقاء عدد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات منظورية الإدارة. كما جدد الرئيس تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات، والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وزارة الصحة تؤكد أمس أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. وحثت الوزارة في بلاغ توعوي نشرته أمس، حثت الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، حثتهم إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. وشددت الوزارة في بلاغها على أن فقدان الوزن السريع أو شعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الأنترنت لا يعد دليلا علميا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. وأكدت الوزارة أن التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة آمنة ومتلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة لدى المرضى الذين يتطلب وضعهم متابعة دقيقة، وعلى أن الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم. يمثل دعم السياحة الداخلية وسياحة الجوار أولوية في المرحلة الحالية، ذلك ما أكده أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان الطقية في افتتاح الدورة الأولى من صالون سوق السفر التونسية. وأفاد الوزير بأن زوار تونس من الجزائر وليبيا فضلا عن السياحة الداخلية يشكلون أكثر من 50% من الحركة السياحية بتونس. وأوضح الوزير في تصريح للجوهرة FM أن هذه الأسواق تحظى بعناية وتحسين جودة الخدمات الموجهة إليها، مع العمل على ترسيخ ثقافة الحجز المبكر عبر عروض تفاضلية وصلت في بعض المؤسسات الفندقية إلى تخفيضات بنسبة 55%. وأفاد بأن هذه التظاهر التي تنظمها الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بمشاركة وفد من المهنيين في قطاع السياحة من الجزائر وليبيا تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الخدمات السياحية من المواطن وتشجيع المهنيين سواء على مستوى الإيواء أو وكالة الأسفار على الضغط على الكلفة والأسعار بما يتيح عروضا أكثر تنافسية. وأشار وزير السياحة حال أن تونس تستعد لاحتضان تظاهرات سياحية عربية أوسع خلال سنة 27 و2000 اعتبارا إلى أن تونس ستكون عاصمة للسياحة العربية، معربا عن أمله في مشاركة أكبر للمهنيين من مختلف البلدان العربية، بما يعزز مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي شأن متصل، أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسينا بالخارج حلمة ليلي أمس عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. كما أكدت ليلي أن الديوان سيواصل دعم تذاكر السفر لفائدة العائلة الراغبة في العودة إلى أرض الوطن مهما كان بلد إقامتها، إلى جانب مواصلة توفير مختلف خدمات الإحاطة الاجتماعية وضمان الحقوق ببلدان الإقامة، موضحا أيضا أن هذه الجهود تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مزيد تعزيز التحويلات المالية والاستثمار، فضلا عن العمل على تفعيل تحويلات المعارف والتحويلات التنموية بصفة عامة مع دعم آليات الرعاية والإحاطة الاجتماعية. دولياً الآن، أفادت إيران مساء الأمس بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد اعتداء الأخيرة على نقيلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامناً مع سماع دوي انفجارات في مدن عدة بجنوب البلاد، فيما اعتبرت واشنطن أن الهجمة الإيرانية غير مبررة. وأقالت وكالة فارس أن أضرارا لحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمن في جزيرة قشم الإيرانية جراء قصف معادي. وذكرت التلفزيون الإيراني أن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل إطلاق نار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على وحدة العدو في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى الفرار بعد تكبدها خسائر وفق وصفه. هذا ونقل التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري أن تبادل إطلاق النار وقع بعد اعتداء أمريكي على نقلة نفط إيرانية في هرمز. من جهته، ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف نقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشبهار. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين، موعد نترافقوا فيه من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع اهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85990. في البداية تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. بدايتنا تكون كالعادة بالموسيقى ورجعين.

0: me. Libre antenne. رجعنا معكم من جديد في ليبرو أنتينا على موجات الجوهرة FM. سهريتنا بدأت من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على أهدائاتكم اللي بدأت توصلنا بالأسماس على 85-990. أما قبل الموعد يكون مع فقرة حكاية غناية حوالينا باش نتعرفوا على القصة وراء أغنية أنا بعشقك للفنانة ميادة الحناوي. غناية من كلمات وألحان بليغ حمدي وخرجت عام 1985. قصة الغناية يرويها المنتج الموسيقي بحسن جابر.
1: يعني أغنية أنا بعشقك غنيتها بنا بعشاك اللي هي يعني مسمع الدنيا كلها. أنا في الأصل ما كنتش حبيبها.
2: معقولة؟
1: ليه؟ لأنه بليغ كان في الوقت هذا بيحب واحدة اسمها ملك أو يعني تقول هي سيئة دلالها علي. فلما جي سمعني اللحن هو كان دايما ساعات بليغ الله يرحمه كان لما يجي المكتب ومعاه صوت يرجع يقول لي اسمع الصوت ده وبتاع مش عارف ايه بعدين قبل ما يمشي يقول لي بقول لك ايه انساه هو من نفسه فبيبقى شكله محطوط في حرج حد سلطة او مش لازم يكون في مصر وصاه فهو عايز يعمل اللي عليه بس فنيا مش قادر فبس عمل لها البتاع فاما جاء سمعني اللحن انا بقى شاعر مش عارف ايه قول يا ملك قلت لا وانا بقى يعني فهو بقى حط لي العقده في المنشار انا في نفس اللحظه بسجل فايزه حبيبي يا مدار فهو ربط الاثنين ببعض
2: اي
1: وكنت بعمل لمياده ساعتها سيدي انا الهجر ده طول عليا بديق باق
2: اي
1: فلازم اخدهم باكج بقى
2: فقبلت ملك عشان ما
1: فانا قلت لمياده كده يا مياده هاخد انا بعشقك بس مش هنزلها انا خلص سيدي انا وورد وفايزه هتاخد حبيبه مطر وبعدين دي بقى نبقى نشوف لها يعني مش هزعله بس هاخدها شريه لحد ما جه في يوم هو اصر لان الاغنيه دي يتم تسجيلها برضه مش عايز ازعله لان فوائده كتير فروحنا في الاستوديو الفرقه المسيحيه احمد فؤاد حسن وبيعمل البروفات فين بليغ بديل من الساعه حوالي 4 الظهر الساعة بقت 9 ما جاش بليغ فين بليغ؟ كلمت صباح مديرة مكتبه قالت لي ده الأستاذ نايم خدت العربية ونزلت على مكتب الزمالك لقيته نايم على الكنبة إيده مدلدلة كده وورق تحت الكنبة ورق مرمي على الأرض أستاذ بليغ قوم الفرقة الموسيقية شغالة هناك وانت قال لي ما عملوا طب بص لم الورق ده أنا عدلت اللحن ألم الورق ده على ما أدخل أخد شاور ودي لسمير النساخ ينسخه كانش بقى التليفونات ساعتها حاضر دخل خد شاور أنا لميت وكلمت سمير يقابلنا عشان ينسخ ويقابلنا على الاستوديو اسمع اللحن يا أستاذ خيري
2: رهيب
1: مرعب
2: صحيح
1: لدرجة إن أنا نزلت سبت الاستوديو شغال ونزلت في العربية كلمت ميادة لايف لأن ما كانش التليفونات وقلت لها ميادة من أحلى الأغاني اللي أنت هتسمعيها في حياتك
2: صحيح
1: ده أنا عندي بصوت بليغ خمال
2: عندك
1: أنا عشان أحفظ ميادة
2: تدينا جزء منه
1: أكيد إن شاء الله
2: بإذن الله

0: شباب جمعني جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامعني صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستق

antenne. رجعنا معكم من جديد في ليبرو انتين. صار يتنام زيت متواصلة حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقرتنا القارة واختياراتنا الموسيقية. أما قبلنا عم نطلع لإهداءاتكم اللي وصلتنا بالاسماس على 85-990. ثريا تهدي غنية تليل المجدي. حسني يسلم علينا وعلى الغالية ياسمين. أكرم يسلم برشا لكل أصحاب وعائلته في مساكن. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم لسماس على 85-990.